يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: تذهبوا بنا من وسط اجسادكم،
1: والا فالشهاده هي خير سبيل.
0: الميناء بالميناء والسفينه بالسفينه، فوالله لن حاصركم كما حاصرنا امريكا واسرائيل في البحر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هذه العقود خرجت وايديهم على الزناد وانهم سينتفعون حقهم.
1: اعلن جهوزيتنا الكامله واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركه القادمه.
2: سيارات من كل السعودي البعث الشديد الذي

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: بقدر ما يتجه الإنسان إلى الله يزول من قلبه بمقدار اتجاهه إلى الله في حب الدنيا، وكلما اتجهت إلى الله أكثر قلت نسبة حب الدنيا من قلبك. فإذا عدم حب الدنيا من قلبك ستة قمة كان الله يدك التي تفطش بها، وكان عينك التي تبصر بها، وابنك الذي تسمع بها، وتلانيت بالله وفي وجه الله وجهة الله. أما إذا بقينا على الإخلاص إلى الله، على الحب يعني الرضا وإزمات المعاديل، كل ما جاءنا من قضية اعتذرنا، مع أن أئمة الكفر رغم يعني عدم عقيدتهم وبعدهم عن ديارنا لم يناموا عنا ولا عن بلداننا، بل تكالبوا علينا كما تتكالب الأكلة على بقعتها، كما أخبر رسول الله عليه وسلم في قوله: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم. ثم قال بعد ذلك: وستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على لحافها. الآن صرنا فيها، انظر أمريكا كم بيننا وبينها، سبع ساعات زمن، سبع ساعات إذا غربت من عليها من علينا الشمس ما تشوف عليهم غاربة إلا إيش بعد سبع ساعات، سبع ساعات بيننا وبينهم يعني قارة ومحيط، قارة بأدلها، قارة أفريقيا وبعض قارة أوروبا ثم المحيط الأطلنطي، وأتت إلينا من ذلك الكون الشاسع وأوروبا بمعظم دولها، وتكالبت على الدول الإسلامية كائنة من كان غزوت إلى أفغانستان بحجة دفاع روسيا، ثم بحجة كم على الإرهاب، ثم غزوا بعد ذلك، قبل ذلك غزوا فلسطين، ثم غزوا لبنان، وبعد أفغانستان غزوا العراق، والآن تشاهدون ما يقع في العراق، والآن صاروا في سوريا، وبدأوا الآن في بلداننا هذا في اليمن، ونحن نسمع الأخبار ونحلل كأن ليس لنا شغل إلا التحليل، انتظر فلان فلان انهزم، وفلان الله ينصره، وفلان الله يخرجه، وهكذا كأن لا نادت لنا في ذلك ولا جمع، مع أننا سنمضى إلى عبر ديارنا. ليش معنا يعني شباب عيوننا لا يردها، محبة سننا لا تردها، بل هم علينا أحرص، لأن مذهبنا هو المذهب الذي من عقيدته وجوب الجهاد في سبيل الله، وجوب الجهاد في سبيل الله تحت راية إمام أو تحت راية غير إمام، من مذهبنا أن دفاع الكفار واجب ولو لم يكن هناك إمام، هذا معلوم من مذهبنا، مذهب بقية الاثنى عشر يحدث يقول مبلغ حين يقول المهدي، الآن شلوا مذهبنا عنه، وإحنا تخلينا عن مذهبنا إلى مذهبنا، مذهب السنة يقولوا ما بالله يعني إذا قال ولي الأمر ولا أمور ما هم قايلين جهاد إطلاقا إلا جهاد الشعوب فقط، ما هم قايلين للكفار، إذن مذهبنا هو أشد على الكفار وعلى الظالمة والمجرمين من أي مذهب آخر، فسنكون نصطاع منهم مهما تباعدوا عنا هم لنا الحساب وسيرجعون الى امر ثيابنا شئنا ام ابينا. افنبقى مكتوب يا ايدي حتى يأتونا؟ هم الان في بلداننا في جنوب اليمن تضربهم الطائرات الامريكيه ويغزوهم الكونسل الامريكي ويعني المعسكرات اللي مليئه بالضباط والمدربين الامريكيين ولا يعني لا نلبث الا زمن يسير وقد صارت هناك معسكرات لهم وقواعد عسكريه. ثم نقول بعد ذلك مره نعم نستطيع كيف حنجهزنا نسوي وبدها الطائرات وبدها الاقاليم وبدها الصواريخ واحنا ما معنا شيء ما معنا لا بندر ما معنا لا يعني الاحزان معنا حواطون الاحزان عندنا حواطون احزان موردين لكل حادثه عذر. اذا اعذارنا هذا واحد علينا ان نعد البلد احنا الان في فسحه ما نقول ان احنا ينبغي ان احنا نحمل السلاح ونروح نقاتل لا لكن نعد عده كل واحد منا يعد نفسه كل واحد منا يحدث الاخرين باننا مستعد على اساس انه يعلم من كان مستعد ان له اصحاب مستعدون مستعدون للنضال للتضحيه بالنفس للتضحيه بالابن للتضحيه بالاب للتضحية بالزوجة للتضحية بالمال للتضحية بكل شيء في سبيل الله. هذه أسرة آل ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم ضحوا بنفائسهم وبأنفسهم وبأعراضهم في سبيل إعلاء كلمة الحق وكانوا عبيدا مملوكين موالي لكنهم صمدوا يعني رفع الله ذكرهم وصار ذكرهم يعني مخلد إن موعدكم الجنة يا آل ياسر. هذه خرجت من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ضحوا كانوا يضعونهم في بطحاء مكة ويضعون الصخرات على بطونهم وصدورهم ثم يأتون بالماء في هجيرة الشمس الماء البارد ويصفونه أمامه يعذبونهم لأنهم في شدة العطش وأمس الحاجة إلى قطرة من الماء ويريهم الماء البارد أمام عينهم ويقولون والله لا تذوقون منه قطرة. ثم بعد ذلك وضعوا حربة الرم في فرج سمية زوجة ياسر أم عمار رضي الله عنها حتى هذا الآن جبال الصبر الذين دام الإسلام على زوائدهم ألا ينبغي أن نحذو حذوهم أن نسير سيرتهم وألا يتكعدنا شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى في سبيل إعلاء كلمة الله في سبيل الدفاع عن حرم الله الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي صار يدنس أرضه بين الفينة والأخرى أن ندفع عن كتاب الله الذي يدار ويرمى به في المراحل كله نكاية لنا كله إرغام لنا كله تنبيه لوجوهنا ألا تحمى حميتنا؟ سنظل هكذا متجاذرين للواجب هذا متجاذرين عنه حتى يغزون إلى أمر ديارنا ويتمنى الواحد منا أنه قام ومات ولم يشاهد ما يشاهد. عندما نرى هذه الفواجع أمام أعيننا عندما نرى نساؤنا يفتشن جنود أجانب كفار أمام أعيننا لا نستطيع أن ننفس بنت شباب عندما نشاهد هذا نتمنى أن متنا قبل سنين الموت لنا أفضل وبطن الأرض خير لنا من ظهرها فعلينا أن نعلم بأن الجهاد أنواع وأنه لكل شيء وقته وكل فريضة تقام في وقتها لا يمكن أن نصلي الظهر العشي ولا نصلي العشاء النهار. فكذلك فرائض الجهاد هو كفرائض الصلاة، يعني الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة هذه لها أوقاتها، لها محلاتها بين أوساط المؤمنين الذين إنما تذكرهم بها ليعودوا إلى منهجهم وليتوبوا إلى رشدهم. هذه الموعظة الحسنة كما نتحدث معهم، لكن العدو ليس له موعظة حسنة، إنما له السيف، إنما له الرصاص، إنما له القوة والعتاد. هل وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر بالموعظة الحسنة؟ كلا. فعلينا أن نستشعر هذا الأمر وأن نعد العدة وأن نتكاتف فيما بيننا، أولا لدفع الظلم عنا، والظلم ما أكثره وما أشد انتشارا بين أوطاننا. لو أن هذه الوجوه تكاتفت مع بعضها الآخر وتلازمت وتحالفت على دفع المنكرات وعلى دفع الظلم وعلى الأخذ على يد الظالم وعلى نصرة المظلوم حتى يستوفي حقه وتساوي ظلامته لعشنا عيشة هنيئة وحيينا حياة سعيدة. ولكن كل واحد من الناس يقول مش أنا ما جرادها لا يحتفظ، كيف جاهد إني أصدق المدائن علي نفسي وخلاص، وكل واحد سوى سبيل ترك مظلوم يمارس بين أظهرنا، تركنا المعروف يترك والمنكر يذكر. ونحن نستطيع، أذكر مرة كانت المعازف والأغاني والاستديوهات تنتشر انتشار النار في هشيم الحطب في صعدة حتى بلغت ثروتها، ووصل ذاك اليوم يعني فتح استديو في داخل صعدة بجوار العالم، فجمعت بعض الإخوان والآباء العلماء، كتبت منشور مرفوع إلى جواب أفضل عني يوم جاء قبل الحرب في رمضان بأشهر، عريضة مرفوعة إليه، نستنكر هذا ونطلب منه إزالة على الأقل من المدينة المقدسة عند أقل أحسن احترام للإمام الهادي ولشعور المواطنين. ووقع هذا اليوم ودورها على العلماء، وقعوا ما قصروا لما بدخل هذا المحافظ واتصلوا بي قالوا بطل قال كلف علينا. الله المستعان، يعني قد احنا الروس والكنان نتساجل عن هذه الفريضة ونتركها وما تجي لا مسافة ولا شيء، ما تجي تجي معيضة على ان احنا نستنكر هذا الامر من الهجرة، ما تجي اي شيء. أمر آخر يمكن عرفته خاصة أنت يا فهد، قضية سبت الإمام الهادي في القصيدة الشعرية، واطلب من الناس ذاك اليوم أن يجتمعوا على أساس أن احنا نسوي مسيرة نستنكر في هذا ونطالب بها الدولة بتأديب هذا الشخص وأخذ حقنا منه. ورد كثير من الناس لكن اصطدح مع الجنة وبلغني ان الناس تفضوا عنها. هل هؤلاء ينتظر بهم الدين؟ الا ينبغي ان نعيد الدين في اعماق قلوبنا حتى نغار كما نغار اموالنا هذه التي لا ينبغي ان ندافع عنها اذا كنا لا ندافع عن الدين. المال ليس بشيء، حضان الدنيا هذا سيعوض، سيأتي بدلا، لكن دينك لا يتعوض. دينك به نجاته، به عزته، به شرفه. نرى يعني بقية الأديان، بقية الأديان يدافعون عن استماته، اليهود، النصارى، المجوس يدافعون عن أديانهم ويعيشون بين بقية الأديان مجللين محترمين، ونحن في بلداننا وفي أوطاننا وفي عرب دوننا لا نستطيع أن نعز ديننا، لا نستطيع أن نحميه. والله إن هذا وصف الحال في جبين الإسلام وفي جبين المسلمين، ألا يستطيعون أن يحموا دينهم الإسلامي وأن يزيلوا المنكرات من بين أوتارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا ونجاحنا وصلاح أمتنا، وإلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا على يديه بحقه لا حق عليه وبحق النبي وعلى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله القائم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا نبوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، إنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وخلفاؤهما من أمم الشرك أجمعين، وما يصنعه الجبابرة والمتكبرون والبغاة والعتدون والظلمة المفسدون من زعماء الدول العربية والحكومات الإسلامية. اللهم اجعلني فما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاولون، اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم شرف بهم من خلفهم ونكر بهم من وراءهم، وارفع بجسدهم اصناعهم بعدهم، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم مرر قلوبهم وارزم انافهم واذل اعزهم واحفظ سترهم واكشف امرهم، اللهم اهدم ثغورهم واصنع رؤوسهم واذل اعناقهم واقسم ظهورهم وجدد بنيانهم واهدم اركانهم وكل حتهم واكسر شرفتهم ودمر عزتهم واهدم جلدهم وفرق جمعهم وشدد شملهم وخالف بين افئدتهم، اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم احدا، يا قاسم الجبارين يا مجيب الظالمين يا مجيب دعاء المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الارض، أإله مع الله سبحان الله عما يشركون. اللهم ووحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين وأبصر عنهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأذهب سخائم صدورهم وأذهب بخائم قلوبهم، واجمع رأيهم تحت راية حق بيد وليهم من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين، تعز به دينك وتنصر به شريعة نبيك محمد صلى الله وسلامك عليه وعلى آله الطاهرين، وتحيي به ما أحيا كتابك وسنة نبيك وتميت به ما أماتك يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أشيائه وأتباعه وأعوانه وأعضائه، وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولرفع منازل دينك ولإحياء ما أحيا كتابك وسنة نبيك ولإمادة ما أماتك يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك بعد أن نجتاح أعداءك وبعد أن نطهر بلادك وبعد أن نصلح عبادك وبعد أن ننشر العدل والتوحيد بين أنصاف العباد وفي شتى أرجاء البلاد، وبعد أن تكفي أزمنا وتقضي ديوننا وتغفر زلاتنا وتجبر توبتنا وتنحو حوبتنا وتتجاوز عن خطايانا، وبعد أن تغفر ذنوبنا وبعد أن تجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضلكم إيمانا أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الواصلون لأرحامهم الباذلون لمعروفهم الكافون لأذاهم العافون بعد قدرة.
1: قال عليه السلام من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الماء، الماء. الماء بالفتح جمعه مياه وأمواه، وهو مركب كيميائي أساسي للحياة، يتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. والماء أكثر المواد انتشاراً على سطح الأرض، فهو يغطي حوالي 71% من كوكب الأرض. وردت مفردة الماء في القرآن الكريم متعددة السياقات، فمنها أنها جاءت في سياق الاستنكار من الله تعالى على الكافرين لماذا لم يتفكروا حتى يصلوا إلى معرفة الله ووحدانيته والإيمان به. قال تعالى في سورة الأنبياء
5: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
4: وقال في سورة الواقعة
6: أفرأيتم الماء الذي تشربون.
4: فالماء من آيات الله الدالة على قدرته ووجوب شكره، إذ لو شاء الله لمنع الماء فتنعدم الحياة. وذكرت مفردة الماء في القرآن الكريم في معرض الاستشهاد على قدرة الله. يقول الحق تعالى في سورة فصلت

فكما أن الله أحيا بالماء الأرض بعد موتها، فهو قادر على إحياء الموتى بعد مماتهم، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد عذب الله سبحانه وتعالى بالماء قوم نوح لما كذبوه ورفضوا دعوته، حكى الله ذلك في سورة هود حيث قال تعالى:

0: عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في بدر مخضود وظرف منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

جعلنا أذكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين جلة من الأوائل

ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من حجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم

نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى

megnapod. أعظم عند المؤمن المذل أم نحن المنزلون؟ لو نجا جاء لهم جاء فلولا تشكرون. ألا رأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بما

حضرت هذا الحبيب أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أن

فسلام لك من أصحاب اليمين.

نذر من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبنج وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتيبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم، في الحلقة 80 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 18 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية تماما أو إتماما للموضوع الذي سبق في الآية التي قبلها، التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هنا يذكر الله: ها أنتم، يخاطب الله سبحانه وتعالى وينبه عباده المؤمنين، ها هنا ها للتنبيه، ها أنتم تحبونهم، تحب هؤلاء المنافقين، يعني هنا بيان للغلط في حب المنافقين. ينبغي على أهل الإيمان لا ينطوي قلوبهم على حب المنافقين ولا أن يتخذوا منهم بطانة ويقربونهم منهم ويجعلونهم حاشيتهم وأهل الخاصة والخلص من المقربين إليهم. قال: ها أنتم أولئك تحبونهم، وهنا المحبة لا ينبغي أن تنطوي في قلب المؤمن للمنافق، والحال مختلف، فهم مؤمنون بالكتاب، المؤمنون مؤمنون بالكتاب، وهؤلاء لا يؤمنون بالكتاب كله بل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وأعظم من ذلك أنه تنافق، وتظهر لهم الإيمان كذبا. هنا النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وإن كان في الأصل اللغة النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. إذن تحبونهم وتنطوون على حبهم، ولكنهم في الحقيقة هم لا يبادلونكم نفس المحبة ولا يحبونكم. وتؤمنون أنتم، تؤمنون بالكتاب كله وبما أنزل الله تعالى فيه من الآيات والواجبات والتشريعات. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا لقوكم صانعوكم، المنافقون طبيعتهم المجاملة والمصانعة في الظاهر، ولكنهم يعملون في الباطن خلاف ما يصانعون ويجاملون به في الظاهر. قالوا آمنا، إذا لقوكم قالوا آمنا، مثل الإيمان الذي أنتم عليه. وإذا خلوا وكانوا في خلوة عنكم ولم يكن أحد بينهم من أهل الإيمان، وإنما كلهم عصابة وجماعة أهل النفاق، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لفرط حسدهم لكم وعداوتهم وبغضائهم لكم، يعني عضوا رؤوس الأصابع. هنا الأنامل هو رؤوس الأصابع، وعضها هنا جعلها في أفواههم والاعتماد عليها بأسنانهم، هنا كناية عن الغيظ الذي يحملونه، الغيظ الذي يحملونه في قلوبهم للمؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى: قل أجيبوا عليهم، أي لا ينبغي لكم أن تحبونهم، ولا ينبغي لكم أن تتخذوا منهم بطانة، ولا ينبغي أن تقربوهم أبدا، بل أجيبوا عليهم، قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بالموت من غيظهم الذي طوت عليه أفئدتهم ونفوسهم. وخطابهم بهذا الدعاء ليعلموا أن الله قد أطلع نبيه على ما يخفون في صدورهم من الغيظ والبغضاء للمؤمنين. إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما داخل الصدور، بذاتها وحقيقتها وما تنطوي عليه صدور الناس جميعا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هذه من أساليب المنافقين، وأهل العداوة للمؤمنين إذا رأوا حسنة وخيرا ونصرا نزل بالمؤمنين، إن تمسسكم حسنة يعني خيرا من نصر أو نعمة أو غير ذلك من أنواع الخير، استاؤون لذلك ويحزنون لنزول هذا الخير بالمؤمنين، وكانوا يتمنون أن لا ينزل هذا الخير بهم. وفي المقابل وإن تصبكم سيئة، إذا أصابكم شيء من السوء أو شيء من المكروه فهم يفرحون بذلك، يعجبهم يعجبهم ما يقع مثلا من القلبة أو الدولة على المؤمنين أو أي سوء أو مكروه يصيب المؤمنين من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، يفرح أهل النفاق بذلك، يفرحون أي يجتمع لهم بها سرور واطمئنان لأن أحوالكم تدهورت وأن السوء قد أصابكم وأن النقص قد حل بكم. وهنا تعليم من الله سبحانه وتعالى بتدرع الصبر، وإن تصبروا وتلتزموا بالصبر وتتقوا الله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا، مهما كادوكم فإن كيدهم ضعيف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وتأييده ونصره، لأنهم يكيدون المؤمنين لغرض إبطال أمرهم ومحو دينهم، والمؤمنون مع الصبر الذي أوصاهم الله به وملازمة التقوى سيكتب الله تعالى لهم النصر والظفر ويكتب لهم الأجر، ويبطل الله تعالى كيد المنافقين وحيلهم وخدعهم. إن الله بما يعملون محيط، الله محيط بكل عمل يعمله المنافق ويعمله غير المنافق ويعمله جميع المكلفين، الله محيط بأعمالهم والجهة وعالم بالجهة التي فعلوها فعلوا تلك الأعمال لأجلها. وهنا لما انتهى زجر المؤمنين عن مؤاخاة المنافقين والإطمئنان بهم لأنهم العدو الأكبر، أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك قصة معركة أحد وما حصل فيها من بعض التفاصيل وما كان فيها من أعمال المنافقين، ذكرها في سياق هذه الآيات التي مرت، لكن ذكر ونص على أعمال للمنافقين حصلت في معركة أحد، معركة من معارك الإسلام في مواجهة الكفر والإلحاد. فقال سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه، غدوت بالغدوة وهي صباح، توجهت تبوئ المؤمنين، تحدد للمؤمنين مقاعدهم في القتال وتوزع الأدوار بين الجيش المسلم وترتبهم في أماكنهم، من هو يكون في الميمنة ومن يكون في الميسرة ومن يكون في القلب في الجيش ومن يكون في المؤخرة ومن يتولى الإمداد ومن يتولى معالجة الجرحى وإجلاءهم من أرض المعركة. هذه المقاعد التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في أرض المعركة لمواجهة ولقتال الكافرين. في نفس الوقت اذكر هذه القضية يا محمد وهذه القصة، إذ همت في عند هذا الموقف المهيب والموقف الذي ينبغي على أهل الإيمان أن يكونوا في ثبات وصبر وعزيمة في مواجهة الكافرين، اذكر إذ همت طائفتان منكم، همت طائفتان منكم يا أهل الإيمان، وهاتين الطائفتين كما يقول المرتضى محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليه، قال سئل عن هذه المسألة أبي الهادي الحق فقال: هما بنو سلمة وبنو حارثة، قبيلتان من قبائل الأوس والخزرج أو الأنصار، فكانت بنو سلمة نحو جبل سلع وبنو حارثة نحو أحد، فهم الطائف هذان الطائفتان منكم هم يعني هموا بالفشل، هم الطائفتان منكم أن تفشل أي الفشل في المواجهة والارتداد على العقاب والفشل في المواجهة في مواجهة كفار قريش وأن يكونوا ضمن الجيش المسلم، لأنه أيها الإخوة والأخوات في هذه المعركة حصل بلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بري بالمنافقين حينما رجع تزعمهم عبد الله بن أبي ورجع بثلث الجيش، أرادوا هزيمة معنوية للمسلمين ولا زالوا في الطريق القريبة من المدينة إلى أحد، عزم عبد الله بن أبي وجماعة معه غرهم بغروره وحيله وعادوا بأسباب ومبررات لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز له أن يتذرع بها ويتعلل بها في رجوعه عن المعركة وعن الجهاد تحت راية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، داعما أن النبي لم ينزل عند رأيه، ولم من هذه الأعذار التي يعتذر بها المنافقون، وما أكثر الأعذار لمن يريد أن يعتذر عن القيام بواجبه ومسؤوليته والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمعنى همت أن تفشل يعني حدثتهما أنفسهما بالفرار، والله وليهما ولي هاتين الطائفتين من المؤمنين، المتولي لشأنهما، المحسن لرعايتهما، المدبر لهما، وهو يريد لهما الخير بالجهاد في سبيله. وفائدة هذا أن يجاهدوا باذلين أنفسهم لله، مسلمين لأمره، لا يتوقفون حتى يثقوا بالنصر وقهر العدو. فالتفسير وليهما بقول ناصرهما في هذا السياق، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، توكلهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى، ولا يضرهم من خذلهم ولا من تراجع عن نصرتهم. ولقد نصركم الله ببدر، ثم ذكر الله معركة فاصلة من معارك الإسلام قبل معركة أحد، وهي معركة بدر. اذكروا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا يعني دليل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أنه حينما حصل الاعتماد على الله في معركة بدر نصرهم الله، وهي في أول معارك الإسلام، أول معركة من معارك الإسلام، وأول تجربة في المواجهة بين جيش الإسلام وجيش الكفر. فالله تعالى تولى الله نصرهم وتأييدهم حينما توكل المؤمنون عليه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل، أنتم قليلون في العدد والعتاد والعدة، كان كفار قريش يزيدون على 1000 مقاتل بكامل عدتهم وعتادهم، والمسلمون لم يزيدوا عن 313 أو 14 رجلا، ليس لهم من السلاح إلا ما ضعف، وليس لهم من المراكب، وليس لهم من العتاد إلا الشيء اليسير. ولذلك عبر الله عن حالتهم تلك بأنهم أذلة، يعني أي قليلون، تعبير عن قلة العدة للجهاد مع قلتهم في العدد. فالأذلة هنا هو مقابل الأعزاء، وأي أنهم مستضعفون لقلة عددهم وكثرة أعدادهم، ولكن الله جعل في ذلك نصرا عظيما لهم لم يكن كفار قريش يتوقعونه أبدا، وهذا نتيجة لتوكلهم على الله وثقتهم بالله تعالى. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فلازم تقوى الله أهل الإيمان، لازم تقوى الله ولعلكم تشكرون بالتقوى. فالجهاد وسائر الطاعات من الشكر، ونعمة النصر يوم بدر يجب عليكم، هذه نعم كبيرة يجب عليكم شكرها، وملازمة تقوى الله تعالى حمدا وثناء وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعم وغيرها من النعم العظيمة. اذكر يا محمد، اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اذكر هذا الأمر الذي لجأت فيه إلى الله تعالى حينما قلت للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فهذه مسألة عظيمة ثبت الله بها المؤمنين بما أمدهم به من الملائكة المردفين كما في آية أخرى، وجعلهم الله عونا وسندا وبشرى للمؤمنين في هذه المعركة الفاصلة، معركة بدر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هنا بلى جواب سؤال مقدر، كأنه قيل ألا يزيد الله على 3000؟ أليس هناك زيادة مزيد ومدد؟ أليس هناك مزيد وهناك زيادة مدد من الله من الملائكة على 3000؟ فكان الإجابة بلى، سيزيدكم من ملائكته المؤيدين الذين أرسلهم الله تعالى لتأييد المؤمنين. بلى إن الله قادر على أن يزيد وأن يجعل المدد 5000 من الملائكة، يعني زيادة على ما قد وعدكم به، 5000 من الملائكة مسومين، أي أهل سمات وعلامات معروفة بأنهم ملائكة الله، وأنهم لا يعصون الله، وأنهم قد أرسلهم الله لتأييد عباده المؤمنين. وإن كان أهل الإيمان لا يرونهم، لكن الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بشرهم بأن الله قد أمدهم بهذا الجيش الجرار وهذا التأييد الكبير. ومع ذلك نبههم الله، نبه الله سبحانه وتعالى أن المسألة ليست بالكثرة، بأنهم هم 300 وقد أصبح لهم متد 5000، والكفار قريش ما هم إلا 1000، فقد أصبحوا كثرة كاثرة، وسيعتمدون على هذه الكثرة الكاثرة، وأن النصر بسبب الكثرة. قال الله نبههم إلى ذلك، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لأن عادة البشر يأنسون حينما يكونوا في كثرة، في كثرة عدد وقوة عتاد، تطمئن نفوسهم، تطمئن قلوبهم، وترتاح نفوسهم وتقوى معنوياتهم. فأراد الله أن يلاحظ هذا المسألة، وما جعله الله إلا بشرى لكم، جعل الله الإمداد بالملائكة بشرى وسببا لاطمئنان النفوس، لاطمئنان القلوب والثبات والصبر. ولكن في الواقع وفي الحقيقة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إنما يجعل الله أن هناك أسباب للنصر، لكن النصر الحقيقي والتأييد الحقيقي ليس بيد الملائكة ولا بيد غيرهم من المخلوقات، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، ينصر عباده بما شاء وكيف ما شاء. إنما يريد الله قد ينصر الله عباده بأن يقذف في قلوبهم الرعب، ولا حاجة لهم بملائكة بالآلاف من الملائكة، يأتيهم الله كما قال في موضع آخر، يأتي الله أعداءه من حيث لم يحتسبوا، فيقذف في قلوبهم الرعب. فإذا قذف الرعب في قلوب الأعداء مهما كانت كثرتهم، سيبعثهم الرعب ويدفعهم إلى الفرار والهزيمة. إذن هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات، معروف أن ينبغي أن لا يعتمد الإنسان على الكثرة، وإن كان هناك لا بد أن يكون هناك عدد لا بأس به من أهل الإيمان، لأنه لا يمكن أن ينصر الله سبحانه وتعالى ينصر شخصا واحدا على جيوش جرارة، لأن طبيعة المعركة ومعادلة المعركة تحتاج إلى عدد أقل ما يمكن أن يكون من العدد. ولذلك جعل بعض العلماء والأئمة سلام الله عليهم أن أقل عدد يحق للمجاهدين، يحق لإمام الحق أن يواجه بهم، وله أن يواجه بهم أعداء الإسلام، وهم عدة أهل بدر 313. قالوا من وجد من الأنصار بعدد لا يقل عن عدد أهل بدر، فوجب عليه أن يواجه أهل الكفر، وأن يواجه أهل الطغيان، وأن يواجه أهل الظلم. لكن إذا قل العدد بحيث لم يكن مناسبا قلته مع كثرة العدو، فهنا المسألة تحتاج إلى إعداد أكبر وحشد للمجاهدين وللمؤمنين، ليكونوا عددا قابلا للمواجهة، لأن الله ينصر من نصره، ولكن لا بد على أهل الإيمان أن يكونوا أمة، لأن الله يريد منهم أن يكونوا أمة قوية تواجه أمم الكفر والشرك والظلم والطغيان. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أراد الله من هذه المعركة الفاصلة أن يقطع طرفا من الذين كفروا، وقطع الطرف هنا بالقتل، كأنهم شبه القتل فيهم وقتل بعضهم، بأنه قطع طرفا، لأنهم كالجسد الكفر وأهل الشرك كالجسد الواحد، فحينما يقتل منهم بعض ويؤسر منهم بعض، كأن الله قد وعبر الله بذلك أنهم قد قطع طرفا.

0: منهم مهم، وحينما يقطع طرف سيصير الجسد مثخنا بالجراح، متعبا مرهقا، لا يستطيع أن يواصل في نشاطه وتوجهاته. إذن ليقطع طرفا من الذين كفروا بما قتل منهم وأسر في هذه المعركة الفاصلة بدر، أو يكبتهم، كبتهم أي يذلهم ويبطل قوتهم ويكسر شوكتهم بهذه الهزيمة. أراد الله كبتهم أي إذلالهم ويبطل قوتهم وكسر شوكتهم حتى تخف فورتهم وعنفهم في مواجهة المسلمين وأهل الإيمان، فيعلموا أن حجمهم أمام قوة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تواجه قوة الله سبحانه وتعالى التي جعل قوة المؤمنين من قوته وتأييده ونصره. فينقلبوا خائبين، فيعودوا إلى أهاليهم خائبين، خائبين في مسعاهم، لأنهم خرجوا حينما خرج كفار قريش في معركة بدر، خرجوا وهم يريدون كما زعموا يسمع بخروجهم قبائل العرب فيهابوهم، ولا يزالون يعظمونهم حينما يعلمون أنهم خرجوا بعدة وعتاد، وأنهم رجعوا منتصرين ورجعوا بهيبة ورجعوا بما أرادوا من الخروج، لكن في الواقع حصل لهم خلاف ما أرادوا، فرجعوا خائبين، مكسور جناحهم، مقطوع طرفهم، مكسورة هيبتهم وشوكتهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هنا عادت المسألة إلى قصة الطائفتين اللتين أوشك على الرجوع والنكوص والفشل، ويصح أن تكون في الكل. ليس لك يا محمد من الأمر شيء، ليس لك من الأمر، أمر الكافرين، أمر المنافقين، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر والحكم والفصل ولله سبحانه وتعالى، وإنما أنت كما قال الله إنما أنت نذير، إنما عليك البلاغ، ولكن الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله. أو يتوب عليهم، إما أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر كله في الواقع على سبيل العموم لله. وفي مسألة ما حصل إذا حصل مخالفة أو عصيان، فالأمر إلى الله بالتوبة وقبول عذر المعتذرين والتائبين، أو عدم قبولها وتعذيبهم عليها، فإنهم ظالمون، فإن هؤلاء المشركون وهؤلاء أهل النفاق قد ظلموا ظلما كبيرا، وقد استحقوا من الله العذاب وآتاهم الله، فحين يعذبهم الله إنما عذبهم بذنوبهم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

بستة أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن.

النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

0: عن معاذ بن جبل قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام قال كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم. انصرف إذا شئت، انصرف إذا شئت.
0: آفاق اف ام،
1: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 2، ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظ ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة 2 مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين 2 إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي. وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

بما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكسر.

بالأمس تحدثنا عن الآية الأولى في قوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقلنا إن المراد بالحق الحكيم إما أن يكون المراد به المحكوم المصنوع بإحكام، أو الحكيم بمعنى الحاكم المهيمن والفاصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، أو يكون بمعنى ذي الحكمة يعني المملوء بالحكمة المرسل بالحكمة. قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الهمزة ها هنا للتعجب والاستنكار، إذ كيف يكون للناس أن يتعجبوا عندما نرسل إليهم رسولا من جنسهم؟ لو أرسلنا رسولا من غير جنسهم لكان ذلك مدعاة للاستنكار والتعجب، ولأن الرسول إذا لم يكن من جنس المرسل إليهم سيكون ذلك أوحش لقلوبهم ويكون مدعاة للنفرة من سماه، لأنهم إن شاهدوا جنيا فإنهم لم يكونوا قد ألفوا صورة الجن، سواء سيكون ذلك وحشة ونفرة لن يسمعوا منه ويستعيذون بالله منه، وإن كان ملكا والملك أيضا لا يرى فلو خاطبهم من دون أن يروه لن يستمعوا إليه، وإن خاطبهم وهم يروه لن يكون إلا على هيئة بشر. وقد قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما كانوا يلبسون. فلم يكن بد من أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، فالبشر المرسل إليهم من بني آدم

استنكروا وتعجبوا من إرسال بشر إليهم. ومن هذا الرجل؟ محمد بن عبد الله. لماذا هذا؟ لماذا لم يكن الرسول أحدا غيره؟ وهكذا حال البشر عندما يتكبرون ويتجبرون. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. فهم ليسوا في وارد يعني التكذيب لك مباشرة، وإنما التكذيب في الحقيقة إنما هو تكذيب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله تعالى حكى أنه أرسل كتابا ذي حكمة أو حاكم أو محكوم، وكان على البشر أن يستمعوا لهذا الكلام. هل هذا الكلام في عداد السح عندما يقول لك الرسول: إنما أطلب منكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وتؤدوا الأمانة، وتصدقوا في الحديث، وتتواضعوا، وتصلوا الأرحام، هل هذا من قبيل السحر في شيء؟ لا لا، ليس من قبيل السحر في شيء. فعدوا مثل هذا الكلام سحرا، فهو مجادلة بالباطل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعنوا، مجادلة بالباطل لا غير. فلذلك تعجب الله تعالى من تعجبهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ ما كان لهم أن يتعجبوا. قلت لكم في إعراب الآية باللغة العربية كان تحتاج اسم مرفوع وخبر منصوب، اسم مرفوع تحتاج اسما مرفوعا وخبرا منصوبا. فقوله عجبا هو خبر كان مقدم، واسم كان المصدر المنسبك من الفعل من أن، والفعل في قوله أن أوحينا إلى رجل منهم، والتقدير أكان إيحاؤنا لرجل منهم مدعاة للتعجب. أكان إيحاؤنا هذا اسم كان، عجبا يعني مدعاة للعجب. أكان إيحاؤنا لرجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم مدعاة للتعجب والسخرية والاستهزاء؟ هذا عجيب. ولذلك الله تعالى يتعجب من حالهم وينكر عليهم تعجبهم عن شيء ليس فيه ما يدعو إلى التعجب ولا إلى الاستغراب. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، قوله أن أنذر الناس، والرجل الذي منهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله أن أنذر الناس هذه أن تسمى تفسيرية بمعنى أي أنذر الناس، لأنها تقدمها فعل في معنى القول، فقوله أوحينا بمعنى قلنا، إذا تقدم أن فعل فيه معنى القول تفسر أن بمعنى أي، يعني تفسيرية. فالمعنى أوحينا إلى هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذر الناس، أي أنذر الناس، وبعدها فعل طلب، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إنذار النبي للناس وتخويفهم بعذاب الله وعقاب الله وما يمكن أن يجنوه من سخط الله سبحانه وتعالى إنهم استمروا على الإصيان. بالمناسبة أنا في الجمعة الماضية خضبت وأشرت، لاحظوا أن هذه السنة سنة 2020 دخلت بأحداث جسيمة، دخلت بأحداث جسيمة عظيمة جدا، يعني غير الناس لم يعتادوها، ومنها المرض الموجود الآن الكورونا هذا الذي الآن حصد أكثر من 200,000 نفس، أكثر من 200,000 نفس، وانهارت اقتصادات أقوى الدول العظمى، وضعفت البطالة. مثلا عندكم أمريكا عندما جاء ترامب إلى السعودية أول ما كان رئيس، جاء وأخذ من السعودية أكثر من 400 مليار، وقال أنه يعني سيشغل اليد العاطلة والبطالة في أمريكا، ستشغل 400-500 ألف عامل تقريبا سواء. اليوم يتحدثون عن أكثر من 20 مليون أو أكثر من 20 مليون عاطل، يعني مربطون في البيوت، سواء مغلق عليهم في البيوت، بطالة وعطالة وفقر وانهيار اقتصادي وانهيار في البترول وانهيار في كذا، في أشياء كثيرة، حدث كبير جدا لم يكن الناس يتوقعونه. لكن لطف الله بعباده، الناس ما زالوا يذهبون ويجيئون، ولكن يجب على الناس أن يلاحظوا الأحداث هذه ليروا أن الله تعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا ما تخويف. وحال العاقل والمؤمن أن يرى آيات الله فيزداد خوفا، لأن الله يقول: وإياي فاتقون وإياي فارهبون أتخشونهم فالله أحق. هذا مطلب إلهي.

أن يخشى الناس ربهم، هذا مطلب، لأن الإنسان إذا ترك وشأنه طغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لولا المواعظ ولولا الآيات ولولا النذر ولولا التي يرسلها الله تعالى تباعا بين الحين والآخر لضغ الناس وبغى وقتل بعضهم بعضا، ولكن الله يرسل بالآيات تقويبا. فأنا تحدثت لأن المقام مقام، يعني مقام حديث ومقام أمانة يجب أن يعطيها الإنسان للناس في هذا الجانب. إني سمعت ردة فعل عندما تحدثت أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث عنه، ولو قال بعض علماء الحديث إنه ضعيف، لكن الواقع إذا حدث الحدث والفعل فالواقع يصدقه. ولكن لم نقل للناس أن يعتقدوا يقينا ويجزموا يقينا أنه سيحصل كذا وكذا، ولكن جاء في الخبر أنه ستكون هدى في رمضان إذا كانت ليلة النصف من رمضان ليلة جمعة، هكذا جاء في الحديث، ما أتينا بالحديث من قبل أنفسنا، هذا حديث ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم في كتاب الملاحم والفتن لأبي نعيم محمد وغيره. وبالتالي على الناس أن ليلة النصف، إذا كانت ليلة النصف من رمضان ليلة جمعة، سيصادف هذه السنة ليلة النصف من رمضان ليلة جمعة، لأن الجمعة دخل الشهر بالجمعة، سيكون النصف جمعة. ورد في الحديث عنه صلوات الله عليه وآله وسلم قال ستكون إذا كانت ليلة النصف ليلة جمعة ستكون هدة أو صيحة في رمضان، قيل وما الصيحة؟ قال هدة توقظ النائمة وتفرج النساء من خدورهن، فإذا حدثت كانت معمعة في شوال، وتتمايز القبائل في القعدة، وتسيل الدماء في الحجة، والمحرم وما أدراك ما المحرم يكون القتل هرجا هرجا، هكذا جاء في الحديث. أنا ذكرت الحديث للناس من باب التذكير لأنه موجود في كتب الحديث، ما قلت للناس إن القيامة ستقوم وأنني أتنبأ وأنني لا هذا ظلم من الذين يتقولون على الناس ما لم يقولوا، هذا بهتان، ما قلت ذلك أبدا. لذلك أحببت أن أوضح للناس في مثل هذه المحاضرة وفي هذا الدرس، قلت هكذا جاء، والمحرم وما أدراك ما المحرم يكون القتل هرجا هرجا، يعني قتل، أو تكون هرجا هرجا يعني قتل ذريع، ما ندري، الله تعالى أعلم ما الذي سيحدث، وهل فعلا سيكون في هذه الجمعة في ليلة النصف من جمعة من رمضان هذا الشيء أم لا، هل هذه السنة أم في سنة مماثلة لها في المستقبل، لأنه قد حدثت سنين مماثلة لهذه السنة ولم يحدث منه شيء. لكن تكون هذا العام 2020 بأحداث مهولة وجسيمة وأخطار كبيرة، هذا مما ينبغي للناس أن يعملوا حسابهم له. إذا احتطنا لم نخسر شيئا، غاية ما نقول أنه يجب علي إنه يجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نخرج الحقوق وأن نستقيم مع الله وأن نستغفر الله وأن نرد الحقوق إلى أهلها وأن ننصر الحق وأن نخذل الباطل. هل في هذا ما يدعو إلى الاستعجال والاستغراب؟ أكان للناس عجبا أن تحدث الناس بهذا الكلام؟ لا، ليس المقام مقام تعجب ولا استغراب، إنما نقول على الناس أن يأخذوا الحيطة والحذر. أما الموت الذين يخشون من الموت في هذا اليوم مثلا، عليهم أن يخشوا في كل لحظة وفي كل ساعة، علي أكثر من ذكر هادم اللذات، هكذا يقول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. والموت مكتوب على كل نفس حتى لو كان في أحسن الظروف وأسعدها، حتى لو لم يكن هناك قيامة، الموت مكتوب على كل رقبة وعلى كل نفس، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنما المراد على أن يتهيأ الناس وأن يستعدوا، إذا لم يحدث شيء فنحمد الله تعالى أنه لم يحدث والفرصة لا زالت مواتية لنا. لكنه جاء في الحديث قال فإذا أحسستم بذلك أو أدركتم ذلك فخروا لله سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، فإن من قال في ذلك نجا ومن لم يقله هلك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فما عدا مما بدأ، ما هو الخطأ الذي ارتكبه الإنسان عندما حذر الناس من حديث أصلا هو موجود في كتب الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نحن لم نقطع ولم نجزم بأنه سيكون كذا أو القيامة ستكون كذا. بعضهم قال الصيحة صيحة إنما يوم القيامة، لا،
الصيحة قد تأتي في أي لحظة دون أن تكون صيحة يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة موجودة، فمنهم من أخذته الصيحة، والصيحة عذاب ينزله الله سبحانه وتعالى لا ندري، صوت فظيع هائل لا يتحمل الناس سماعه، زلزلة عظيمة جدا، إعصار، ريح، فيضانات، براكين، لا ندري. قد يكون حتى هذا الكورونا من الصيحة، من باب أنه لفت أنظار الناس جميعا وأخاف الناس جميعا ولم يستثني أحدا، لا مؤمنهم ولا كافرين. فهذا أحببت أن أذكره لكم من باب التوضيح حتى تنقلوا المعلومة بشكل صحيح. فقال تعالى أكان للناس عجبا، فالناس دائما من باب السخرية والاستهزاء يقولون هذا يأتي ليتحدث عن هذا المقام أو هذا الشأن، ما شأن هو شأن هذا الكلام؟ كذلك ما عمله المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما وجد الله أحدا ليرسله ليتحدث عنه ويبلغ رسالته إلا يتيم بن أبي طالب؟ من باب الكبر والتعالي. وهذا حال الناس، لاحظوا أن شريعة الله مطلوب من الناس أن يقيموها وأن يرفعوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يرفعوا شريعة الله سبحانه وتعالى وأن يتعاملوا بها. وتمر السنوات الطويلة وفي الناس العلماء والزهاد والفضلاء لا شك في ذلك، والناس يتحدثون عن الظلم والظلمات والجور والفساد والمشاكل فلما أن يأتي رجل لم يكن الناس ليعملوا له حسابا ليقوم بالواجب الذي أوجبه الله على المؤمنين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الظالمين، يأخذ الناس ليتحدثوا عنه، أما وجد الله أحدا غير هذا الشخص بهذا المعنى يستهزئون يقولون هذا مثل ما قالوا بشأن الطالوت عليه السلام أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه والله يختص برحمته من يشاء، الله أعلم حيث يجعل ما رسالاته أو رسالته. فالناس عليهم أن ينظروا إلى فحوى الكلام ولا أن ينظروا إلى الشكل، قد يكون صاحب هذا الكلام أسود البشرة مثلا قصير القامة في مرض معين، لكن على الناس أن ينظروا إلى فحوى الكلام لا أن ينظروا إلى المتكلم، ينظروا إلى الكلام وينظروا إلى فعل الإنسان هل هو صادق في قوله وفعله، لأن بعض الناس يتحدث ويتحدث عن الأخلاق والأمانة والصدق والشجاعة والوفاء، لكن الممارسة العملية بخلاف ذلك. وسمعنا عن شرائع في المجتمع وأحزاب تسمى إسلامية تتحدث عن الصدق والأمانة، لكنهم في الأخير ارتموا في أحضان العدوان وأولياء الشيطان وأولياء اليهود والنصارى، وخالفت أقوالهم أفعالهم، وكانت هناك نفرة بين القول والفعل. لكن لو وجدنا من كان صادقا في قوله وصادقا أيضا في فعله وصبر على الضراء التي أصابته نتيجة المواجهة لأعداء الله وقول كلمة الحق، فهذا هو الرجل الذي يجب على الناس أن يلتفوا حوله وأن يعينوه وأن ينصروه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. لذلك قال تعجب الباري من حال تعجبهم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، وهو أنذرهم من عقاب الله إنهم استمروا في عبادة الأوثان والأصنام وأكل الحرام والزنا والربا والرشوة وقتل النفس بغير حق وقطيعة الأرحام وما شاكل ذلك من الظلمات التي كان عليها المشركون، لأن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فعندما يأتي الرجل لينصحك ويدلك على الخير، هل هذا مدعى للتعجب والاستنكار والاستغراء، أم أن الواجب علينا أن نقبله في مهد رأسه لأنه يدعونا إلى الخير وينهانا عن الشر؟ لكن الحاصل أن حدث العكس، أنهم استنكروا مجبارا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. من المهم جدا والمتحدث يتحدث عليه أن
بقدر ما يخوف الناس بقدر ما يبشر الناس برحمة الله، يعني لا يقنطهم من رحمة الله ولا يطمعهم منه في رحمة الله حتى يركنوا ويتركوا الواجبات والطاعات. عليه أن يكون وسطا بين أن يخوف الناس من عقاب الله وعذابه، وبين أن يطمعهم في رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله، على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وأنذر الناس، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. البشارة هي الكلام الطيب الذي يبشر أو يبشر به الناس فيفرحون، فتظهر علامات السرور في بشرة الوجه، فسميت البشارة بشارة من البشرة، مأخوذة من البشرة. عندما تتلقى الكلام الطيب يستبشر الإنسان، عندما يتلقى الكلام السيء ترى الوشمة وجوه يومئذ مباشرة تظن أن يفعل بها فاقرة، استاء الوجوه. ونحن نعرف، قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة، سواء خاشعة يعني كالحة لأنها رأت بشارات سيئة بالنسبة لها يوم القيامة. بالنسبة للمؤمن يتلألأ وجهه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة متلألئة، لأن أمامها الأعمال الصالحة تدعو إلى البشارة. قال وبشر الذين آمنوا، هذه بشارة من النبي صلوات الله عليه وسلم في الدنيا، والبشارة تتوالى بالنسبة للمؤمن. قال تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبدل لكلمات الله. فمن بشارة المؤمن أنه يرى قبل موته مقعده في الجنة، أو يرى الرؤية الصالحة التي تبشره بالجنة، أو يرى له من قبيل المؤمنين رؤية صالحة تبشره بالجنة. وهذا من عاجل بشرى المؤمن كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. في قوله وبشر الذين آمنوا هنا لم يذكر الأعمال الصالحة، اعتمادا على ما قد ذكر في الآيات السابقة من السور السابقة من ماذا؟ من الأعمال الصالحة، أنه لا بد أن يجمع الإنسان بين الإيمان وهو الاعتقاد بالله وباليوم الآخر والجنة والنار، وبين الأعمال الصالحة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى لا يقول قال ها هنا لم يذكر الأعمال الصالحة، لا، الأعمال الصالحة سواء ذكرت أو لم تذكر هي مطلوبة بالضرورة، ولا بد أن تصاحب الإيمان، فإيمان بلا عمل غير مقبول، وأعمال صالحة بغير إيمان ولا نية أيضا غير مقبولة. لا بد أن يكون هناك إيمان وعمل صالح. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. لاحظوا أنه ها هنا في هذا المقام أتى بمؤكدات، مؤكدات. المؤكد الأول كما ذكرت لكم في أكثر من من من من, من محاضرة، أن هذه أن حرف أن لهم، هذا أن يسمى حرف توكيد ونصب واستقبال، أن حرف توكيد ونصب مصدرية أيضا، أن حرف توكيد كأنها قامت مقام تكرير الجملة ثلاث مرات، كأنها كررنا الجملة ثلاث مرات، والتكرير يؤتى به في مقام التأكيد. فبدل أن يؤكد الجملة ثلاث جمل ويطول الوقت والمساحة اكتفى بقوله أن. ولهم تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر والقصر، تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والقصر، ولأن التقدير أن قدم صدق لهم، لكن قدم لهم على قدم صدق. لاحظوا أنه نصب قدم على أنه اسم إن مؤخر، ولهم خبر إن مقدم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما هو قدم الصدق؟ قدم الصدق هي سابقة الأعمال الصالحة التي قدموها لأنفسهم. قال تعالى مثلا سنكتب ما قدموا، يكتب ما قدموا، فما قدموا يسمى قدم يعني مقدم، يسمى قدم. وربما فسروا هذا التفسير في الحديث أن يضع قدمه بمعنى بعثه إلى النار، أن القدم هو الذي يوصله الله إلى النار، مقدم يعني رصوة جهنم يقدمهم، كما ذكرهم في سورة مريم، سواء عندما يقدم الله كبار القوم كبار مجرميها،
سواء ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، يقدم كبارات القوم الزعماء القادة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا ما، لأنه يظن بعض الناس أنه إذا أكل فلان وفلان وفلان هو ناجي. لا، أنت عدل الحق، هذا غير رصوة جهنم، هذا مقدم. لاحظوا أن يتقدموا شوية كشاش بعد يدخلوا العودية الكبير، بعد يدخلوا أيضا جمع. فهذا لا يظن أنهم ناجون من جهنم، يقول الله لهم لا، وإن منكم، الحديث للكفر ليس للمؤمنين، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمعنى قدم الصدق ما يقدم من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تأتي يوم القيامة تبشر الإنسان، تكون شافعة له بين يدي الله سبحانه وتعالى. صلاته إذا كان قد أقامها على النحو المطلوب والصحيح من الوضوء والطهارة ويعني إباحة المكان الذي يصلي فيه، بعض الناس يعمر لك مسجد من حق الناس سواء يصلي فيه، هذا غير مقبول. لو صلى طول ألف سنة، ألف سنة وبيصلي في أرض مغصوبة صلاته ما غير مقبولة، أو صلى في ثوب مغصوب، بعض الناس بيأكل حق الوقف ويتجر ويعمر ويشتري السيارات ويشتري ويزوج الجهال بحق الوقف، والوقف محروم، والواقف قد جعل الآخذ لماله خصما عند بينه وبين الله عند الله سبحانه وتعالى. يأتي يوم القيامة والوجه أسود، والوجه أسود، لا يقدم، لا يخرج الأوقاف، أو الزكاة لا يخرج الزكاة، سواء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عندما يأخذ أموال الناس باليمين الفاجرة ويحلف، كما هو حال بعض الناس، يأتي سالي غمس في جهنم، غمس بدون خروج، غمسة ما بعدها خارج، هي غمسة واحدة نعم دخلها لكن ما بعدها ما. وما هم بخارجين منها وما هم عنها بغائبين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اليمين الفاجرة تدر الديار بلاقح، اليمين الفاجرة إذا استقطع الإنسان حق أخيه باليمين الفاجرة كان حقا على الله أن يحرمه من جهنم، ولا يجد، لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضيبا من أراك، ترك المسواك مسواك به. مثل هذا لو حلف الإنسان عليه يمينا فاجرا أنه له وفي الحقيقة أنه ليس له استحق بذلك عذاب الله والعياذ بالله. وقال وبشر المؤمنين الذين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. فالقدم الصدق هذا، أو المراد بالقدم المقعد، سمي قدم لأنه لأن القدم هي محل السير، محل الحركة، من باب تسمية المسبب باسم السبب، تسمية المسبب وهو دخول الجنة باسم الأعمال الصالحة باسم السبب التي هي قدم التي تحرك بها، كما نقول للنعمة يدا، نطلق على النعمة يدا من باب المجاز، من باب إطلاق المسبب والمراد السبب، أو العكس، إطلاق السبب والمراد المسبب، هذا يسمى علم المجاز في اللغة العربية. أو يراد بالقدم ها هنا المقعد، قال تعالى سواء عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولماذا سمي صدق؟ لأن الصدق ها هنا الكلام يوصف بالصدق، يقال كلام صادق وكلام كاذب، وأيضا الأفعال توصف بالصدق وبالكذب. ولذلك قال تعالى رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه. فالإنسان قد يتكلم بالكلام المحمود والحسن لكن عمله غير مطابق لكلامه فيسمى عملا كاذبا، واضح وماشي غير صادق. والصادق هو الذي يعمل وفق ما يؤمن به، مع مبادئ، مع أخلاق. مثلا تحدثوا عن الوطنية، الوطنية وبالروح بالدم نفديك يا يمن، وهم في الحقيقة يبيعون اليمن للمحتل والمستعمر ويقاتلون في صف المحتل والمستعمر، وليس أدل على ذلك ما يتصدر يوميا من إهانات ومن إحراجات يوميا، يدخلوا عدن ما يدخلوا عدن، يقربوا ما يقربوا، الأمر مرهون بيد من؟ المحتل. يعني تكلم، ما هو الفارق بين من يصدق قوله فعله أو يصدق فعله قوله
وبين من يقول شيء والعمل شيء ما آخر. قال ذلك أن لهم قدم صدق أي مبعد صدق من باب إضافة السبب إلى مسببه، كأن الصدق هذا هو سبب دخولهم الجنة. صدقهم في أقوالهم وصدقهم في أفعالهم كان سببا أو كان سابقة لهم عند الله تعالى تبيض به وجوههم يوم القيامة ويكون ذلك مدعاة لهم لرحمة الله. هناك تفسير آخر أن المراد بقدم الصدق هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه هو المتقدم يوم القيامة لهذه الأمة، وأن الله تعالى يجعله شافعا لهذه الأمة، فهو قدم صدق يشفع بالصدق. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، والنبي لن يشفع لمن لا يستحق الشفاعة، إنما يشفع لمن يستحق الشفاعة، والشفاعة إنما تكون لمن ارتضى الله. والله تعالى قد حكم في كتابه العزيز بأنه لا يرضى عن القوم الظالمين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن الشفاعة ليست لهؤلاء، واضحهما شفاعة لمن يستحق الشفاعة، سواء الذي مثلا يعني يطيع الله ويتوب إلى الله هذا يستحق الشفاعة، واستحقاقه للشفاعة بمعنى أن الشفيع وهو النبي صلوات الله عليه وسلم يشفع له عند الله بأن يتقبل الله من هذا العبد توبته وأن يغفر حوبته، سواء هذا فضل من الله. قال والدليل على ذلك والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ما بعدها ويستغفرون لمن للذين آمنوا. قال ويستغفرون لمن إذا كان مؤمن لم يستغفروا له ما قد سوى شيء. فالشفاعة شفاعة الملائكة واستغفار الملائكة معناه طلب قبول التوبة من الله لهذا العبد. قال أن لهم قدم صدق عند ربهم عند الله سبحانه وتعالى، وهي الأعمال الصالحة كما ذكرت على أحد التفاسير، أو النبي يشفع لهم يوم القيامة، أو المراد بقدم الصدق أعمالهم الصالحة التي تأتي يوم القيامة لتبيض وجوههم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. عجيب، هل هذا الكلام سحر؟ هل هو من قبيل السحر في شيء؟ لا، رجل جاء ليقول لكم اتركوا ما نحتموه من الأصنام فجعلتموها آلهة من دون الله وعبدتموها من دون الله، ما يسموها الشاكوش والمطرقة والزميل، قا قا قا قا قا سوى عينه سوى أنفه سوى أذنه ورجع يعبده، هو اللي يدبره سوى ورجع يعبده، أو النار قنبري نافخ فيها لما درصه وبدو حخرج روحه ورجع يعبدها سوى. وهكذا على هذا النحو، هل هذا من قبيل السحر في شيء؟ جاء يدعوك لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى، جاء ليقول لك أن الكذب حرام وأن الربا حرام وأن الرشوة حرام وأن قطيعة الرحم حرام وأن قتل النفس بغير حق حرام وأن قطع الطريق حرام إلى آخره. العقل يقضي بذلك، نفترض أنه لا يوجد رسول، العقل يقضي بأن هذه النفوس تنفر منها وتكرهها، والنفوس تميل إلى صدق الحديث وأداء الأمانة والتواضع والرحمة والشفقة وما شاكل ذلك، فهل هذا الكلام من قبيل السحر في شيء حتى يستنكر؟ لا، لا. ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم. قال الكافرون إن هذا يعني القرآن الكريم لسحر مبين، أو أن هذا الرسول سحر معناه ساحر مبين، مبين يعني واضح وليس واضح. وها نحن نسمع عندما بعض الناس يريد أن يحملك ما لم تقله وما ليس في وليس واردا في قاموسك الأدب والأخلاق والعملي، ويريدون أن يرصبوا بك شيئا لم تقله ولم تفعله ولم يدر بالك فيه على جهة الإطلاق. نسمع في القنوات هنا تسمعها هنا تسمعها هنا، وهذا من قبيل الحسد أو الطغيان أو الحقد أو الضغينة أو عمل القلوب، وهذا ما حدث مع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، لكن هذا بس من باب ضرب المثل حتى نعرف ما الذي جرى على النبي صلوات الله عليه وآله وسلم من التكذيب من أولئك القوم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يأتي بإن المؤكدة، يؤتى بالتأكيد في مقام الشك، يؤتى بالتأكيد في مقام الشك، والتأكيد له درجات،
الجملة الاسمية مؤكدة من دون إضافات عليها، تقول زيد في الدار، زيد في الدار. إذا كان هناك شك من قبيل السامع تقول إن زيدا في الدار، تأتي بإن. إذا كان أكثر شكا تقول إن زيدا لفي الدار، وتأتي باللام، سمى اللام المزحلقة، يعني أكسرت الكلام قوة في بدايته في المبتدأ وفي نهايته بالإتيان باللام، كانت لام ابتداء لكنها زحلقناها إلى الخبر ليكتسب الكلام قوة. فإذا كان أكثر شكا تأتي بوالله، فتقول والله إن زيدا لفي الدار، هذا أعلى مقامات التأكيد. لاحظوا أنه قال هنا بما يقتضيه المقام من التأكيد، فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات، لأنهم في مقام إنكار لله سبحانه وتعالى وأنه رب السماوات والأرض. لكن هناك لفتة نظر، هناك لفتة نظر لهؤلاء القوم المكذبين. قال بعض علماء السلف الصالح، قال لو أن الله تعالى لا يعبد إلا إذا رؤي لما عبده أحد من المخلوقين. لو كان الله لا يعبد إلا إذا شوهد وروي ما عبده أحد، لكن الناس أخذوا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، أخذوا ينظرون إلى الليل كيف كان، وكيف كان سلطان الليل عندما غطى على الأشياء، ثم يأتي سلطان النهار ليجمع سلطان الليل ويقهره سواء. نظروا في السحاب كيف تسير، وما الذي يجري السحاب والأمطار، هذا لاحظتم أنتم، لاحظتوا السهول هذا الضخمة، هذا كم نشتي ارتوازات وكم نشتي قصيب وكم نشتي وايتات وكم نشتي حتى نحصل معشار معشار واحد من الألف للحصول على ذلك. وهذا الأمطار والسيول الجارفة العظيمة، وكيف رفعها الله إلى السماء، لم ترى أن الله يزج سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يبلغ الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لاحظتم هذه الجبال، من الذي أمسكها في السماء، ومن أرسلها من مكان إلى مكان، ومن أذن لها بأن تمطر في مكان وأن تمتنع عن مكان آخر، كيف كان لها ذلك، أنى لها ذلك لولا أن هناك من سيرها بإرادته وحكمته وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس يؤمنون بالله من طريق التفكر في مخلوقات الله في آيات الله. فنأتي على جملة مما ذكره الله من الآيات، يعني إن لم تكن تراه يعني فهو يراك، قلبك يرى الله، المفروض أن المؤمن قلبه يرى الله، يعتقد بالله، يثق بالله لأنه موجود موجود. فنأتي فقال إن ربكم الله، ما هي هذا الأصنام؟ لاحظوا يا بني آدم يا أصحاب العقول، ربما في تايوان أو في غيرها من الدول أو الفلبين عمروا لبوذا صنم أكثر من 70 متر، بدوا أقصى ما تمكنوا من صناعته، وكأنهم يظنون أنهم كلما طولوا البناء كلما كان أدعى ذلك إلى التعظيم. هم صنعوا اللحام والتيك الكزة والتقدقة، وهكذا حال البشر، ويعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا كان ما كان عليه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. فالله يقول يا خلق الله، يا بشر، يا بني آدم، إن ربكم ليس هذا الصنم، وليس الشمس، وليس القمر، وليس النجوم، وليس الشعراء، وليست اللات، ولا العزة، ولا مناة الثالثة الأخرى، إن ربكم من يستطيع فعل هذه الأشياء. الواجب عليكم أن تعبدوا من يمكنه فعل هذه الأشياء، لا من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قال أبو ذر رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري، يعني بيأكل أو هذا، وجاء الثعلبان في حقها الإله، كان معه صنم، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. احنا ذا بيقولوا رب يحمي السماوات والأرض ويدبر الأمر ويفعلن كلهن، ويجي الثعلب يقول فوق رأسه هذا ما هو رب، وكان ذلك مدعاة لإسلامه ودخوله في الإسلام، واضح. والإنسان يتفكر، يتفكر صنم إذا لم يعني تنتبه له وتحافظ عليه وتحرسه سيأتي من يكسره، كما فعل إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، حاكوا نفوسكم
حاكم نفوسكم. أنت بدو به له وتكنس له وتنظف له وتطلع له وتلبي له وقد بالذحلة وتبعد الذحلة وتشي دقري سلدي كرنج وتشي أنت بدو به له أنت بتهتم به أنت. فالذي يستحق العبادة ومن أوجد هذا الكون بسمائه وأرضه وقمره وشمسه ونجومه ورياحه وأمطاره وأشجاره وإنسه وجنه وملائكته سبحان الله عما يصفون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الخالق لهذا الأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. في ستة أيام يعني في وقت وجيز، مع أنه قادر على إيجاد هذه الأشياء في أوجز من هذه المدة. إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولكنه علمنا كيف يكون التأني سبحانه وتعالى، علمنا كيف يكون التأني. ولأمر ما أراد الله بستة الأيام هذه لتكون لنا ستة أيام وبعدها السابع يوم، الفاصل بين الستة الأيام الأولى والستة الأيام الأخرى. قال في ستة أيام ثم استوى على العرش. السماوات والأرض خلقهن الله تعالى في ستة أيام. قال ثم استوى على العرش، ثم قد تكون للتراخي وقد تكون بمعنى الواء ومعنى الترقي في في, في في في يعني مثلا قال في سورة البلد اللهم صل على محمد وعلى، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا، قال فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، هل ثم بمعنى التراخي أن الإيمان ما جاء إلا بعد هذه الأعمال الصالحة؟ لا، لابد أن تكون الأعمال الصالحة مصاحبة لهذا الإيمان، والإيمان مصاحب لهذه الأعمال الصالحة، بمعنى وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحة. وهذا نفس الشيء، بمعنى أنه خلق السماوات والأرض وكان أيضا مستوليا على الماء العرش أو استوى على العرش، أو بمعنى ثم بمعنى ما نقول الترقي والتعظيم لا غير، بس لأجل هذا الشيء يعني ترتب ذهني وليس ترتبا حسيا أو واقعيا أو ماديا. وعلى كل استوى على العرش، العرش أعظم من السماوات والأرض، أعظم من السماوات والأرض. ومعنى استوى بمعنى استولى وقهر وغلب وتحكم وجرى حكمه فيها. لو دخلتم في علم الفلك وشاهدتم الأجرام السماوية والأبعاد الهائلة الشاسعة بين كوكب وكوكب ونجم ونجم لقض الإنسان عجبا مما خلق الله سبحانه وتعالى. بيننا وبين الشمس فقط أكثر من 150 مليون كيلومتر سواء، أكثر من 150 مليون كيلومتر سواء. والله تعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى حكم غلب قهر نفذ حكمه في هذه الأشياء، ولم يلهه شأن عن شأن ولا أمر عن أمر، كل ما في الوجود كأنه شيء واحد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لا يشغله هذا الآدمي عن هذا الآدمي، واحد بدرس واحد بدعى واحد بيستغفر واحد بيقول يا الله واحد بيشرك واحد في السوق واحد بيتحمم واحد كذا، كلهم في درجة واحدة عند الله، لا يشغله شأن عن شأن ولا تلهيه مسألة عن مسألة ولا يشغله دعاء بعض عن بعض حتى نقول راعي لو ما اسمع الأول اسكت لو ما عندنا ما يسيدي، كلهم يدعو في وقت واحد عند الله، كلهم كأنهم رجل ما واحد ولا يخفى عليه شيء في الأرض. هذا الذي يستحق العبادة لا غيره، هذا الذي يستحق أن تخر الجباه له تعظيما وتمجيدا لا غيره. وهذا معنى الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. واختم لنا يا الله بفضلك وجودك وكرمك بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه
واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، وارض بنا يا الله فيما جرت به المقادير، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرب بخير يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

0: سلمان من غضبنا وين؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتث حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده قادمين إليكم لأحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاس لك بالبنادق، ما نقاس لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاس.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: Auf auf uns!
1: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
2: اليوم هناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
3: تستمعون الآن

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفيد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

بكل الوسائل المشروعة حتى ينغم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بشع أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني، صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار، أيها الثوار، أيها المجاهدين في كل مكان، المجاهدون في كل مكان، أهلا بكم في هذا الصباح اليمني الخالد. سجلوا عندكم زلزل، أبدتم بالسلاح القاهر، بالسلاح الخالد، بالسلاح الذي سينتصر لكل المستضعفين. أهلا بكم في هذه الفترة الصباحية، واسمحوا لي أن أصفها بأنها فترة صباحية استثنائية، استثنائية باستثنائية هذا اليوم، باستثنائية هذا الصباح، باستثنائية هذه الأخبار التي ستزف إليكم بعد قليل وخلال الساعات القادمة على لسان من يزف إلينا البشارات. هذا الصباح استثنائي بكل ما للكلمة من معنى. هذا الصباح صباح جديد في سجل الانتصارات اليمنية، صباح جديد أيضا في سجل العدو السعودي الغادر والجبان. أيها اليمنيون الأحرار، ارفعوا رؤوسكم عاليا اليوم، فأنتم شهود على آية من آيات الله، أنتم شهود على زمن الرد المزلزل والرد السريع، زمن الحسم والانتقام، زمن انتزاع الحقوق بقوة الحق والبأس اليمني الشديد. نبدأ هذه الفترة مستمعينا الأكارم على وقع آثار ضربات يمنية كبرى، على وقع البأس اليمني الذي لا يرحم مستكبرا ولا ظالما، إلى العدو السعودي الأحمق والمستكبر الذي ظن واهما أن اليمن ساحة استباحة وأن حصاره بإمكانه من خلاله أن يركع اليمنيين. لقد سولت لك نفسك الأمارة بسوء أن تمتحن صبر اليمنيين، فجاءك الرد المزلزل الذي تشتعل له الأرض تحت أقدام عروشكم أيها الطغاة. نعم أيها الأحرار، أيها الثوار، يا من أنتم السند والدعم، ويا من أيضا خرجتم إلى الساحات وأيدتم وفوضتم القيادة في كل ما يتوجب عليها فعله في سياق ردع العدوان وكسر الحصار. خلال الساعات القادمة أو الماضية مستمعينا، أخبار تثلج الصدور بعد سويعات قليلة، لم تمر إلا سويعات قليلة جدا على حماقة العدو السعودي وباستهدافه وبعدوانه الغادر والجبان على مدينة الحديدة وعلى جزيرة كمران، حتى جاء الرد اليمني النوعي، جاء الانتقام المقدس. واليوم وفي هذه الأثناء وما بعد هذه الأثناء، مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية والعربية والإقليمية والعالمية كلها تبث مشاهد اشتعال المنشآت الحيوية النفطية السعودية، المنشآت السعودية النفطية وغير النفطية. في هذه الأثناء لا زالت تشتعل على وقع الضربات اليمنية المزلزلة في مختلف مناطق المهلكة، هي ليست مملكة، هي مهلكة. لا زالت إذن المنشآت الحيوية النفطية وغير النفطية تشتعل وتحول أعمدة الدخان سماء جيزان على سبيل المثال، ومناطق جنوب المملكة السعودية حولتها في هذا الصباح إلى ظلام دامس، وهذا شاهد على فشل العدوان فاشل على أو شاهد على فشل وفداحة الفشل السعودي الغاشم ومدى عجزه أمام قوة إرادة شعبنا اليمني.

والله أشد بعزا وأشد تنكيلا تنفيذا لما وعد به السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. سيقوم المجاهدون في القوة الصاروخية اليمنية بإطلاق صاروخ فرد صوتي نوع فلسطين 2. وبالله التوفيق.

0: شنفوا أسماعكم بالاستماع إلى هذه الأصوات وإلى هذه الطائرات وهذه الصواريخ اليمنية وهي تنطلق صوب أهدافها المحددة مسبقا في عمق العدو السعودي ردا على حماقاته وعلى جرائمه المستمرة منذ أكثر من 12 سنة 12 عاما والعدوان مستمر والعنجهية السعودية الغبية المتغطرسة لا زالت تمارس تغطرسها على الشعب اليمني في كل الجغرافيا اليمنية. فجاء اليوم الرد المزلزل وجاء أيضا جاءت التحذيرات تنفيذا للتحذيرات التي جاءت على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع. في هذا الصباح مستمعينا الأعزاء أن أقول لكم ما جاء في أو على وسائل إعلام مختلفة وما أعلن عنه الدفاع السعودي. إطلاق إنذار مبكر في محافظة ينبع للتحذير من خطر، طبعا هذا ما جاء فيهم، يعني بمعنى أن الضربات حيدرية، الضربات علوية، الضربات حسينية، الضربات يمنية. مصادر سعودية تتحدث عن اندلاع حريق في جيزان عقب سماع دوي انفجارات، وسائل الإعلام السعودية تتحدث عن انطلاق حرائق أو اندلاع حرائق وانفجارات كبرى في مناطق جنوب المملكة. مواقع تتبع الملاحة الجوية تظهر ارتباكا في حركة الرحلات وتعذر هبوط عدد من الطائرات في مطارات جنوب السعودية. الدفاع السعودي يعلن إطلاق الإنذار المبكر في جيزان للتحذير من خطر، وأعلن مرة أخرى أيضا الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في محافظة ينبع للتحذير من خطر للمرة الثانية. وعند السادسة من صباح هذا اليوم المبارك، هذا اليوم المشهود، مواقع تتبع الملاحة الجوية يفيد ويظهر رحلات متجهة إلى الرياض تعود أدراجها أو تدخل مسارات انتظار بينها طائرات نقل عسكرية سعودية. والسلطات السعودية ما باليد حيلة، ما فعلت، أصدرت تعميمات تمنع السكان من تصوير ما سموها بالمواقع الخطرة ونشر صورها. ماذا يعني ذلك؟ إلى ماذا يشير ذلك؟ ذلك يشير إلى أن الوجع كبير، يشير إلى أن الضربات حيدرية، يشير إلى أن الحرائق مشتعلة، يشير إلى أن الضربات والأهداف التي ضربت باتت على مرأى ومسمع من الجميع حتى يتسنى لكل السكان ولكل الموجودين في تلك المناطق مشاهدة أعمدة الدخان وهي ترتفع من الأماكن المستهدفة. لذلك السلطات السعودية أصدرت تعميمات تمنع السكان من تصوير المواقع التي سموها خطرة ونشر صورها، ومن ينشر صورها بيعاقبه. لماذا؟ لأنها تظهر هشاشة الضعف السعودي. مواقع تتبع الملاحة تظهر أيضا رحلات جوية عسكرية عالقة في الأجواء السعودية صباح هذا اليوم. أيضا صباح هذا اليوم مواقع تتبع الملاحة تظهر دخول رحلات جوية عسكرية سعودية في مسارات انتظار بين مطاري الرياض وأبها. بأمر من من؟ بأمر من اليمن ومن سيد اليمن ومن سيد الجزيرة العربية بكلها ومن سيد العالم بأكمله. اليوم الدفاع المدني أيضا أعلن إطلاق إنذار مبكر للمرة الثالثة في محافظة ينبع للتحذير من خطر. وإحنا نقول لهم اليوم إن القادم أعظم. حرب اليمن يا بني سعود يا بني يهود ليست للنزهة، والله ليست نزهة، إنما ستكلفكم الكثير وسيصل الأمر إلى انتزاع عروشكم. وهذا الكلام ليس يعني مش بعيد، والله سبحانه وتعالى معنا ومؤيدنا في كل خياراتنا. في هذا الصباح مستمعينا الأكارم، لمن يستمع إلينا في هذه الأثناء ولمن يتابع في هذه الأثناء هذا البث المباشر، نقول لكم هنيئا لكم هذه الأخبار، هنيئا لكم هذه الانتصارات وهذه البشارات. وسيأتي بعد وقت قصير، بعد سويعات قليلة، ربما على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية يأتي ويكشف تفاصيل هذه العمليات الواسعة التي استمرت لساعات كما يبدو وكما أشارت المعطيات، استمرت لساعات طويلة من الرد ومن من من من من من تأديب العدو السعودي بعد أن تجرأ وبعد أن تورط بعدوانه الغاشم أمس على مدينة الحديدة وعلى جزيرة كمران، وتجاهل تحذيرات القوات المسلحة اليمنية، التحذيرات الواضحة والصريحة والبينة الذي كان فيها حرفيا: إذا تجرأ العدو السعودي، إذا ارتكب العدو السعودي أي حماقة وشن عدوان على اليمن، فإن الرد اليمني قادم، ومش قادم في أي مكان، في عمق المملكة، في المنشآت الاقتصادية، المنشآت الحساسة، المنشآت النفطية السعودية، وما هي إلا سويعات قليلة حتى جاء الرد اليمني حسب ما وعد أبو يمن. والله العظيم كانت لهم للعدو السعودي عدة فرص سابقا في أن يكف عدوانه، في أن يوقف هذه الغطرسة السعودية، في أن يخرج ويحفظ ماء وجهه، لكن كما يبدو وكما تشير المعطيات إلى أنه سيشرب من ذات الكأس الذي أذاقنا منه خلال السنوات الماضية، ونحن ماضين بخطى ثابتة واثقة بالله سبحانه وتعالى على تأديب العدو السعودي، على تأديب العدو السعودي. واليمن ماض بخطى واثقة بالله سبحانه وتعالى في ذلك.
1: وإن عملية اليوم التي نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ باليستي جديد بتقنية متطورة، حيث تجاوز واخترق كل أحزمة الحماية التي يحتمي بها العدو الإسرائيلي ويتمترس بها، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المتعددة والمتنوعة، إضافة إلى المدى البعيد حيث قطع مسافة

إذن هنيئا لكل اليمنيين، هنيئا لكل من لكل من بكر يستمع إلى هذه الأنباء وإلى هذه الأخبار، وهنيئا لمن سيستمع إليها، هنيئا لنا بهذه القيادة الحكيمة، ونحن مفوضين لها بشكل مطلق في كل خيار تتخذه. أمس في الفترة المسائية كان هناك مشاركين أخوة أعزاء من مختلف المحافظات، يعني مغدغدين من من من من السعودي ومن عدوانه الغاشم على مدينة الحديدة، وكان بيقولوا خلاص ماذا الحين شي نرد على السعودية الآن، إنه يا خبرة إحنا مسلمين للقيادة في كل قرار تتخذه. القيادة يعني كما يقول اختبرناها في مواضع كثيرة في فترات خطيرة جدا في السنوات الماضية، وأثبتت نجاحها وأثبتت أن الله سبحانه وتعالى مؤيدها في كل خطواتها. لذلك نحن مسلمين للقيادة في كل خيار تتخذه يعني بهدف إنهاء وكسر الحصار على اليمن. والقيادة أيضا الحكيمة ممثلة بالسيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقامت كل الحجج، نصحت، حذرت خلال السنوات الماضية، تدرجت أيضا في التصعيد إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. وما بعد كل تلك التحذيرات وإقامة الحجج على السعودي، ما بعدها ليس كما قبلها كما يقال. ولذلك يعني جاءت النصائح وجاءت التحذيرات الأخيرة، أرسلت بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، تدخلت وساطات، وتم أيضا تزويدها بهذه التعليمات وبهذه التوجيهات وبهذه القناعات التي أثبتت قناعة لدى كل الشعب اليمني. كل من خرج في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات الجمعة الماضية، وأيضا من خرجوا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، ويبدو أن السعودي كان مصر على عدوانه. لذلك اليوم القيادة هي مستمرة في تدرجها، في ردعها، في تأديب العدو السعودي إلى أن يرفع يده كليا، إلى أن تقطع. إذا لم ترفع ستقطع، وهذا الكلام لا نقوله على سبيل رفع المعنويات، وإنما عمليا العدو السعودي الجبان المتغطرس الذي تفاجأنا ونحن نقرأ بيانه المتشنج بعد أن هبطت طائرة ماهان على مطار صنعاء وقلت الوفد الوطني ليشارك في مراسم العزاء في الجمهورية الإسلامية في إيران، عزاء وتشييع السيد قائد الثورة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السابق علي خامنئي. فجاء البيان، وكأنه البيان الأول من ما يسمى عاصفة الحزم في بداية العدوان في 2015. يعني استغربنا، تفاجأنا، يعني لماذا لم يرتدع العدو السعودي؟ لماذا لم يفهم الدرس؟ لماذا لم يتعظ بعد أن استهدفنا سيدهم يعني ملجأهم الأول والأخير الذي هي العدو الأمريكي والصهيوني؟ مرغنا أبتهم في البحر وفي البر، لعل وعسى يفهم تكمل المطاف، يفهم الحمار، تكمل الحمار، تكمل المطاف، ما فيش خراج. لا يمكن للعدو السعودي أن يرتدع أو أن يفهم الرسالة، يعني إذا لم بعد أن يعني درسنا بالألف باء، يعني بأبسط يعني الوسائل وصلنا له الفكرة، بعد أن ضربت 5 حاملات طائرات في البحر الأحمر، 5 في مناطق أخرى، وأجبرت على التراجع، ومنيت القوات الأمريكية البحرية التي تعتبر رأس الحربة في القوات الأمريكية، منيت بخسائر كبرى على أيد اليمنيين، لعل وعسى يرتدع، توصل الرسالة. يا سعودي يا غبي، عدوي ويفترض عدوك أيضا هذا الأمريكي وهذا الصهيوني، جي أنا وأنت نتحد ونواجهه. هذا العدو الصهيوني يريد لنا أن ندخل أنا وأنت في حرب مباشرة، في حرب استنزاف، لأنه ما تهماش. طيب هل السعودي هل ارتدع؟ ماشي، ما نفعل. طيب يا أخي، ما باليد حيلة، ما باليد حيلة، ونجنح للسلم ما نجنح، وإلا من صباح الصبح يا فتاح، وهذا ما حصل اليوم وسيحصل كل يوم إذا استمر العدو السعودي في غيه وفي إجرامه وفي غطرسته. قلناها منذ اليوم الأول، ارفعوا عدوانكم، خلاص يكفي إلى هنا ويكفي، لكل شيء لا نهاية. لا يعني أنه
الحصار على اليمن والوصاية على اليمن قدر وتستمر إلى ما لا نهاية إلى يوم القيامة. ماشي خلاص، شليتوا طرفتكم خلال السنوات الماضية، خلال العقود الماضية، خلاص يا أخي إلى هنا ويكفي. يعني أؤمن بالمتغيرات، أؤمن بنظرية التدافع، أؤمن بالدروس التي تحصل، تحصل في كل زمن هكذا طبيعي. جاء وقت كنت أنت مسيطر وكنت مهيمن وكنت كل شيء بين يدك وكل الناس طايعين لك أمرين، يعني يأخذنا أوامرك بتنفيذ عملي، خلاص إلى هنا ويكفي. ليش؟ لأنه جاء ثوار جدد، جاءت أجيال جديدة لا ترضى بالعبودية ولا ترضى بالذل ولا ترضى بالوصاية ولا ترضى بالانصياع لك يا يا يا سعودي ويا غبي. وجاءت أجيال بقيادة ثورية جديدة مؤمنة صابرة محتسبة متوكلة على الله، جاءت بأفكار تنويرية تحررية ثورية إسلامية مؤمنة جديدة، ما بعدها ليس كما قبلها. جاءت ثورة 21 من سبتمبر، خلاص يعني اللجنة الخاصة السعودية خلاص انتهى عملها على أقل تقدير في المناطق التي سيطرنا عليها. لا، السعودي مصر وكأنه يعني حاجة مقدسة، حاجة مقررة أن السعودية تبقي على اليمن رهينة لل للاستهداف والتحكم وكأن احنا يعني اقليم من الاقاليم السعودية. الكلام هذا ولا الزمن عليه، خلاص قلنا لهم منذ البداية منذ اليوم الاول، فهم الرسالة ويطايرة، خلاص شل سامانك وادواتك واداتك ورحلك، خلاص رحلك. لا مستمر انه يستمر في غيه وفي اجرامه، ما قد استوعبش الدرس ولم يستوعب المسألة ولم يستوعب المتغير، طبعا لأن عقله متحجر أو غبي أو أنه يعني يتلقى الأوامر اليهودية الصهيونية وما عليه سوى التنفيذ، واجتمعين كل الأسباب. ولذلك يعني قلنا يا أخي والله ما بليد حيلة، كان ودنا نحن نجنبكم يعني أن نذيقكم جانب من البأس اليمني الصواريخ اليمنية، لكن مستمريتوا على نفس عدوانكم 10 سنوات، خلاص قلنا لهم فيها خلاص دخلنا في هدنة، قلنا خلاص 2022 فهموا على رواحكم. وعلى فكرة لم نستخدم بعد ولم تستخدم بعد القيادة، لم تستخدم القوات المسلحة اليمنية كل إمكاناتها، وهذا الكلام واضح ومفهوم ومعروف، لم نستخدم إلا نصبة ضئيلة جدا من الخيارات التي بين أيدينا وبين أيدي القوات المسلحة والقيادة هنا في صنعاء، إلا خطوات بسيطة وقليلة ويعني جانب، وإحنا متدرجين في التصعيد، وإلا بأيدينا أن نلقن العدو السعودي وأن نرجع إلى عهد البعير وإلى عهد الصحراء إلى ما قبل التاريخ. بإمكان اليمن هذا، لكن اليمن رحيم والله بقيادة السيد القائد، رحيم في التعامل معكم حتى في ردعكم، حتى في توجيه ضربات وفي مواجهتكم، سيد حكيم ورحيم بكم، لم يستخدم كل البأس، لم يستخدم كل الإمكانات، لم يستخدم كل الأسلحة وكل الخيارات، لكن لا يعني أنه الرحمة هذه تستمر إلى ما لا نهاية، لا يعني أن الصبر لا ينفد، لا بيجي ويكمل. ولذلك إذا استمر كلما استمر العدو السعودي في غيه كلما دفع الثمن أكثر. إحنا ما إحناش يعني ما قلنا له في اليوم الأخير في في في البيان الأخير أقصد، ما إحنا قلنا له، قل على لسان القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيانه بعد أن استهدفت سفينتين أو ناقلتين نفط سعوديتين، ما إحنا قلنا له في البيان نحذر العدو السعودي من مغبة أي اعتداء، أي حماقة، أي عدوان على الشعب اليمني، احنا قلنا له هكذا، إلا قلنا له يعني أقمنا الحجة عليه، يعني ما بأيدينا أي حاجة لا يلمونا، يعني قلنا هكذا. طيب هل السعودي ارتدع؟ ماشي ما ارتدعش، شان أمس عدوان غاشم على مدينة الحديدة وعلى جزيرة كمران، وفق ما أفادت المعلومات في جريحة أمس في جزيرة كمران. طيب خلاص احنا نلجأ إلى نرجع إلى البيان، ما جاء في البيان أن الرد سيكون
كبير وعميق وواسع في عمق المملكة. خلاص بكل بساطة يعني 1+1=2. اعتديت علينا يا بني يهود، انتظروا النتيجة. ما هي النتيجة؟ عدوان أو ردا على هذا العدوان، هجمات واسعة في عمق المملكة. وخلال الساعات الماضية بني سعود ما رقدوش، جالسين يطفوا الحرائق أو يحاولوا أن يطفوا الحرائق، والحرائق لا زالت وفق ما تفيد المعلومات إلى الآن وهي تشتعل في أجواء عدة بلدات أو عدة مناطق سعودية، في منشآت سعودية حيوية، المطارات متوقفة، والمنشآت من ضمنها أرامكو لا زالت مشتعلة. والخبر اليقين بالتفصيل سيأتي على لسان العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية. فعموما بعد هذا الرد، طبعا لن يتوقف الأمر هنا، الرد سيستمر أكثر وأكثر في حال أن العدو السعودي لا زال مستمر في غية. إذا رد العدو الآن وارتكب أي حماقة، وربما ستأتي هذه المفردة وهذه الجزئية في بيان القوات المسلحة اليمنية، سيأتيه الرد أوسع وأكبر. وهم يعرفوا لا يمكن للدفاعات الجوية الأمريكية والصهيونية أن تجيهم أو أن تكون حائلة دون أن تصل أهداف صواريخنا إلى أهدافها. لا ينفعهم مجتمع دولي، لا مجلس أمن، ولا تنفعهم كل المجرات وهم مستمرين في عدوانهم على اليمن. هم معولين على الجانب الدولي، ما كنت حتجربوا كل شيء، جرب العدو السعودي الغاشم الغبي جربوا كل شيء، والآن هم يجربون المجرب. يعني والشيء المضحك، ما يشير إلى مدى غبائهم أنهم صدر بيان قبل أيام من دول خليجية والأردن، هكذا قالوا، بأنه يعني نحن مع السعودية في حقها في الدفاع عن نفسها وفي ردها على الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن هذا الكلام، ويهددوا ويلمحوا إلى أنهم يدخلوا في تحالف عسكري على أساس ضدنا. طيب يا أغبياء، ما أنتم كنتوا في بداية العدوان على اليمن في 2015 شكلتوا عدوان واحد

0: والكلام هذا موجود وموثق أيضا. كل دولة وبكم شاركت من طائرات بمن فيها الأردن وبمن فيها كل الدول الخليجية، يعني هي مشاركة 17 دولة مشاركين، حتى باكستان الذي بيهددون بها كانت مشاركة. فما الجديد الذي سيضيفوه؟ يعني ما هو الجديد؟ مجلس الأمن، قرارات مجلس الأمن تحت أحذيتنا، تحت أحذية اليمنيين الشرفاء. ما الذي يمكن أن تفعلوا؟ ما معكم إلا حل واحد، أن توقفوا عدوانكم، بل ومش بس توقفوا عدوانكم، عاد تدفعوا المتأخرات وتجبروا الضرر وتعيدوا إعمار اليمن وتعيدوا إعمار ما خلفته آلتكم الإجرامية. وهذا ما سيكون، مش برضاكم بالصميل، مش برضاكم يا بني سهو، يا بني صهيون، يا بني يهود، وبالصميل. عموما مستمعينا الكرام، السعودي فتح على نفسه النار وعلى نفسها جنة براقش. هذه الفترة من إذاعة آفاق مستمرة معكم في تغطية العدوان على اليمن والرد المزلزل خلال الساعات الماضية، وفي ترقب أيضا للساعات القادمة لبيان القوات، أو خلال الساعات القادمة لبيان القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع، ليكشف ويوضح تفاصيل هذا الهجوم، تفاصيل هذا البأس اليمني، تفاصيل العمليات اليمنية الواسعة التي استهدفت مختلف المناطق في عمق المهلكة، المهلكة السعودية.
1: للعدو الإسرائيلي وللأمريكي والبريطاني، لكل الأعداء، القادم أعظم بكل ما تعنيه الكلمة، القادم أعظم بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك أوقفوا عدوانكم على غزة، أوقفوا الحصار على غزة، أوقفوا جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسونها ضد الشعب الفلسطيني، اتركوا التجويع للشعب الفلسطيني في غزة،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98
1: وقفة إعلانية.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.

0: 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: من كل مثل، من كل
4: تلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.

قادر على القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: طيب أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذا الصباح البهي، هذا الصباح البهيج، هذه على وقع هذه الانتصارات وعلى وقع هذه الأنباء التي تردنا تباعا من عمق المهلكة ومن المشاهد التي نتابعها والتي باتت منتشرة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم التكتم السعودي الكبير، رغم تحذيرات السعودية للمواطنين بعدم تصوير المناطق التي سموها بالخطرة، وهو بذلك يشير إلى المناطق التي استهدفت، المنشآت السعودية التي استهدفت والتي ضربت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إذن هنيئا لنا هذه الأنباء، هنيئا لما يشفي غليل كل يمني، وما يعني ما يشرح صدر حقيقة. ونحن نتابع هذه الأنباء وهذه الأخبار وهذه البشارات وهذه البشارات، مشاهد وكنت أتمنى أن نكون وسيلة إعلام مرئية لا مسموعة لكي نعرض عليكم هذه المشاهد ولكي تفرحوا كما فرحنا، ولكي أيضا تشنفوا أنظاركم بمشاهدة هذه المشاهد النوعية التي هي نتيجة الضربات اليمنية النوعية، نتيجة البأس اليمني والعنفوان اليمني الذي جاء ردا على الاعتداءات السعودية الغاشمة، الاعتداءات السعودية التي تريد أو تحاول أن تبقي اليمن تحت الرحمة اليهودية السعودية، تبقي اليمن تحت الوصاية السعودية إلى ما لا نهاية وإلى الأبد. ولا هذا الزمن كما قلنا، ولا هذا الزمن. اسمحوا لي أن أقول لكم أيضا جانب من ردود الفعل الأولية، سواء من الجانب الوطني أو من جانب الجوانب الأخرى. وزارة الخارجية كانت قد أكدت أن معادلة التصعيد بالتصعيد هي ستكون عنوان المرحلة القادمة بعد الخطوة الإجرامية التي أقدم عليها النظام السعودي باستهداف محافظة الحديدة. أضافت الخارجية في بيان مقتضب، قالت بدلا من الانصياع للمطالب للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلفه الكثير. وفي ختام بيانها حملت الخارجية النظام السعودي التبعات لأي تطورات ستحل نتيجة لهذه الخطوة الإجرامية. أمس العدو السعودي الجبان استهدف مدينة الحديدة واستهدف جزيرة كمران، ولذلك هل تمر هذه الجرائم دون رد؟ لا، ولا هذا الزمن يا أخي، ولا هذا الزمن تماما. نحن في زمن مختلف، نحن في زمن الآن في معادلة من يفرضها ومن يقرها في الميدان وفي الواقع اليمن وسيادة اليمن وكرامة اليمن، ولا مجال لأن العدو السعودي أو الأمريكي أو الصهيوني أو أي معتدي في هذا الكون لا يمكن أن يعني يفكر أنه أي عدوان أي جريمة ترتكب وتمر دون رد. ولا هذا الزمن. العدوان استهدف بسلسلة غارات أمس إجرامية منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة، وأسفر ذلك عن إصابة أحد العاملين فيها قبل أن يوسع عدوانه إلى جزيرة كمران، وهذا أسفر عن إصابة امرأة. وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اليمنية أجبرت عدة تشكيلات قتالية سعودية على مغادرة الأجواء اليمنية. وبعد هذا البيان أو بعد هذه الاعتداءات أكدنا لهم وتكلمنا أمس معكم في الفترة المسائية، وما أكدته صنعاء أيضا وقيادات صنعاء من مختلف المستويات أن هذا العدوان لن يمر دون رد رادع، مش أي رد، دون رد مزلزل، دون رد رادع نوعي وكبير وواسع. وقلنا أمس والله لا نخلي منشآت أرامكو تشتعل وفرجة للطالع والنازل، وهذا الذي حصل. لم تمر إلا سويعات ورجال الله بكروا من صباح الصبح يا فتاح، بكروا من صباح الصبح يا فتاح يلقنوا العدو السعودي الويلات نتيجة هذه الاعتداءات ونتيجة هذا العدوان الغاشم. ما بعد اليوم ليس كما قبله، قلناها لكم سابقا يا بني يهود. ما بعد جمعة التحذير والنفير ليس كما قبلها. ما بعد بيان السيد القائد ليس كما قبله، واليوم نقولها ما بعد العدوان ليس كما قبله. يعني كان سابقا كانت الضربات اليمنية محصورة أين؟ في استهداف الناقلات النفط السعودية بس. ناقلات النفط السعودية ممنوع المرور من مضيق باب المندب ومن البحر الأحمر وهي تحمل النفط السعودي أو أي سفينة سعودية من أي شكل، يعني ممنوع. حظر كلي للملاحة، ملاحة العدو السعودي، الملاحة البحرية. رجع العدو واستهدف الحديدة، خلاص الآن يتمنى لو أن القرار اليمني فقط يقتصر على مستوى استهداف السفن السعودية بس، ولا هذا الزمن خلاص كانت معك فرصة الذي كانت تعتبرها أنت أنه تهديد وعدوان كبير وما عاد يقدر تسكت عليه. الآن تتمنى لو يعود هذا الزمن، الآن تتمنى لو يعود هذا الزمن. ليش؟ لأنه كما قلنا أي حماقة ستكلفك الثمن الكبير والثمن الباهظ. ولذلك جاء الاستهداف اليوم في عمق المملكة في مختلف المنشآت الحساسة السعودية في أرامكو وغيرها. سيأتي البيان وسيوضح كل التفاصيل. ونقولها اليوم أيضا مرة أخرى، أتحلم أنك ترجع لهذا الزمن، لهذا المرحلة، إذا تجرأت وارتكبت أي حماقة بأي شكل من الأشكال، أنت ولا مرتزقتك، إذا كانت لك أي حماقة فإن الرد الواسع والكبير والعميق سيطال مناطق أوسع. لدينا بنك أهداف واسع وكبير، وقلناها لكم سابقا وقالته بيانات القوات المسلحة اليمنية، رؤية 2030 على قراح، خلي عيونكم عليها، أنتم معولين عليها وبتشتغلوا على ضوءها من سنوات، عاد قراح مليارات الدولارات عاد تشوفوها أمامكم تحترق. ونقول لكم اليوم أنتم تطبحون لاستضافة كأس العالم في 2032، أيضا هذا المشروع يقراح، ومعاكم مشاريع نيوم وغيرها وغيرها وغيرها من المشاريع الكبرى. يعني في ظنكم يا أغبياء يا جهلة، في ظنكم وفي اعتقادكم الواهم أنكم يعني عتعيشوا في بحبوحة النعمة وبحبوحة العيش كما يقال، وأنتم في ذات الوقت تعملون على محاصرة الشعب اليمني، أي غباء أنتم فيه. يعني أنتم لديكم ما تخسروه، وتعملون في خطين متناقضين، تعملون على على على أساس بناء مشاريع عملاقة وبناء ما يوضح إنه السعودية لديها مشاريع ولديها رؤية ولديها ولديها ولديها، وبالنفس الوقت تمارسون دوركم المشبوه والغبي في خدمة الصهيوني في اليمن وفي غير اليمن. ما يجتمعنش. لو قلت لكم قطاع طرق وما فيش معكم ما تمتلكوه بتدوروا مشاكل، نقول عاد فيها، يعني ما فيش معه ما يخسره يعني أو ما يخاف عليه، هذه حق مشاكل. لكن يشتو يفتحوا المراكز الترفيه والمش عارف ايش وال وال وال وال ويشتو يبنوا ويشتو يعمروا ويشتو، وبالمقابل يشنوا عدوان وحصار على جيرانهم. ما يصبرش هذا الخبر، ما يصبرش ولا يجتمع هذا الخبر. وأبشروا بالرد القادم أعظم يا بني سعود يا بني صهيون، وقادكم قادكم قادتكم خطواتكم وقادكم إجرامكم إلى بين أيدي اليمني، قادكم فشلكم وتخبطكم وعدوانكم، وقادكم انصياعكم الأعمى للعدو الصهيوني والعدو الأمريكي، قادكم إلى بين أقدام اليمنيين. ولذلك أبشروا بالصفع واللطم وكما بيقول واحد من الزملاء الوصابين بالزحط بالمفهوم المحلي، أبشروا والله إن لدينا ما نؤدبكم به وما نكسر غروركم، غروركم وتجبركم. هذا الغرور سينكسر وسيعود خائبا. ولا أقول هذا الكلام يعني على سبيل كما قلت رفع المعنويات، هذا الكلام بنقوله عمليا ومن ثم بنجي ونعلق عليه. الزمن السابق ولا بأي لغة نقول لكم به، بأي لغة، بأي مفردة، بأي تعبير نقول لكم أنه هذا الزمن ولا، أنه استمرار العدوان والحصار على اليمن ما يجيش أي، ما يجيش أي يعني أي نتيجة، ما يجيش بعد أي نتيجة لكم إلا على العكس تماما. قلناها لكم بالنصح، بالتحذير، بالتلميح، قلناها بكل الأشكال لعل وعسى، لكن مستمرين في إجرامكم، مستمرين في غدرستكم. مستغربين والله، والله مستغربين، فهموا مصلحتكم وأين. طيب بعد ما أقمنا كل الحجج لا تلومونا، ولا يلومنا من يعني من يسمو نفسه مجتمع دولي أو غيره. والله كل بيانات وإدانات وقلق وشجب وتنديد العالم كلها تحت أحذية اليمنيين، كلها تحت أحذية اليمنيين، ولا نقيم لها أي وزن ولا أي اعتبار، ولا أي اعتبار. الذين نقيم لها وزن واعتبار ويعني الحاجة التي تؤثر فينا ما هي؟ إذا جاء عدوان على اليمن، إذا استمر الحصار على اليمن، إذا جوع أبناء اليمن، وإذا انتهكت السيادة اليمنية، نغضب ونرد على العدو. هذا الذي يؤثر فينا، بس ما دون ذلك ما يؤثرش.
1: إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

طيب محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني كان له تصريح قبل قليل وتغريدة أيضا منشور على منصة إكس. محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني ومتحدث حركة أنصار الله قال: لقد كانت الغارة العدوانية على مطار صنعاء الدولي ليتذكر من كان ناسيا أن السعودية تصر على بقاء المطار مغلقا وألا يفتح إلا بإذن ملكي، وتصدر بيانا تعلن فيه أنها تدافع عن السيادة اليمنية. هكذا هي إسرائيل في حروبها العدوانية، وما أشبه السعودية بإسرائيل في كل شيء، كذبا وصلفا وحقدا وعدوانية. قال محمد عبد السلام: ما أشبه السعودية بإسرائيل في كل شيء، كذبا وصلفا وحقدا وعدوانية. إن الاختباء خلف البيانات وقرارات أممية ظالمة فرضت بالعلاقات السعودية النفطية لا يمكن أن تحجب الحقيقة الصادعة أن حصارا جائرا يطال اليمن يقف أو تقف خلفه مملكة عدوانية شنت حربا لثمان سنوات على اليمن وفشلت فيها وتريد تعويض خسارتها بالحصار الاقتصادي. وقال محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني قبل قليل: إنما يجب على السعودية أن تعيه في هذه المرحلة أنها لسوء تقديرها قد نصبت نفسها عدوا مبينا لليمن، وأن إصرارها على المكابرة ورفض القبول للحق ستكون له عواقب خطيرة عليها وعلى أمنها وعلى اقتصادها، وأن خطوة الحظر البحري ليست سوى أول الخطوات في معركة الحصار بالحصار، ولن يترك الشعب اليمني حقه دون أن يأخذه بأي شكل من الأشكال.

0: حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي جزء من ديننا جزء من التزامنا الإيماني جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة. لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموت. وأيضا ما ستحصل
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرض.

طيب نعود لكم إذن مستمعينا الأكارم، ونحن نترقب في هذه الأثناء وخلال الساعات القادمة بيان القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وهو من سيكشف تفاصيل هذه العمليات. لا أتحدث ربما عن عملية واحدة، وإنما عمليات واسعة ستأتي ردا أو جاءت ردا على الاعتداءات السعودية الغاشمة على الشعب اليمني. قبل قليل أيضا عضو الأمان العام لتنظيم الوحدوي الناصري حميد عاصم في خبر هنا على المسيرة نت، وفي مداخلة أيضا وفي لقاء على قناة المسيرة تحدث أنه خيارات التصعيد السعودي لن تحقق أهدافها، واليمن قادر على فرض معادلات الردع وحماية حقوقه. قال أيضا إن أي رهان على إخضاع الشعب اليمني عبر الحصار والتصعيد العسكري هو رهان خاسر، مشددا على أن السنوات الماضية أثبتت فشل جميع محاولات كسر إرادة اليمنيين، وأن استمرار الحصار أو استمرار السياسات العدائية لن تؤدي إلا إلى توسيع دائرة المواجهة وتحمل المعتدين تبعاتها. أوضح عاصم في لقاء المسيرة صباح اليوم السبت أن مواقف بعض الأطراف الدولية لم تظهر أي اهتمام بالمعاناة التي تعرض لها الشعب اليمني طوال سنوات الحرب والحصار، رغم ما خلفته من ضحايا ودمار وأزمات إنسانية، مبينا أن الدعوات إلى قلق لا تظهر إلا عندما تتجه اليمن إلى الدفاع عن نفسه أو يتجه اليمن إلى الدفاع عن نفسه أو الرد على الاعتداءات، في حين لم يتم التجاهل للجرائم أو في حين تم تجاهل الجرائم التي تعرض لها اليمنيون على مدى أعوام. عموما اعتبر استمرار سياسات التصعيد والعناد قال لن تؤدي إلا إلى تحقيق لن يؤدي إلى تحقيق أي مكاسب، وإنما سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكدا أن الشعب اليمني الذي واجه العدوان والحصار لسنوات طويلة أصبح أكثر قدرة على الصمود، وأن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ واجباتها الدفاعية وحماية سيادة البلاد والرد على أي اعتداءات تستهدف اليمن ومقدراته، مجددا التأكيد على أن معادلات القوة في المنطقة شهدت تغييرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأن أي حسابات تستند إلى معطيات قديمة لم تعد تعكس الواقع، منوها إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار لن يكون عبر استمرار العدوان، وإنما من خلال سلام عادل يحفظ حقوق اليمن وسيادته ويضع حدا لمعاناة الشعب اليمني.

0: السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ناطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
1: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة

0: طيب إذا نعود لكم مستمعين الأكارم 772-882-0888 لمن يريد المشاركة معنا بالاتصال أو بإرسال الرسائل، ونرجو أن تكون رسائل مختصرة ومقتضبة ليتسنى لنا التركيز أو قراءتها وتناولها إن شاء الله في سياق هذه الفترة أو فيما تبقى من وقت الفترة. اليمنيون اليوم استيقظوا على أخبار وعلى بشائر نوعية، على مشاهد يعني تسر القلوب حقيقة وتسر الناظرين وتسر الصديق أيضا وتغيظ العدو، مشاهد نوعية، مشاهد لتصاعد الدخان والنيران من المنشآت السعودية في مختلف المناطق، وكما يبدو هي نتيجة عمليات نوعية يمنية نفذت بعد سويعات قليلة من عدوان سعودي على مدينة الحديدة مساء أمس الجمعة. وقبل ما أبدأ أقرأ بس أضحككم، أمس بعد أن شنت غارات عدوانية سعودية على ميناء أو على مناطق مختلفة في مدينة الحديدة، المرتزق العليمي، وإحنا طبعا لا نعيرهم أي اهتمام حقيقة ولا نركز عليهم، حديثنا واضح على عدوان الواضح يعني، لكن نشير إلى هذه الجزئية بشكل سريع عشان نضحكوا شوية، نكسر الملل يعني كما يقال. السعودية المرتزقة ظهروا أمس وحتى بدأوا في مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين وناشطين ومش عارف إيش تبع المرتزقة بدأوا يظهروا أمس ويتحدثوا بعد العدوان على الحديدة أنه يعني بيقولوا إيش طائرات يمنية حقهم يعني هي من استهدفت ميليشيا الحوثي، وحتى بينزلوا صور وينزلوا غارات وينزلوا كذا بيقولوا شفتوا معنا طائرات وإحنا استهدفنا الحوثيين في الحديدة وفعلنا وتركنا، ويعني من يوقفهم، وكتبوا منشورات واسعة وكبيرة وكانوا ينزلوا صور للطائرات التي استهدفت على أساس وضربت الحديدة. بعد قليل جاء بيان مما يسمون نفسهم التحالف تركي المالكي، متحدث التحالف حقهم السعودي، وتبنى العملية بعدها طفيوا هولك الباقيين الذي كانوا قد نشروا سابقا تماما. من أين مع هؤلاء مع يعني غار يعني طيران ويستطيعوا أن يشنوا غارات؟ نفس الخبر ونفس السيناريو حينما استهدف مطار صنعاء، طلعوا يقولوا هو احنا معنا طائرات الصقور اليمنية، المدري اي صقور اليمن، صقور الجو اليمني، هم مستعدين على فكرة اذا يعني لما ارتكب العدو السعودي اي جريمة في اي مكان مستعدين يظهروا ويطلعوا على وسائل الاعلام ويتكلموا ويقولوا هو احنا، ويمسحوا عار الجريمة عن العدو السعودي ويتبنوها هم بكل صفاقة وما عندهمش أي مشكلة لكن عموما احنا بالنسبة لنا كما ذكرنا هؤلاء المرتزقة لا نقيم لهم وزنا ولا والله ما يسوء عزكم الله حذاء يمني. استقبل هذه المشاركة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير لك أستاذ أحمد الصنعاني ولكافة مذيعي إذاعة آفاق.
0: أهلا وسهلا بك.
1: ونهنئ ونبارك لأبناء الشعب اليمني ولقواته المسلحة بهذه العمليات والانتصارات التي تحصل في أهداف متعددة داخل المملكة السعودية.
0: نعم.
1: ونقول لأبناء محافظة الحديدة أن الذي جرى عليكم لن يمر مرور الكرام، وسيرون آل سعود منا ما ما ما ما, ما ما يخلج صدور قوم المؤمنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. وتحياتي أيضا لقائد الثورة، ونشد على أيديهم وأيدي أبناء قواتنا المسلحة أن يواصلوا الضربات والتنكيل بهذا العدو السعودي ومن معه.
0: يا الله.
1: وأهنى أيضا مجددا أخواني المستمعين جميعا بهذه الانتصارات، وأيضا ندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية أن يتكاتفوا ضد هذا العدو المجرم، كون هذا العدو أيضا هو عدو لكل الأمة، هو سبب كل المصائب التي تحصل الآن في محور المقاومة. ومن يريد سحب سلاح لبنان، وهو من دمر سوريا، وهو من دمر ليبيا، وهو من يريد الآن سحب سلاح أبناء العراق باسم يعني هو الذي بيدعم هذه الفوضى في المنطقة بالكامل هو الذي مول العدو الأمريكي في المنطقة.
0: صحيح.
1: وهو سبب كل هذه المصائب.
0: صحيح. هذا هو العدو السعودي. سام. شكرا لك. والرد اليمني بدأ.
1: معكم بدر الخبش في الأخير.
0: حيا بك، أهلا وسهلا بك. تشرفنا بك. شكرا يا بدر.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله. في رعاية الله.

وسائل إعلام سعودية تتحدث مستمعينا في هذه الأثناء باندلاع حرائق كبرى في عدة مناطق في السعودية، و يعني لا تعليق آخر غير ذلك. هذا السائد الآن في وسائل إعلام سعودية، سوى إصدار التعليمات والتعميمات لمنع تصوير ما يسموها بالمواقع الخطرة ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني عوائل لا تصوروش. عاد فضائحكم عاد ظهر يا بني سعود مهما فعلتم ومهما حاولتوا مهما حاولتوا. يعني قبل قليل أيضا، نعم، طيب اسمحوا لي أيضا أن أقرأ فيما تبقى من الوقت الرسائل. هذه رسالة تقول: نصيحتي للسعودي لا يلعب بالنار، من لا يلعب بالنار يحرق أصابعه، وهو عند أهل اليمن كلمة كلمة مثل الرصاص، إذا خرجت ما عترجعش، إذا قالها السيد القائد العلم يحفظه الله لا يتردد.

طيب فقط أصور هذه ال رسالة أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدو السعودي جنى على نفسه بتجاهله تحذيرات القيادة اليمنية وقواتها المسلحة وإقدامه على العدوان على الأراضي اليمنية واستهداف الأعيان المدنية، وعليه أن يتحمل تبعات هذا العدوان الغاشم والاعتداء السافر على الجمهورية اليمنية، وعليه أن يعلم أنه فتح على نفسه باب لن يغلق إلا بزواله. تحياتي لكم طاقم الإذاعة جميعا من بنت القيقب من حارس البحر الأحمر وزامل اليد الطولة. ابشروا. طيب السلام عليكم يا أخي، العدو السعودي نشتي نجعله عبرة لمن يعتبر أصلا معتبر إيش من غيره، والذي ما يعتبر اجعله عبرة لغيره غير الكلب. طيب عموما قال في الأخير تحياتي لك والمخرج البرنامج والمشاركين في مقدمة أبو خالد المهري أبو مهيب العباسي عمران ضليمة، شكرا لك.

قال إيش حاصرون أعداؤنا وحاصرناهم دفاعا حاصرونا عدوانا وحاصرناهم دفاعا حاصرونا لأجل يرضون ويطيعون أمريكا وحاصرناهم لأجل الشعب وطوعا لأمر الله. اليمن هي فعل وقول ونترقب بيانات وليس فقط بيان من بعد جمعة النفير ليس كما قبلها ولن يمر يمر عدوانهم على الحديدة دون رد ونشد على أيدي المجاهدين في القوات المسلحة اليمنية وكتب الله أجرهم ونقول للمرتزقة لا تدخلوا هذه الحرب وخلونا مع السعودية وجه لوجه أنتم إلا مرتزقة المرتزقة يعني مرتزقة مات حياتي بثينة العبسي وبنت العبسي من مقطعة الرسالة شكرا جزيلا. طيب السلام عليكم كل التحية لجميع طاقم آفاق لم يعد لدينا شيء نخسره فليضربوا أرامكو وكر وعصب الشرور والمؤامرات والعدوان والله معنا نظرا لحجم المعاناة والآلام التي تجرعها اليمن من قبل هذه الأسرة السلولية منذ عقود. يوسف يحيى الخالد كحلان عفار لك التحية يا يوسف شكرا. أيضا رسالة السلام عليكم إن إعلان القوى العسكرية اليمنية عن حظر الملاحة وفرض تصعيد الحصار بالحصار هو خيار الشعب اليمني الذي كان ينتظره بحجم معاناته وتضحياته وكذلك نؤكد بأننا شعب لا يليق بنا إلا أن نحدد المسار مهما كانت التضحيات في سبيل تحقيق الحرية. المرسلة أمل مطهر لك التحية. منذ ربيع 2015 ونحن نعيش شتى أنواع المعاناة ولكن نعلنها بملء الفم ذلك لم يزدنا إلا قوة وصلابة واستعداد لانتزاع حقنا واسترداد ما هو لنا نقولها الآن. لذلك النظام الفاسد غاراتكم لا تؤثر فينا لقد رأينا ما هو أعنف منها في أيام طفولتنا ولم نقول يا ويلتنا. ونؤكد لكم اليوم أنتم إلى زوال وسنسترجع أراضينا حتى الركن اليمني أو اليماني والمملكة هالكة هالكة وذلك مؤكد. ونتمنى الطاهش البطاش معكم أنفال عز الدين من الضالع شكرا جزيلا. عادك في أول أسبوع يا ابن سلمان البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز بات حرق وتغرق من ايش من يعتدي على الناس قال وال عموما وجه في الاخير تحياته لعدد من المشاركين قال ابو عبد الله العنوة ومحمد الغيلي وابو محمد من قفلة عذر اخوك صادق الزماني ابو منصور شكرا لك ابو منصور. طيب سلام الله عليكم وعلى جميع المجاهدين في كل مكان. نذكر اليوم بذكر الشهيد العلامة زيد النعمي لك أقف للحق تشهد بأسه كالضوء لا زيف ولا خيلاء ناداه درب العرش بعد جهاده فتناوبته رحائم وضياء نم يا حبيب القلب نومة آمن فلك الخلود وللدموع بقاء وتحية لأهلي أجمعين معكم بنت القيقب سلام الله ورحمة الله دا. الشهيد العلامة زيد النعمي صباح الصواريخ صباح الانتصارات لشعبنا العظيم صباح الذلة والهزيمة للسعودية نبارك للشعب اليمني العظيم هذه أو هذا الانتصارات ولو أن الشعب السعودي أشغلونا بصياحهم لا عندنا وأن حجم الرد هو بحجم ألم وقهر شعبنا ومعاناته وجوعه وفقر الذي صنعه حصاركم الظالم الغاشم على بلادنا آلام شعبنا كبيرة لذلك تحملوا الوجع وتوقعوا ما هو أكبر وما النصر إلا من عند الله. معكم محبة النبي وآله من المحابجة صلوات الله عليه وعلى آله وطلبة زامل شامخ كياني لك التحية شكرا. طيب السلام عليكم أقول للسيد القائد يحفظه الله مسلمين لك وماضون على خطاك برا بحرا وجوا مسلمين لك لأجل نخوض أو نأخذ بثأر الشعب اليمني العزيز نقول للعدو السعودي المطار بالمطار والميناء بالميناء ونحن جاهزين إلى
الصباح التي يقولها السيد. تحياتي لكم وزامل صنعاء بعيدة هاجر صدام، شكرا جزيلا.

طيب في تصريح جديد لمحمد عبد السلام قال عدوان سعودي يستهدف ميناء ومدينة الحديدة وجزيرة كمران في تصعيد جديد وانتهاك متواصل لسيادة اليمن. أي عدوان يتعرض له اليمن لن يمر دون رد، وعلى النظام السعودي أن يتحمل عواقب أعماله الإجرامية.

0: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
1: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر.

بالموانئ السعودية حتى بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبرا ذلك إخلالا للمسؤولية. وأوضح أبو راس أن القاعدة التي يتحرك اليمن على أساسها هي الحصار مقابل الحصار، مؤكدا أن على العدو السعودي أن يعي جيدا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن، وشدد على أن من أراد أن يورد نفسه مع العدو السعودي فسيتحمل النتائج، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يصادر الحقوق والمشروعة للشعوب. واصل الشعب اليمني حضوره الواسع في الساحات والميادين عقب صلاة الجمعة لتأكيد تفويض القيادة الثورية لاتخاذ خيارات الردع المناسبة تحت شعار فلا عدوان إلا على الظالمين. ورفع المشاركون في المسيرات والوقفات بصنعاء وعموم المحافظات الحرة هتافات التحذير والنفير، مؤكدين على استمرار التعبئة والتحشيد واستعدادهم لخوض جولة الصراع القادمة مع العدو السعودي الأمريكي. وبارك المشاركون العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر. وذكر البيان المشترك الصادر عن المسيرات أن اليمن ماض في انتزاع الحقوق وتحرير الأرض مهما كانت التضحيات. أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أن الحصار السعودي الجائر يمنع المرضى من السفر ويعيق دخول الإمدادات الطبية عبر مطار صنعاء الدولي. وأوضح الأصبحي أن معدل الوفيات ارتفع نتيجة منع دخول الأدوية المنقذة للحياة، محذرا من تهديد مباشر لحياة أكثر من 8000 مريض غسيل كلوي و120 ألف مريض سرطان. وأضاف أن أكثر من 83 شركة يوفر ما يزيد

0: يعني أنه السعودية لن تستجيب للسقف الذي وضعته اليمن، وبالتالي ستحاول أن يكون هناك نوع من الاحتواء، وستضع يعني استجابات ولكنها ضئيلة، وهذا يتضح من خلال ردود الفعل التي يعبر عنها رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام في تقريراته المستمرة.
1: نعم.
0: قبل قليل كان هناك تقريرة له وتحدث فيها كثيرا عن العدوان وعن الرد، وهي إشارات إلى أن، وبالأمس كان له كذلك تغريدة، لكن بالمجمل هي إشارات إلى أن السعودية تحاور ولكن بسقف أقل، ولهذا هو يرفع السقف. هذه العملية سترفع سقف المطالب بالنسبة لليمن.
1: نعم.
0: وإذا كانت السعودية يعني وهي مصابة دائما بسوء التقدير، إذا اعتقدت أنه يمكن أن تقوم بعملية رد وبالتالي تحاول التوازن، فسيكون هناك عملية رد أوسع، وهكذا تدخل إلى نقطة أوسع بدلا من الدخول إلى نقطة أضيق، من أجل أن تحتوي العملية. عندما تكون هناك دولة تحاول أن تحتوي عمليات أو تصعيد معين، فهي في الأصل من الأصل يجب أن لا توسع الدائرة، لكن السعودية بالأمس بهذه الغارة وإن كانت تحاول أن تكون محدودة، ولكن هي في الحقيقة وسعت عملية الاشتباكات، وهذا يدل من خلال عملية اليمن.
1: نعم. طيب أستاذ طالب، أيضا نعود إلى ما جاء أمس وما تحدث عنه أيضا مصدر في وزارة الدفاع هنا في صنعاء، تحدث عن أن الدفاعات الجوية اليمنية أجبرت تشكيلات قتالية على أن تخرج من اليمن، وربما كانت هذه التشكيلات القتالية العدوانية السعودية كانت ربما تنوي أن تشن عدوان أوسع على اليمن، يعني ولا تقتصر فقط على مستوى استهداف المناطق التي تم استهدافها. هذا التنامي في القدرات اليمنية إلى ماذا يشير؟
0: نعم، قبل ذلك يمكن أن تكون السعودية كانت تريد أن توصل رسالة أنها تتوسع العمليات، ولكنها استهدفت في ميناء الحديدة واستهدفت في جزيرة تمرة.
1: نعم.
0: وفي الواقع وجود دفاعات جوية في اليمن هو يمنع الاستباحة المنطقة للأجواء اليمنية. هناك ربما قصور نوعا ما في عملية توسيع الدفاعات، وهذا يعود إلى يعني إلى الفترة الزمنية التي تحتاجها اليمن حتى تغطي مساحات كبيرة من الدفاعات، ولكن وجود دفاعات جوية تجبر الطائرات على المغادرة أو تجبر طائرات المقاتلات السعودية F-16 وربما F-15 وحتى F-22، لكن أن تحلق على مستوى أبعد، وهذا يعني أن اختيار الأهداف لن يكون دقيقا. هذا ما معانا منه كيان العدو الإسرائيلي في الفترة الأخيرة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تحدث أن هناك دفاعات جوية كادت أن تسقط طائرات F-35 وهي من الطائرات التي في الأساس لا تسقط، لكن كان هناك دفاعات حاولت الوصول إلى الطائرة، بمعنى أنها رصدتها MQ-9 كذلك، هي كانت تحلق دائما وتمكنت الدفاعات الجوية أن تحيد هذه الطائرة.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا يعني قصور في المعلومات التي تحصل عليها الجهات التي تريد أن تستهدف تحركات معينة أو دفاعات معينة أو تحرك عسكري.
1: نعم.
0: معين.
1: نعم.
0: وبلا شك أن السعودية ستعاني كثيرا في مسألة وجود دفاعات جوية وتوزيع هذه الدفاعات الجوية وتحييدها للكثير من المناطق.
1: نعم.
0: وهذا يعني أن تقلص قدرات السعودية على الاستهداف.
1: نعم. طيب أستاذ طالب، أيضا هنا مفارقة مضحكة تابعنا أمس يعني خاصة بعد العدوان على محافظة أو على مدينة الحديدة وعلى جزيرة كمران، ظهر المرتزقة بينهم أيضا صحفيين ومقربين من ما يسمون يعني من السلطة يتحدثون عن أن صقور الجو في إشارة إلى أنهم يمتلكون طائرات وأنهم هم من شنوا الغارات على ما سموهم بالحوثيين، بعدها وتكلموا عن ذلك بشكل واسع بعدها بقليل جاء بيان يعني ما يسمى بتركي المالكي وتحدث وتبنى هذه العمليات ووضع المرتزقة في موقف محرج. والمرتزقة أيضا كانوا من وقت سابق كانوا يحاولون أن يتبنون عملية استهداف مطار صنعاء. تعليقكم على هذه المفارقات وعلى الدور المرتزقة؟
0: نعم في الواقع يعني العالم كله يدرك أنه ليس لدى المرتزقة يعني طائرات وليس لدى المرتزقة يعني مطارات عسكرية وأنه السعودية تستخدم الطيران وتستخدم الاسم. هي في الواقع كذلك السعودية أدركت أن هذا نوع من التسطيح للمتابعين وللعالم، ولهذا ليس بمقدورها أن تواصل هذا الإنكار.
1: نعم.
0: يعني يقادت كثير من الدول إلى إنكار الحصار وتحاول أن تجعل المسألة يعني كأنها غير موجودة، ثم حاولت أن تشير إلى أن مطار صنعاء استهدف من ما تسميها الشرعية المزعومة، لكن ليس باستطاعة السعودية أن تواصل هذا الخطاب. ولهذا بالأمس لجأت إلى يعني عادت إلى استخدام التحالف واستخدام مصطلح التحالف، وهي في معنى واسعة هي تدرك الآن أنها بحاجة إلى كذلك إلى تحالفات. السعودية عندما تفكر في اليمن هي لم تعد تفكر مثل ما كانت تفكر في 2015، هو كان سوء تقدير واستمر.
1: نعم.
0: هي تفكر بتحالفات دولية، يعني لا تفكر بتحالفات المحلية.
1: نعم.
0: إنما تستخدم التحالفات المحلية في كمساعد. أما بالنسبة لل

0: تحسمها أو أن تحسمها، أن تحسمها مسألة معقدة وصعبة، أن تخرج من هذه العقلية في عملية الاستسلام يعني. ولذلك السعودية كانت تحاول أن تقدم في التفاوضات حلول لا تلبي كل المطالب، ولكن أيضا لا تظهرها كأنها استسلمت، هي تخشى من تداعيات الاستسلام. نعم. وكان بإمكان السعودية قبل هذه العمليات التي قامت بها سواء في مطار صنعاء أو في الحديدة أن تخرج من الأزمة، ولكن هي تحاول أن تناور، والمناورة مكلفة، ليس هناك خيار سوى الخروج من الحرب سريعا، الخروج من الدوامة سريعا. الحرب الطويلة والاستنزاف هو في الحقيقة سيجعل السعودية في مقامرة ومغامرة كبيرة جدا. السعودية اقتصاديا يتحتاج إلى، لأن هناك أزمة اقتصادية عند السعودية بسبب استمرار المأزق الأمريكي في مضيق هرمز، استمرار عدم بيع النفط لأنه جزء محدود من الطاقة يذهب باتجاه، يستطيع أن يخرج إلى العملاء، وهذا يعني أن اقتصاد السعودية في مهب الريح. عندما يكون هناك استهداف آخر للاقتصاد السعودي سواء باستهداف منشآت أرامكو أو باستهداف الموانئ، فهذا سيجعل اقتصاد السعودية مشلول. اقتصاد السعودية مشلول يعني أن تدخل في عملية عزوة. في الواقع السعودي والحكومة السعودية تعيش حالة عجوزات ثانوية، ومؤخرا كان هناك عجوزات، وقد اضطرت السعودية أن تلغي الكثير من المشاريع التي كانت مسجلة على قائمة رؤية 2030، بمعنى أن السعودية منذ 2020 هي دخلت دوامة من الاحتياجات الاقتصادية، وبدأ ذلك ينعكس في الواقع السعودي، في الداخل السعودي هناك ارتفاع الأسعار، هناك أزمة اقتصادية قائمة في السعودية.
1: نعم أستاذ طالب، في دقيقتين يعني بيان القوات المسلحة اليمنية سنستمع إليه عند الساعة 3 عصرا، وهذا البيان جاء بعد أقل من 24 ساعة من العدوان السعودي على ميناء الحديدة وعلى مدينة الحديدة وجزيرة كمرة. تعليقكم على هذا البيان وما وردات الفعل يعني على مستوى الداخل والخارج، العدو والصديق؟
0: نعم، أعتقد أن البيان سيفصل وسيتحدث عن هذه العملية الواسعة، وهو أيضا سيؤكد للسعودية أن الرد سيكون فوري وحاسم وأقوى، لذلك الرد هو لم يتأخر يعني كثيرا. استهدفت السعودية الحديدة الساعة 10:40 و45 دقيقة و43 دقيقة تماما، واليمن استهدفت السعودية أو الرد كان عند الساعة 5 عند 54 دقيقة، بمعنى أن الوقت الزمني الذي احتاجته اليمن لضرب السعودية كان قصير جدا بالنظر إلى التحركات وتحديد الأهداف. أساسا هي الأهداف محددة. هناك ردة فعل عربية ملاحظ فيها، وهو مثلا بعضهم ينصح السعودية وبعضهم يتشفى، والبعض الآخر ويعني يقف مع اليمن ويريد أن يكون هناك خروج. الشعب اليمني كما تعلم يعني هناك فرحة عارمة، فرحة كبيرة، لأن هناك بحث عن الخلاص، بحث عن الخروج من الحصار.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ القدير طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من أحفاق الخبر. شكرا جزيلا، في أمان الله. نواصل معكم مستمعينا هذه الحلقة وننتقل إلى المحور الثالث، محور نقرأ فيه أبرز ما كتب أو جانب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وكذلك أيضا سياسيين. كتب هنا مالك المداني، قال: لن تكون السعودية قادرة على تحمل التبعات بالنسبة لليمن، لقد سبق وأن تحملها وانتهى، كل ما قد يقومون به لن يغادر دائرة المتوقع، بينما كل خطوة ستقدم عليها هي مفاجأة أو سنقدم عليها هي مفاجأة آتية من خارج الصندوق. لقد أنهينا هذه اللعبة منذ مدة، اليوم نحن نؤدي المهام الجانبية لقتل الملل وحصد النقاط الإضافية لا أكثر، أما أنتم تحدث عن السعودي عليكم الكفاح للنجاة والطريق شاق وطويل، أرونا مهاراتكم. عبد الرحمن الهنومي قال: ما يحاول عدو السعودي انكاره سبق له أن أعلنه بنفسه وعلى ألسنة ناطقيه وقادته، وخلال العدوان أعلن فرض حصار جوي وبحري على الشعب اليمني، معلنا استهداف أي طائرة أو سفينة تحاول الوصول إلى مطار صنعاء أو موانئ الحديدة، ومنذ ذلك الحين ما زال الحصار مستمرا. صبري الدرواني قال: ظلم واستكبار العدو السعودي واستمراره في حصار الشعب اليمني وحربه مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني وثمرة من ثمار الولاء لليهود أو لليهود. وأثر بارز من آثاره الكارثية والمأساوية. أحمد سلمان قال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطت صدمة الضربات الاستباقية والضربات العدوانية الكبيرة، وهي حاليا في طور مسك زمام المبادرة واللعب بخيوط الحرب. وفي الشأن اليمني نعود، حميد رزق كتب قائلا: لا أمل في مجتمع النفاق الدولي للحصول على الحقوق وتحصيل الإنصاف، لذا وجب العمل على تحصيل أسباب القوة والردع، فلا مكان للضعيف في عالم اليوم. وقديما قال المثل الشعبي: من شرف صميلة عاش. رشيد الحداد الخبير الاقتصادي قال: كل البدائل التي تدرسها السعودية للالتفاف على قرار الحظر الملاحي اليمني عالية الكلفة، أكان عبر المتوسط أو عبر قناة السويس أو عبر رجاء الصالح، ولذلك فإن تنفيذ مطالب الشعب اليمني الإنسانية المشروعة دون تلكؤ ومماطلة لا يزال الأقل كلفة على الرياض. عبد الله النعمي قال: السعودية تهرول نحو التطبيع مع إسرائيل كي تمنحها الحماية من الغضب اليمني، لكنها في الحقيقة إنما تكشف عن سوءتها وحقيقة صهيونيتها، ولن تحصد سوى السراب. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني. سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
7: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمه لو مولود بطمه يعود.
6: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته. سنأخذ حقوقنا بكل قوة، بكل إباء، بكل شموع، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
8: بمسجرنا بفرق الصوت سنة يوم شهود الموت.
9: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم. وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
10: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
11: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني، مقدم 3 شهداء أولادي.
12: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضناك.
0: لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
13: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
14: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
12: الله أكبر.
15: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: وعنوان آخر يفقلونه مغما لا يخنع لهم لا يستسلم لهم وعنوان محاربة النفوذ الإيراني.
1: وما نرفض يخنع وما استسلم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
4: في زمن أصبحت فيه بعض الأدوية تباع كما تباع السلع اليومية، يضيع الفاصل بين العلاج والخطر وبين النصيحة الطبية والإجتهاد العشوائي، وقد تتحول حبة صغيرة تباع على رصيف أو في بقالة أو في محل لا يعرف شيئا عن الطب إلى بداية مرض جديد أو مقاومة قاتلة للمضادات الحيوية أو نزيف لا يشعر به أحد. لماذا انتقلت بعض الأدوية من رفوف الصيدليات إلى رفوف المحلات التجارية؟ من الذي يريد أن يحول الطب إلى تجارة بحتة؟ ومن المسؤول؟ هل هم منتجو وموردو الأدوية أم تجار المواد الغذائية أم الجميع؟ وأين تقف الرقابة؟ ومن يحمي الناس من دواء قد يتحول إلى داء؟ سنكون معكم بإذن الله تعالى، ويكون هذا الموضوع هو محور حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا. سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا، البرنامج الذي يؤمن أن وراء كل ظاهرة حكاية، وراء كل مشكلة أسباب، وراء كل سؤال مسؤولية تنتظر من يجيب عنها. وظاهرتنا اليوم هي انتشار الأدوية في المحلات التجارية. ابدأ من هنا بلغة بيضاء أعزائنا المستمعين، الأدوية من أعظم إنجازات العلم، وقد أنقذت ملايين الأرواح عبر العقود، غير أن هذا الإنجاز العلمي يفقد قيمته عندما يستخدم في غير موضعه، أو يتناول بغير علم، أو يباع بعيدا عن الضوابط التي تحفظ سلامة الناس. وهذا ما يحصل في بلدنا، وكلنا شفنا ونشوف العديد من الأدوية تعرض في محلات تجارية وبقالات وأكشاك، نشوف الأموال والبنادول، أو نشوف الآمول والبنادول والفولتين والمضاد الحيوي في البقالة جنب البسكويت والشاي، وكأنها عبوات عصير أو علب بسكويت أو أدوات تنظيف. وصلنا لدرجة أن صحتنا صارت لعبة في يد أي واحد يبيع ويشتري، ويشتري يربح أكثر وأكثر. المشكلة مستمعين الأعزاء ليست في طرف واحد معين، المشكلة في بعض منتجي وموردي الأدوية، وفي بعض تجار المواد الغذائية بالجملة، وفي بعض تجار التجزئة أصحاب المحلات والبقالات، وأيضا في المواطن. المشكلة باختصار في التاجر الطامع اللي يشتي يربح أكثر، وفي المواطن اللي تدفعه ظروفه المعيشية وارتفاع تكاليف العلاج وبعد المرافق الصحية وضيق ذات اليد إلى البحث عن أقرب طريق يخفف ألمه، حتى وإن كان ذلك الطريق محفوف بالمخاطر. كما أن المشكلة أعزائنا المستمعين ليست في مسألة بيع دواء في بقالة فقط، بل هو في منظومة كاملة تبدأ من ضعف الوعي الصحي وتمر بتراخي الرقابة في بعض الأماكن، ولا تنتهي عند ثقافة التداوي بالنصيحة، حيث تتحول تجارب الآخرين إلى وصفات يتناولها الناس، بينما يظل المرض مختلف من إنسان إلى إنسان. إذا أحس الواحد بوجع رأس أو بوجع رأسه سار للدكان وأخذ حبة وخلاص، وإذا حس بحمى وحرارة قال له صاحبه اشرب هذه الحبة المضاد جربها نفعتني، وإذا اشتكى طفل من التهاب في حلقه أعطوا شراب مفتوح من قبل شهرين. وهكذا أصبح الدواء في أذهان كثير من الناس أقرب إلى سلعة استهلاكية لا إلى مادة علاجية تحتاج إلى تشخيص دقيق ووصفة مسؤولة، فليس كل دواء يصلح لكل مريض. وأيضا ليس تشابه الأعراض يعني أو تعني في تشابه العلاج، وليس المسكن اللي أو المسكن عفوا وليس المسكن اللي أخفى الألم أو أخف الألم عالج السبب، المسكن الذي أخف الألم عالج السبب، بل أن بعض المسكنات التي تباع في الدكاكين قد تشكل خطر كبير على مرضى الكبد والكلى، وقد تصيب مريض القصور الكلوي بفشل في الكلى، وقد تشوه الأجنة في بطون أمهاتهم. أما المضاد الحيوي اللي تناوله شخص بلا حاجة فسيترك أثر على صحته، والأخطر من ذلك أن الإفراط في استخدام بعض المضادات الحيوية أو تناولها دون حاجة أو بجرعات غير مكتملة قد تؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة للعلاج، فتصبح العدوى التي كان علاجها بسيط أكثر صعوبة وخطورة في المستقبل. هذا مش كل أو هذا مش كلام فاضي، هذا مش هو كلام فاضي، هذا كلام علم وأيضا كلام واقع نعيشه. الحرب، الحصار، الظروف الصعبة كلها عوامل خلت هذا الباب ينفتح على مصراعيه، خلت الناس تدور السهل والرخيص وتنسى أن الغالي والرخيص في الصحة ما يتعوض، وخلت الكثير من الناس يقبلوا أنهم يكونوا ضحايا لجهلهم وطمع التجار. مستمعين الأكارم، في حلقة اليوم لن نكتفي بلوم طرف دون آخر، بل سنستمع ما تقوله الجهة الصحية المختصة ونحدد ما هي مسؤولية التاجر والصيدلي والطبيب والأسرة والإعلام والجهات الرقابية، وكيف يمكن أن نحافظ على حق الإنسان في الحصول على الدواء وفي نفس الوقت يحمي نفسه من سوء استخدامه. مستمعين الأكارم، ابقوا معنا، فبين أيدينا ملف يمس كل بيت وكل أسرة وكل إنسان، ونأمل أن نخرج منه بوعي أكبر ومسؤولية أعمق وخطوة أقرب نحو مجتمع أكثر صحة وسلامة.

0: سنبقى وإياكم مستمعين الأكارم الآن مع فقرة التقرير الإخباري عن التواء ما بين الصيدلية والبقالة، ظاهرة تهدد صحة المجتمع.
1: يشترى دائما من الصيدلية، ففي عدد من المناطق أصبح المواطن يجد بعض المسكنات وخافضات الحرارة بل وحتى بعض المضادات الحيوية معروضة في محلات تجارية وبقالات، في ظاهرة تثير قلق المختصين لما تحمله من مخاطر صحية. هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم بل تفاقمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة مع ضعف الرقابة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وفي دراسة أجريت عام 2023 للميلاد تبين أن الأدوية الأكثر انتشاراً في هذه المحلات هي المسكنات والمضادات الحيوية والتي تباع دون وصفة طبية أو إشراف صيدلاني. هذا الانتشار العشوائي يفتح الباب واسعاً أمام مخاطر صحية جسيمة، من أبرزها تفشي ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدامها، حيث يؤدي إلى ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للعلاج ويزيد من صعوبة علاج الالتهابات، مما يجعل الأمراض البسيطة خطيرة أو قاتلة. كما أن استعمال المضادات الحيوية دون تشخيص صحيح قد لا يعالج المرض أساساً إذا كان سببه فيروسياً. وفي اليمن نفذت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حملات متكررة للتوعية بترشيد استخدام المضادات الحيوية، ودعت المواطنين إلى عدم شراء الأدوية إلا من الصيدليات المرخصة والتأكد من بيانات التسجيل والتسعيرة الرسمية حفاظا على سلامة المرضى وجودة الدواء. كما شددت الهيئة في تعاميمها على أن بيع وتوزيع المستحضرات الدوائية عبر جهات غير مرخصة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وأن تداول الأدوية يجب أن يظل محصورا بالقنوات النظامية التي تضمن سلامة التخزين والنقل والصرف. وتشير بيانات سابقة للهيئة العليا للأدوية إلى أن المضادات الحيوية والمسكنات كانت من أكثر الأصناف استهلاكا في اليمن، وأن جزءاً كبيراً منها كان يصرف دون وصفة طبية، وهو ما دفع المختصين منذ سنوات إلى التحذير من ترسيخ ثقافة التداوي الذاتي. ويرى أطباء وصيادلة أن انتشار بيع بعض الأدوية خارج الصيدليات لا يرتبط بعامل واحد، وإنما بمجموعة من الظروف، من بينها ارتفاع تكاليف العلاج وبعد الخدمات الصحية عن بعض المناطق وضعف الوعي الدوائي واعتياد بعض الأسر على إعادة استخدام وصفات قديمة أو الاعتماد على تجارب الأقارب والجيران. ويؤكد المختصون أن المسكنات رغم سهولة الحصول عليها ليست بريئة دائماً، فالإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى مضاعفات على المعدة والكلى والكبد. ويرى خبراء الصحة العامة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب توازنا بين الرقابة والتوعية عبر تشديد الرقابة على تداول الأدوية ودعم الصيدليات النظامية وتكثيف الحملات الإعلامية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، حتى لا يصبح اللجوء إلى شراء الدواء من أماكن غير مخصصة خيارا يفرضه الواقع. ويبقى الدواء نعمة عظيمة عندما يستخدم في موضعه الصحيح، لكنه قد يتحول إلى خطر صامت عندما يباع أو يستعمل بعيدا عن الإشراف الطبي، لتصبح مسؤولية حمايته مسؤولية مشتركة بين الدولة والجهات الرقابية والصيدلي والطبيب والتاجر والمواطن.

وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة

0: أيضا أعزائنا المستمعين، بعد أن استعرضنا الأبعاد الخطيرة لهذه الظاهرة في تكريرنا الإخباري، حان الوقت لنتعمق أكثر في الأسباب والحلول. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور يوسف الحاضري الناطق باسم وزارة الصحة لمناقشة هذه القضية من زواياها المختلفة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: مرحبا بك. للتصحيح لست ناطق وزارة الصحة، مدير

0: الوطني للتثقيف الصحي.
1: إذا مدير عام المركز الوطني للتثقيف الصحي، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك.
1: بداية سيد الكريم، هل ترصد الهيئة فعلا انتشار بيع بعض الأدوية في المحلات التجارية، وهل هذه الظاهرة أصبحت مقلقة لديكم؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للأدوية وبيعها في المحلات التجارية، هذه ظاهرة سيئة وظاهرة غير مقبولة وظاهرة معيبة، سواء للبائع أو للمواطن الذي يتعامل معها، أو حتى للدولة التي لا تحد من هذه الظاهرة، لأن بيع الأدوية يجب أن يباع في البشرة مخصص لها. فالدواء هي ليست سلعة بقدر ما هي خدمة علاجية، ليست سلعة مثل الصابون أو مثل البسكويت تبيعه في أي مكان، لا تراعي في ظروف التخزين، لا تراعي في ظروف العلم والمعرفة لما تبيعه نسبة وحال الصيدلية. لذلك وجود هذه الأدوية في بعض الصيدليات في البقالات تعتبر ظاهرة سيئة وكارثة. يجب على الدولة بشكل أولي وبشكل مباشر بجميع تفرعاتها وليس فقط وزارة الصحة أن يقوموا بدورها في الحد وضمن مثل هذه الظاهرة.
1: نعم سيد الكريم، سؤال بما كان نطرحه، هل يحق لأي محل تجاري بيع الأدوية، أم أن القانون اليمني له قول في هذا الجانب، له تجريم يجرم أو يحرم؟ هناك قانون يمني يمنع مثلا أصحاب المحلات أن تبيع الأدوية.
0: نعم، جربت الصيدلة الذي هو فضل الله سبحانه وتعالى تم إصداره لأول مرة في تاريخ اليمن في نهاية 2024، لم يكن هناك دقام للصيدلة على الإطلاق خلال العقود الماضية، وفيها بنود تنص على أن مكان الاستيراد الأدوية، من هو الذي يجب أن يستورد، نقل الأدوية، فحص الأدوية، تحويل الأدوية، ومنافذ بيع الأدوية، ولمن تعطى هذه التراخيص. هذا بحد ذاته يجرب أي مكان يباع فيه الأدوية غير الأماكن التي حددت من خلال قانون الدواء والصيدلة، والذي تعتبر الصيدلية هو المنفذ المباشر لل بيع الرسمي للمواطن.
1: نعم
0: ولا يمكن أن يكون هناك مكان آخر يمكن أن يباع فيه هذا الدواء.
1: نعم. الجهة الرقابية سيد الكريم، يعني المخولة بالتعامل المباشر مع هذه الظاهرة، هل هي الهيئة العليا للأدوية، أم هي وزارة الصحة أنتم، أم وزارة الصناعة والتجارة، أم أن العمل مشترك يجب أن يكون؟
0: شوف يا أخي، الأدوية لها عدة رقابات حتى هذه اللحظة، حتى يتم وضعها في نافذة واحدة. الأدوية منذ تصنيعها من المصانع ورقابة المصانع حتى المصانع التي تتواجد في الخارج، ثم وصولها إلى اليمن، ثم إعطائها تراخيص الاستيراد، ثم فحصها، ثم رقابتها عند المخازن. لا، حتى هذه اللحظة هذه مسؤولية الهيئة العليا للأدوية.
1: نعم.
0: عند وجود الأدوية في الصيدليات والبيع المباشر، هذه مسؤولية جهتين. الجهة الأولى هي الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة، والجهة الأخرى هي الإدارة المحلية كما هو معروف في إطار السلطات وقانون السلطات المحلية.
1: نعم.
0: ومكاتب الصحة في المديريات أو في المحافظات، هؤلاء الذين يراقبون البيع المباشر للأدوية للمواطن.
1: نعم.
0: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، البحث الجنائي، هؤلاء شركاء مباشرين للوزارة بتفرعاتها في رقابة الأدوية وفي الحد يعني وفي منع بيع مهرب أو تهريب الأدوية أو إلى آخره.
1: هل نستطيع أن نقول هنا سيدي الكريم على أن الإدارة المحلية حسب ذكركم أنها جهة من الجهات الرقابية، وهي التي تتواجد في الحارات بالعقال بالمسؤول الاجتماعي بغيرهم، هل هم أيضا الجهة الأولى في متابعة أو الإبلاغ عن من يبيعون الأدوية في المحلات التجارية وفي البقالات؟
0: المواطن والمجالس المحلية.

0: الصيدلة لكي يتحركوا ويقوموا بواجبهم.
1: نعم.
0: إذا نكون شركاء في هذا الجانب بغض النظر عن مسمياتهم أو أماكنهم.
1: نعم. لكن سيد الكريم هنا في مجال تخصصكم أنتم ما دمتم مسؤولين في الجانب التثقيفي والتوعوي الصحي. المواطن كما ذكرنا قبل قليل وذكرت أنت هو الركيزة الأولى في مكافحة هذه الظاهرة. ولكن كما ذكرنا أن إجبار الوضع والظروف وعدم الوعي الكافي بمخاطر هذه الظاهرة لا يعبأ يذهب ليشتري من أي مكان، من بكالة، من سوبر ماركت، من أي مكان، أهم شيء أنه يلقى الدواء بسعر مناسب منخفض. أنتم في الجانب التثقيفي ما هو دوركم لمكافحة هذه الظاهرة ولتوعية أيضا المواطن؟
0: أولا لمعرفتهم الأدوية في الصيدليات هي أرخص وأكثر توفيرا وأكثر حفظا وأمانة وسلامة من الإجالات، لأن الصيدليات بشكل كبير جدا أولا عليها رذاذة مباشرة في التسعيرة من قبل الهيئة العليا للأدوية، عليها رقابة مباشرة في التخزين، عليها رقابة مباشرة في توفير الأدوية السليمة، عليها رقابة بشكل كبير جدا أكثر وأوسع وأشد من الرقابة على البقالات. لذلك هذه المعلومة الأولى التي يجب على المواطن أن يفهمها وأن يستوعبها. فقط ربما المواطن يرى قرب البقالة إلى بيته فقط هي الميزة التي ربما يفضلها، وهذا غير مبرر على الإطلاق وغير مقبول على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان. الإنسان يا أخي العزيز، بعض المواطنين يذهب إلى يعني من شرق صنعاء إلى غرب صنعاء أو من جنوب صنعاء إلى شمال صنعاء لكي يذهب يخزن من عند مقوت معين مرتبط به، فما بالك أنت عندما تكون مرتبط بصحتك عندما يكون الأمر خاص براحة جسدك. لذلك لا يمكن للمواطن أن ينظر إلى موضوع المسافة والقرب على أنه ميزة، بل عليه أن يضع في حسبانه صحته وأن الصيدلية هي المكان الآمن والأسلم والأنسب، بل أنه حتى الصيدلية هي المكان الذي ربما تستطيع أن تقاضيها بما إذا باع لك مهرب أو باع لك مزور أو باع لك منتهي أو ما شابه.
1: نعم.
0: لأنها تكون دائما تحت الرقابة وهناك عدة أدوات وهناك الكاميرات وهناك أشياء كثيرة تستطيع أن تديد أن يدان هذا أو ذاك في حالة ما إذا خالف أو كان بعمل مشبوه.
1: نعم. سيد الكريم ذكرت قبل قليل أن هناك قانون بينظم يعني في تجارة الأدوية من تصنيعها لتخزينها إلى ما ذلك. إذا كانت هذه القوانين كما ذكرت أنها موجودة، لماذا ما زالت هذه الظاهرة قائمة؟ هل هي المشكلة في نقص الرقابة أم ضعف الإمكانات أم اتساع الأسواق؟
0: المشكلة في تطبيق القانون بشكل واسع وبشكل كامل وجذري كما هو معروف. متواجد لدينا قوانين كثيرة في كل الجوانب ليس فقط في الدواء، ولكن مشكلتنا في تطبيق القوانين، في تفعيل القوانين، في التحرك في إطار القوانين، خاصة وزارة الدواء والصيدلة.
1: ما السبب سيدي الكريم؟
0: نعم.
1: ما السبب يعني في عدم تطبيق هذه القوانين؟ إلى من يرجع هذا الأمر؟
0: يحتاج في ذلك تدرج وتوعية حتى على مستوى النيابة، حتى على مستوى القضاء، حتى على مستوى المفتش القضائي الدوائي والمفتش الدوائي، حتى على مستوى كل الجوانب المرتبطة بهذا القانون. نحتاج أولا إلى توزيع القانون وتوعيته وتدريب عليه ونشره حتى يكون هناك فهم واسع ونضج لهذا القانون ولبنود القانون حتى يطبق. لذلك يجب على يعني يكون هناك تحرك واسع في موضوع نشر بنود القانون والتوعية في جانب القانون، وحتى ربط كل الجهات منذ السلطات القضائية والتنفيذية خاصة في الداخلية في ذات العلاقة، وأيضا على مستوى المواطن الذي يعرف حقوقه، وكذلك تدريب وتأهيل وتوعية الصيدلي والناس المرتبطين بالجانب الدوائي في موضوع القانون، ثم بعد ذلك عندما يطبق القانون يكون قد أصبح هناك مبرر لتطبيقه بعد أن تم توزيعه وتوعية الناس به.
1: نعم. سيد الكريم هل هناك حملات مثلا

0: قمتم بها سواء وزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية، حملات رقابية، وما أبرز المخالفات إذا كانت وجدتم مخالفات؟
1: بطبيعة الحال هناك إدارة كاملة دائمة تسمى إدارة الرقابة الدوائية، طالما هي تتحرك في هذا الجانب سواء عند المنافذ وتفتيش على الأدوية الواصلة إذا كان هناك أدوية غير مصرح بها، غير مسجلة، غير مهربة أو أدوية مزورة، الرقابة من خلال المختبر الرقابي للهيئة العليا للأدوية وفحص الأدوية إذا ما كانت سليمة وتطابق المواصفات والمقاييس يسمى في الصيدلة في الجي ام بي. أيضا هناك الرقابة أيضا حتى على مستوى الصيدليات،
0: نعم،
1: والبحث إذا كان هناك أدوية مغشوشة أو أدوية مهربة يتم بيعها ومصادرتها، وهناك يعني طالما أصدرنا في كل وقت ووقت بيانات أو تقارير إخبارية عن إتلاف مئات الأطنان عشرات الأطنان من الأدوية سواء المهربة،
0: نعم،
1: أو المنتهية أو المزورة.
0: وفي الرقابة أو متابعة المحلات التجارية يعني والبقالات، هل هناك حملات؟
1: لا يوجد هناك، أقول لك هناك أي ارتباط، لأن هذه
0: لأن الموضوع الآن نحن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أساسي.
1: نعم، البقالات وبيع الأدوية في البقالات كما تحدثنا مسؤولية المجالس المحلية وزارة التجارة والصناعة، يجب عليهم أن يكون هناك ارتباط في هذا الجانب. لذلك للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا يمكن الهيئة العليا للأدوية أن تذهب إلى البقالات وأن تعمل لها مخالفات أو تصادر الأدوية التي لديها، لأن هذا الموضوع لأنه الصلاحية تحد من بس أو مسؤوليتها، لأن هذه المسؤولية مسؤولية القائمين عليها ربما وزارة التجارة والصناعة وكذلك المجالس المحلية.
0: أليس أن القانون يحدد المنافذ الخاصة للبيع هذه الأدوية ويحرمها،
1: نعم،
0: على أماكن أخرى ولا سيد الكريم؟
1: نعم.
0: إذن هذا من واجب الرقابة أنه إذا بيعت هذه الأدوية في محلات في منافذ غير منافذها المخصصة لبيعها فيجب عليها أن تصادرها، لأن هذا مخالف للقانون.
1: لا، يجب عليها أن تكلم أو ترفع إلى الجهات الاختصاص أن تقوم بدورها، لأنه عندما يذهب مثلا الهيئة إلى البقالة سيمتنع وسيرفض وهو في سيقول له يعني ليس تخصصك ليس عملك.
0: نعم، نعم.
1: ولكن يجب عليها مخاطبة الجهات التي هي مسؤولة على هذه المنافذ البيع وأن تقوم بواجبها.
0: وأنا أقصد هكذا يعني أنه تتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة وتتابع ذلك حتى يتم ردع مثل هذه البقالات أو مصادرة الأدوية من لديهم وتسليمها للهيئة.
1: هذا يحتاج تعميم واسع أساسا، لأنك تتكلم الآن على آلاف البقالات التي تقوم بهذا العمل وليس بقالة أو اثنتين. تخيل ربما الآن بعد البرنامج لو تنزل أنت إلى البقالة التي بجانبكم،
0: صحيح،
1: أو ستجد أدوية يعني في كل مكان ستجد أدوية، وخاصة تلك الأدوية المسكنة للآلام،
0: نعم،
1: التي يستخدمها الإنسان يوميا ظن منه أنها طبيعية، يأتي بعد الظهر يأخذ الحبة الماء وهو ذاهب إلى مجال القات ويأخذ العلبة الشجارة ويأخذ الحبة الدواء وكأن الموضوع أصبح روتيني يوميا،
0: نعم،
1: لا يدرك تماما على أنها تدبر له الكلى وتدبر له المعدة وتدبر له وظائف الجسد وربما تصل به إلى أمراض أخرى فقط إذا قد ارتاح وقت التخزينة من أن ضرسه لا يؤلمه وأن فكه مرتاح خلاص يعتبر الموضوع أنه أن الموضوع قد اكتمل عند هذه النقطة.
0: الدكتور عزيز، كثير من الناس يقولون أن استخدام هذه المضادات يعني لو طلبنا أولا منكم ثلاث أولويات عاجلة للحد من هذه الظاهرة، ما الذي يجب أن يحدث؟
1: أولا تأمين من الدولة، هذا واحد. ثانيا رقابة من الأجهزة ذات العلاقة. ثالثا وعي كبير جدا من المواطن، الكل يجب أن يكون شركاء للحد من هذه الظاهرة.
0: المضادات الحيوية أصبحت تستخدم للنزلات البرد والإنفلونزا، هل هذا صحيح طبيا ولماذا؟
1: لا، المضادات الحيوية لا علاقة لها بالبرد والإنفلونزا على الإطلاق. المضادات الحيوية هذه أدوية تستخدم لعلاج أمراض مزمنة، أمراض مرتبطة بالسرطان، بكتيرية مباشرة، لكن عندما نتكلم عن غزلات البرد والفيروسية هذه عبارة عن أمراض تحتاج لها إلى ما يقاوم الأعراض، مثل نزلات البرد، مثل العطر، مثل الرش، مثل العطاس، مثل الأشياء، لأنها تأخذ مدتها من 3 أيام إلى أسبوع حتى تزول لوحدها. لذلك المريض يحتاج إلى تخفيف أعراض هذه الأمراض. أمراض الحيضة لا تعالج إطلاقا هذه الأمراض، لذلك على المريض أن لا يستخدم بها، وعليه أن يعود إلى الطبيب المعالج لكي يحدد مصدر المرض ويحدد له الأدوية المناسبة.
0: كثير من الناس دكتور أنا العزيز يوسف الحاضري يقول أنا استخدمت هذا المضاد سابقا وشفيت، إذا أستخدمه مرة أخرى، هنا أين تكمن الخطورة؟
1: ما هو المرض الذي استخدمه وشفى؟ لا يقول لي أن هناك مرض معين، مثلا أعراض كثيرة جدا، مثلا هناك أعراض الإنسان يعيشها نتيجة أمراض معددة، مثلا الحمى، مثلا الآلام الرأس، هذه كلها هي أعراض لعشرات الأمراض، لأمراض كثيرة جدا، ارتفاع الضغط أعراض لعشرات الأمراض، سواء أمراض في الكلى أو أمراض في القلب أو أمراض في الدم. فعندما يأتي الإنسان يستخدم علاج، ذهب إلى الطبيب ووصف له علاج معين وتعافى منه بفضل الله سبحانه وتعالى، قد ربما يستخدم هذا العلاج لنفس الأعراض لمرض آخر ناتج عن مرض آخر. هذه كارثة جدا، ربما تؤدي إلى تضخم وإلى مضاعفات أوسع، لأنه الأعراض التي ترتبط بالأمراض هي متعددة، ولا يكون مثلا خلاص إذا جد ألم الرأس مثلا أو الحمى أستخدم هذا العلاج طول الحياة. هناك أسباب معينة للمرض هذا، لهذه الأعراض، على الإنسان أن يعود إلى الطبيب ليفحصه، ليعمل الفحوصات اللازمة، ليعرف مسببات هذه الأمراض، ثم بعد ذلك يتم معالجته بأقل الكلف وبأسهل الطرق.
0: نعم سيد الكريم، المسكنات ليست آمنة كما يعتقد كثير من الناس، ما مخاطر الإفراط في استخدامها أو استخدامها بشكل عشوائي؟
1: المسكنات كارثة، وظن استخدامها يؤدي إلى إدمان أولا، ثانيا يؤدي إلى مشاكل في المعدة وقد توصل إلى القرحة المعدة، ثالثا قد تؤدي إلى مشاكل وهي من أكبر المشاكل ويعتبر الفشل الكلوي الذي معظم الناس الذين مصابون به لو نأتي إلى تاريخهم المرضي ربما من كثر استخدام الأدوية المسكنة، خاصة ونحن شعب مخزن والأسنان ما شاء الله والآلام اللثة كبيرة، فنستخدمها بعشوائية، نستخدمها بلا وعي، نستخدمها صبح ومساء ما دام هناك نتائج آنية ولحظية نشعر بها خلاص أصبحنا نتعامل معها بلا مبالاة، وهذه كارثة جدا. هناك أمراض كثيرة مرتبطة بارتفاع الضغط تؤدي أحيانا إلى جلطات، تؤدي أحيانا إلى سكتات دماغية مع طول الاستخدام الذي للأسف الشديد هي كارثة، ويجب على الإنسان أن يبتعد عنها طالما ننشر كثير من التوعية سواء عبر الهيئة العليا للدواء أو عبر المركز الوطني في جوانب المسكنات، وعلى الناس أن يعودوا إذا أرادوا للبحث أكثر في مواقعنا في تليجرام وفي الفيسبوك للنظر إلى ما ننشره في هذا الجانب.
0: قبل الختام يا دكتور العزيز، لو أردت أن توجه 5 نصائح لكل أسرة يمنية فماذا ستقول؟
1: أولا الدواء، عليهم أن يأخذوا في بالهم بأن الدواء هي تعتبر المرحلة الأخيرة التي يجب علينا أن نلجأ إليها، ولكن قبلها علينا أن نعود أولا إلى الممارسات والسلوكيات السليمة التي يجب علينا دائما أن نهتم بها في حياتنا، في أكلنا، في لبسنا، في رياضتنا، في كل الجوانب الحياتية، ولا نلجأ إلى موضوع الدواء والعلاج إلا كمرحلة أخيرة إذا ما قبل بالوقاية المناسبة في هذا الجانب. ثانيا علينا أن والدواء في هذا الجانب علينا أيضا أن نهتم بعمليات الوعي الكامل ببساطة أخذنا للدواء، أن تكون الصيدلية صيدة الصيدلية مناسبة، أن تكون الصيدلية تخزينها مناسب. وأنه تم أيضا كرابعا بموضوع الدواء المرخص أو الدواء الموصوف لنا من الطبيب.
0: نعم.
1: وأخيرا وهي الأهم، أن نأخذ الجرعة حق المضاد الحيوي كاملة عندما يصف لنا الطبيب هذه الجرعة، نستخدمها 3 أيام أسبوع 10 أيام حسب الوصف من الطبيب، يجب أن نأخذها كاملة لا نشعر بالتحسن، ثم بعد ذلك نرمي الدواء وما زال فيه شريط أو عدة حبوب أو جزء من السائل إذا كان المضاد سائلا في هذا الجانب.
0: في الختام سيد الكريم، وبما أن أثرنا هذه القضية عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM في برنامجها الأسبوعي قضايا، هل لديكم خطط مستقبلية بإذن الله تعالى لعمل حملة توعوية، بما أنكم في مسؤولين في إدارة التثقيف الصحي والتوعوي بالاشتراك مع المجتمع المدني، بالاشتراك أيضا مع الجهات الإعلامية المسموعة والمقروءة، حول مخاطر بيع وشراء الأدوية من البقالات وليس من مصادرها الخاصة؟
1: نعم إن شاء الله، ويعتبر هذا البرنامج معكم مشكورين بداية لهذا الجانب ولهذا التوعية، وإن شاء الله لن يكون لدينا أي عمل إلا عبركم، عبر الإعلام، سواء الإعلام المرئي أو المسبوع أو الإعلام الإلكتروني، وإن شاء الله أنتم شركاءنا في هذا الجانب
0: بإذن الله تعالى. إذا أشكركم شكرا جزيلا للدكتور يوسف الحاضري مدير عام التوعية والتثقيف بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

إذن مستمعينا الأكارم، وفي رسالتنا لحلقتنا لهذا اليوم أيها الأحبة، فقد وصلنا إلى فقرة رسالة الحلقة، وهي خلاصة ما ناقشناه اليوم، ونداء لكل فرد ومؤسسة في مجتمعنا. إنها ظاهرة انتشار الأدوية في المحلات التجارية ليست مجرد مشكلة عابرة، بل هي تحدي صحي واجتماعي واقتصادي يمس صميم حياتنا. ليست المشكلة في وجود الدواء، بل في الطريقة التي نتعامل بها معه. فالدواء ثمرة علم طويل وتجارب دقيقة ورقابة صارمة، لكنه يفقد قيمته عندما يتحول إلى سلعة تباع بلا ضابط، أو إلى وصفة يتناقلها الناس فيما بينهم دون علم، في بيعه وشرائه بجهل في سوء تخزينه. إن مسؤولية معالجة هذه الظاهرة لا تقع على جهة واحدة، فالجهات المختصة ممثلة بوزارة الصحة والتجارة والصناعة، وأيضا الداخلية والمجتمع المدني، العقال، الإدارة المحلية، مطالبة بتعزيز الرقابة. وفي الجانب التثقيفي، إدارة التثقيف والتوعية الصحية أيضا في تثقيف المجتمع، ومنع أيضا تناول الأدوية خارج القنوات المرخصة، ومحاسبة المخالفين، ودعم الصيدليات النظامية، وتوسيع حملات التوعية. نركز على هذه المعلومة، في توسيع حملات التوعية من قبل وزارة الصحة ممثلة بإدارة التثقيف والتوعية الصحية، وأيضا من قبل الهيئة العليا للأدوية. أيضا تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، ووزارة الصحة أيضا مطالبة بتكثيف التثقيف الصحي، وعدم الاكتفاء بوصف العلاج، بل شرح طريقة استخدامه وأهمية الالتزام به. والأطباء والصيادلة هم خط الدفاع الأول، ورسالتهم لا تقتصر على وصف العلاج وصرف الدواء، بل تمتد إلى الإرشاد والتنبيه وتصحيح المفاهيم الخاطئة. أما وسائل الإعلام فهي مطالبة ببناء وعي صحي راسخ يجعل المواطن يدرك أن كل دواء له فوائد، لكنه قد يحمل مخاطر إذا استخدم في غير موضعه، ويبقى المواطن حجر الأساس في هذه المعادلة. تبقى أنت مستمعنا الكريم حجر الأساس في هذه المعادلة، فلا تشتري دواء من مكان غير مخصص لبيعه، ولا تتناول مضادا حيويا إلا عند الحاجة وبإرشاد طبي، ولا تجعل تجربة الآخرين بديلا عن التشخيص، ولا توقف العلاج أو تغير جرعته من تلقاء نفسك. إن مجتمعنا يحسن استخدام الدواء، أو إن مجتمعا يحسن استخدام الدواء، هو مجتمع يحمي صحته ويصون حق أجياله القادمة في أن تجد دواء ناجعا عندما تحتاج إليه. فلنجعل مستمعين الأكارم مواطنين الأعزاء من الوعي عادة، ومن المسؤولية ثقافة، ومن الحفاظ على الصحة أولوية. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قضايا. قضية اليوم كغيرها من القضايا تحتاج منا جميعا إلى وقفة جادة وتفكير عميق وعمل مشترك. فالدواء نعمة عظيمة حين يستخدم بعلم، وقد يصبح خطرا حين يستخدم أو يستعمل بعشوائية. نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، وتقديم رؤى وحلول تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وصحة. شكرا لكم على حسن استماعكم وتفاعلكم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وقضية أخرى، تقبلوا أطيب التحايا من فريق عمل البرنامج، من يانا محمد النعمي مقدم البرنامج، ومن معد الحلقة الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في صحة وسلامة وعافية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: أسر الجواد الفكر وارجم لا يدي سيفا.
2: القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيرة عابرة ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفلة الوليد وتجشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد والطائرة دي دمرتنا الامس نفس الطائرة واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه ذي باعون غزة الجناها العاشرة ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم أن كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة واليوم قوات اليوم مديت قصف الخصمة البعيد والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد نقولت له يفتح فتح ونقولت حاصرة حاصرة أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد اشمخ براسك لسه ما رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنا مزيد والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابرة ملكت في بنك الكرامة والجهادك برا رصيد واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائره لو يعقدوا في اليوم جمه العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية يسقطة شهيد والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة يوماً يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد والقيت صنع أقرب الغزة من دبي والقاهرة إحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوشة الكاسرة وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة هذا جديد يا من تخبرتني ويشا الجديد والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعبة على اليهود النصر للإسلام

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري الاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم أمام المجتمع البشري، أن يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب، معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. إذا ما لا يمكن القبول به.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إذا استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كان سالم يتجول في سوق الكوفة حاملا سلة التمر على كتفه، وهو يمني نفسه ببيع تمره، وعبر بالقرب من العمال والبنائين. كانوا منهمكين ببناء سور عال لدار الإمارة. أكثر العاملين كانوا من ذوي البشرة السوداء. كان سالم يعرف البنائين الفارسيين منهم. كانت مجموعة من العمال يدقون الطين بأرجلهم، وهناك آخرون يحملون لبنات الطين الثقيلة على أكتافهم، والعرق يتصبب من جباههم وهم ينقلونها إلى بناء ضخم الجثة. كان البناء يقف على سقالة من الخشب ويصيح بهم حتى لا يتكاسلوا، ويتابع عملهم من دون تلفت أو لهو. مسح سالم العرق عن جبينه ونقل سلة التمر إلى كتفه الأخرى، لكن في الأيام الأخيرة التي شاع فيها أن رجلا فارسيا يدعى هرمز قتل الخليفة، لم يكن أحد من العرب ليشتري منه التمر، كما أنهم صاروا ينظرون إليه بكراهية ويشتمونه إذا نادى على تمره، وهذا ما كان يقلقه بشدة. فأخذ يفكر ويحدث نفسه:
2: يجب أن أبيع التمر قبل حلول الغروب مهما يكن، فأنا ابن بائع تمر وأعلم جيدا ماذا علي أن أفعل.
1: أسرع سالم الخطى، وفي آخر الميدان تجمع عدد من الأولاد، ما إن تخطاهم حتى تبعوه، وعندما أحس بهم أبطأ خطاه ثم توقف والتفت إليهم. تقدم الأولاد نحوه، عبس بوجوههم ودق الأرض برجله، ما جعلهم يهربون إلا أن عددا منهم ظلوا يحدقون به. قال لهم:
3: ماذا تريدون؟
1: أطلت بنت صغيرة برأسها من وراء صبي منهم وقالت: هلا أعطيتنا بعض التمر يا عم؟ ضحك سالم من كلامها وسر بندائها يا عم، فقال لهم:
3: لفت نظركم بريق تمري؟ لكن ماذا ستعطونني به؟ ومن منكم ناداني بكلمة عم؟
1: لمعت أسنان صبي منهم أسود البشرة، لكنه لم ينطق بكلمة، وبقي الجميع صامتين. لكن فتاة مجعدة الشعر تراجعت قليلا إلى الوراء واختبأت خلف ذلك الصبي الأسود البشرة، فوضع سالم السلة على الأرض وقال لها:
3: هذه أنت إذن. حسنا، أين الشبه بيني وبين العام؟
1: ظهر الخوف على عيني تلك الفتاة العسليتين، وحاولت أن تخفي نفسها أكثر. تقدم سالم منها فبدأت شفتاها ترتجفان، أما الأولاد فتسمروا في أماكنهم من شدة الخوف. استدار سالم والتفت إلى الأولاد الذين كانوا يطلون برؤوسهم من الزقاق، ثم عاد ونظر إلى الفتاة نظرة توحي بالجدية، وحمل بيده بعض التمر.
3: التمر حلو، أليس كذلك؟ لعلك أنت أيتها الفتاة المختبئة، تقدمي إلى الأمام لكي أراك. افتحي فمك لأرى هل لديك أسنان حتى تناديني يا عم. لا أعتقد أن لديك لسانا أيضا.
1: فتحت الفتاة فمها وهي خائفة، ثم وضعت تمرة في فمها. بعد ذلك تقدم من الأولاد وطلب إليهم أن يمدوا أيديهم، وراح يضع في يد كل واحد منهم حبتين من التمر. لم يكن أحد ليشتري تمره. عندما شاهد الأولاد الذين كانوا يختبئون خلف منعطف الزقاق كرم بائع التمر المتجول، تدفقت الجرأة في قلوبهم، فلم تمضي لحظات حتى تجمع حوله عدد كبير منهم وهم يصيحون ويطلبون التمر مجانا. عندها وضع سالم سلة التمر فوق رأسه وأراد أن يتركهم ويذهب، لكن الأولاد لم يكفوا أيديهم عن السلة، فكان بعضهم يقفز في الهواء محاولا التمسك بالسلة، فيما تمكن آخرون من الإمساك بها وراحوا يأخذون التمر منها. أحدهم يقول أنا ما أخذت تمرة، وآخر يستحلفه بالله. عندها صاح بهم سالم
3: اتركوني أيها الأولاد.
1: لم يكن واردا في ذهن سالم أن يقع في هذه الورطة، فنصف سلته أصبح خاليا، بينما هو عالق لا يستطيع أن يفلت من بين أيديهم فيخلص نفسه منهم. كان عدد الأولاد يزداد كل لحظة، حتى سمع صوتا يقول
4: ماذا تفعلون بهذا المسكين؟ اذهبوا إلى بيوتكم هيا.
1: ما إن سمع الأولاد صوت ذلك الرجل الذي خرج من داره وهو يرتدي ثوبا أبيض حتى سكن صراخهم. ابتعد الأولاد قليلا وانتظروا أن يعود الرجل إلى داره لينقضوا مرة أخرى على السلة فيفرغوها، ولكن ولدا صغيرا تقدم وراح يتكلم بلسان حلو وهو يطلب التمر قائلا
5: الجميع قد أكلوا التمر إلا أنا،
1: فيما كان بعضهم يبكي. صاح الرجل العجوز بهم وقال
4: اسمعوا، من لم يأكل التمر فليقف صفا واحدا في ظل الجدار، أما الذين أكلوا فليذهبوا إلى خارج الظل إلى أشعة الشمس هناك.
1: اصطف جميع الأولاد في ظل الجدار، وبعضهم كان يلوك تمرته بفمه، إلا عددا قليلا منهم وقفوا في الشمس. فقال لهم ابن مسعود
4: اليوم أقام لكم فارسي حفلا عظيما، وأنا أيضا أريد أن أشارككم في فرحتكم، لكني أحب أن أعمل كما كان يعمل رسول الله. بداية فليقف في الأمام من لم يأكل التمر.
1: طلب العجوز من خادمه الذي تبعه أن يأخذ السلة من سالم، ثم توجه الرجل العجوز إلى سالم وسأله
4: ما اسمك أيها الشاب؟
2: سالم سيدي.
4: مولى من أنت؟
2: أنا عبد لماجدة زوجتي.
4: أنت العبد الذي اشترتك زوجة وائل؟ أنا أعرفها، ولكن يا بني ألا تعتقد أنك تتلف تمر هذه المسكينة؟
2: لم يشتري أحد التمر، فأردت أن أحلي أفواه هؤلاء.
4: أن تفرحهم؟ بارك الله بك، ليس هناك مشكلة، أنا سوف أشتري تمرك وأشتري التمر الذي أكلوه أيضا.
1: التفت ابن مسعود إلى خادمه وطلب منه أن يدخل الدار ويأتيه ببعض الدنانير من قوة في الجدار، ثم تابع حديثه وهو يضع التمر في أيدي الأولاد.
4: اسمع، سأشتري التمر بضعف ثمنه، وشرطي أن أبقى برفقتك ما لم ينتهي التمر من السلة. اتفقنا؟
1: نظر سالم إلى الرجل وهو مندهش، لم يستطع سالم أن يقول شيئا من شدة الفرح. رجع الخادم يحمل كيسا مليئا بالدنانير وهو ينظر إلى سيده بدهشة. أما ابن مسعود فكان يمسح حبات التمر ويعطيها للأولاد ويطلب إليهم أن يدعوا له وللشاب بائع التمر. كان صف الأولاد طويلا ومنحنيا حتى امتد إلى منعطف الزقاق. قال لهم ابن مسعود:
4: اهدأوا لا تفتعلوا جلبا، سيصل التمر إليكم جميعا بإذن الله.
1: انتهى الصف وأخذ الجميع نصيبا من التمر، وبقي في السلة شيء قليل. فقال ابن مسعود لسالم:
4: أما الآن فقد وصلت النوبة إليك حتى تحلي فمك يا بني.
1: ثم التفت ابن مسعود إلى جمع من الرجال كانوا قد احتشدوا حوله ينظرون إلى فعله. قدم إليهم التمر وقال:
4: لا يظنن أحدكم أن هذه الدنانير من بيت المال، بما أنني أتولاه في الكوفة. هذه الدنانير ملكي، لذلك عمدت إلى هذه التجارة مع هذا الشاب، وأرجو أن يرضى بهذه التجارة.
1: تناول سالم كيس الدنانير وتلألأت عيناه فرحا، وبقي على حاله لا ينطق بكلمة، كان ينظر فقط إلى الرجل المسن صاحب بيت مال الكوفة الذي توجه إلى سالم وقال له:
4: أعتقد أنك يجب أن تذهب، أبلغ سلامي إلى أم الفضل.
1: ثم استدار ابن مسعود ومشى، لم يتقدم خطوات عدة حتى رجع وقال لسالم:
4: يا بني، الظهر قريب، يمكنك أن تصلي في المسجد إن شئت.
1: تلألأت عينا سالم فرحا، ثم تناول كيس الدنانير ولحق بصاحب بيت مال الكوفة ما أبعد ما حصل عن ظنه. فالوقت ما زال متأخرا حتى الغروب، أما التمر فقد بيع بأسرع من كل مرة، وسالم الآن يمكنه أن يشعر برائحة السمك المشوي، فطبخ مائدة لذيذ جدا.
0: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدير عاد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
6: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان

0: مجددا تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله، ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
1: إننا كبار السن إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
2: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيته وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
3: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
0: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
2: أقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
4: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: حضرنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم ألا تهان ألا تقهر ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا ألا يستعبدكم.

أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبدا.

الأخوة الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
7: بثلي. انت فيك الخير.
8: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
7: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
9: لحظة، انت رقمك 7-0؟
7: ايوه.
9: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري؟
11: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
12: 7-0، أصالة وتواصل.
13: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
14: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة. وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
13: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً، ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: أهلا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملنا بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
12: على أتم الاستعداد،
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسمياً وشعبياً، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنوياً ومادياً. وبدأ الرد فعلياً بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكرياً، اقتصادياً، اجتماعياً، شعبياً، رسمياً، قيادياً. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.
1: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية بهذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا سعودي ما تنزل حقنا من وسط هذه الحقك
2: لا ناكل اخباتك وموفا
3: وينك تعال فوقنا وينها
4: جاهزين
5: سناخذ حقنا بايدينا
6: وان احنا داخل وسنأخذ حقنا بايدينا
5: واننا لن نتراجع قيد ان

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: دفش عليا أشعر هزار نور.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
5: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: أهلا بكم في أفاق الخبر اليوم السبت الذي نبدأ هذا البرنامج وهذه الحلقة معكم بقراءة أبرز الأنباء والأخبار في المحور الأول. شن العدو السعودي مساء أمس الجمعة عدوانا سافرا استهدف ميناء الحديدة ومنشآت لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة، ما أدى إلى إصابة عامل في مبنى تابع لوزارة الاتصالات. كما استهدفت السعودية أيضا جزيرة كمران في محافظة الحديدة. ما أسفر عن إصابة امرأة. توعد المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليوم السبت بأن المعادلات الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد ستبقى مستمرة، مؤكدا أن استمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر. كما أضاف المكتب أن العدو السعودي حاول تعويض إخفاقاته العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني، مؤكدا أن استهداف

0: فلسطين حتى يتوقف العدوان ويزول الاحتلال. أفاد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بأنه سيتم الإعلان عن بيان مهم الساعة 3 عصرا أو للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية واسعة. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 3 عصرا للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن التي عبر فيها عن قلقه من خطوات القوات المسلحة لكسر الحصار في الوقت الذي تجاهل فيه الحصار المستمر منذ 12 عاما وما تسبب فيه من أكبر كارثة إنسانية. وأكدت الخارجية أن مثل هذه المواقف تشجع النظام السعودي على الاستمرار في جرائمه وتغطية على انتهاكاته للأعراف والقوانين. وقالت الوزارة في بيان: ربما نسي المبعوث الأممي أنه مبعوث لليمن وليس للسعودية ليبدي قلقه على محاصرة موانئها، مشددة على أن خروج الشعب اليمني أعطى تفويضا لجيشه المجاهد بفرض معادلة الحصار بالحصار. وجددت الوزارة التأكيد على الحق المشروع الكامل لليمن في اتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار الظالم. دعا القائم بأعمال وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس جميع دول العالم بإلزام شركاتها بتجنيب الموانئ السعودية حتى بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبرا ذلك إخلالا للمسؤولية. وأوضح أبو راس أن القاعدة التي يتحرك اليمن على أساسها هي الحصار مقابل الحصار، مؤكدا أن على العدو السعودي أن يعي جيدا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن. وشدد على أن من أراد أن يورد نفسه مع العدو السعودي فسيتحمل النتائج، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يصادر الحقوق والمشروعة للشعوب. واصل الشعب اليمني حضوره الواسع في الساحات والميادين عقب صلاة الجمعة لتأكيد تفويض القيادة الثورية لاتخاذ خيارات الردع المناسبة تحت شعار فلا عدوان إلا على الظالمين. ورفع المشاركون في المسيرات والوقفات بصنعاء وعموم المحافظات الحرة هتافات التحذير والنفير، مؤكدين على استمرار التعبئة والتحشيد واستعدادهم لخوض جولة الصراع القادمة مع العدو السعودي الأمريكي. وبارك المشاركون العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر. وذكر البيان المشترك الصادر عن المسيرات أن اليمن ماض في انتزاع الحقوق وتحرير الأرض مهما كانت التضحيات. أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أن الحصار السعودي الجائر يمنع المرضى من السفر ويعيق دخول الإمدادات الطبية عبر مطار صنعاء الدولي. وأوضح الأصبحي أن معدل الوفيات ارتفع نتيجة منع دخول الأدوية المنقذة للحياة، محذرا من تهديد مباشر لحياة أكثر من 8000 مريض غسيل كلوي و120 ألف مريض سرطان. وأضاف أن أكثر من 83 شركة يوفر ما يزيد على 1329 صنفا دوائيا انسحبت من السوق نتيجة الإجراءات التعسفية التي اتخذها العدو السعودي. إقليميا، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ الموجة 27 من عملية نصر 2 التي تضمنت هجوما صاروخيا وبطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن وتدمير نظام دفاع جوي أمريكي في أربيل بالعراق. وأوضح حرس الثورة في بيان للعلاقات العامة أن القوة الجوفضائية شنت هجوما ساحقا آخر على قاعدة الأزرق في الأردن وألحقت أضرارا جسيمة بعدة طائرات حربية ومقر إقامة عسكريين أمريكيين. وجدد البيان التأكيد على أن النظام الأمريكي قاتل الأطفال، يكذب بوضوح على شعبه والآخرين بشأن عدد القتلى، داعيا المؤسسات البحثية والوسائل الإعلامية لإجراء تحقيق ميداني لكشف الحقائق. واصل العدو الصهيوني تصعيد عدوانه في الضفة الغربية المحتلة مستغلا الصمت الدولي والدعم الأمريكي لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين وتمرير مخططاته الاستيطانية. وأصدر مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس أوامر بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في القرى وتشريع بؤر استيطانية جديدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 87 فلسطينيا في الضفة المحتلة منذ بداية العام الجاري، بينهم 21 شهيدا برصاص المغتصبين الصهاينة. ختاما حيا الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أهلنا المجاهدين وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة الذين سددوا ضربات للاحتلال وتصدوا لقطعان مغتصبيه في نابلس وجنين والقدس. ودعا أبو عبيدة في بيان أبناء الشعب الفلسطيني للقيام بالدفاع عن وطنه ومقدساته، مؤكدا أن للمسجد الأقصى رجالا يحميه وأن تصعيد العدوان لن يجلب عليه إلا الويلات. إذن مستمعينا الأكارم ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، محور اللقاء والتحليل. نناقش في هذه المساحة العدوان السعودي الأخير الذي استهدف محافظة الحديدة والذي وصفته صنعاء بالحماقة الكبيرة. في المقابل أيضا تحدثت وسائل إعلام سعودية عن اندلاع حرائق في أماكن واسعة بالتزامن أيضا مع إعلان القوات المسلحة اليمنية عن بيان للإعلان عن عمليات واسعة نوعية ستعلن الثالثة عصرا اليوم. في هذه الأثناء نرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ العزيز طالب الحسني، حياكم الله أستاذ.
1: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين الكرام،
0: أهلا وسهلا بكم. بداية المعادلة التي أرسلتها صنعاء، معادلة الردع الجديدة، كيف تقيمون فعالية الرد اليمني النوعي في فرض معادلة ردع جديدة تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل؟ يعني هل تتوقعون أن يؤدي ذلك إلى كسر الحصار نهائيا؟
1: من الواضح حتى الآن وبحسب المعطيات من كان من مساحة العملية وإن كان من التوقيت ويعني الفترة الزمنية التي استمرت فيها، يعني توقفت المطارات في جنوب السعودية وتوقف مطار الرياض لفترة طويلة، وكذلك كان هناك اشتعال للنيران في جنوب السعودية في جازان، ويبدو أنها منشأة طاقة، منشأة بترول، لأن اشتعال النيران استمر حتى ربما حتى الآن هو مستمر.
0: نعم.
1: وكذلك الإعلانات السعودية عن صفارات إنذار وتحذيرات في منطقة ينبع، هناك منشآت نووية، منشآت طاقة واسعة، منشآت تكرير للطاقة، وكذلك التحذيرات التي كانت في جنوب السعودية. هذا يعني أن العملية واسعة. كذلك بيان القوات المسلحة الذي سيأتي الساعة الثالثة عصرا هو أشار إلى عملية واسعة،
0: عمليات، حدث عن عمليات،
1: عمليات واسعة. نعم. عمليات واسعة بمعنى أن هذا فوق الرد المتوقع. يبدو أن السعودية هي في عملية أمس أو في العدوان الذي استهدف الحديدة هي كما تحاول أن تكون العملية محدودة في الواقع، لأنه هي عملية استهدفت منشأ للاتصالات بالقرب من ميناء الحديدة، وكان هناك استهداف في جزيرة كمران. الرد كان واسعا جدا، وهو رسالة للسعودية أنه أن عملية اليمن ستكون أوسع مما هي عليه الآن، وبالتالي ليس هناك خيارات أمام السعودية الآن سوى إما توسيع العمليات، وهذا سيتضح من خلال ما ستقوم به السعودية، أو محاولة الاحتواء. محاولة الاحتواء هي موجودة، ولكن مشكلة السعودية هي أن السقف الذي تطرحه لا يزال متدني جدا، وهذا في الواقع كان متوقع، يعني أنه السعودية لن تستجيب للسقف الذي وضعته اليمن، وبالتالي ستحاول أن يكون هناك نوع من الاحتواء، وستضع يعني استجابات ولكنها ضئيلة، وهذا يتضح من خلال ردود الفعل التي يعبر عنها رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام في تقريراته المستمرة.
0: نعم.
1: قبل قليل كان هناك تقرير له، و وتحدث فيها كثيرا عن العدوان وعن الرد, وهي إشارات إلى أن, وبالأمس كان كذلك تغريدة, لكن بالمجمل هي إشارات إلى أن السعودية تحاور ولكن بسقف أقل, ولهذا هو يرفع السقف. هذه العملية سترفع سقف المطالب بالنسبة لليمن. وإذا كانت السعودية يعني وهي مصابة دائما بسوء التقدير, إذا اعتقدت أنه يمكن أن تقوم بعملية رد وبالتالي تحاول التوازن, فسيكون هناك عملية رد أوسع, وهكذا تدخل إلى نقطة أوسع بدلا من الدخول إلى نقطة أضيق, من أجل أن تحتوي العملية. عندما تكون هناك دولة تحاول أن تحتوي عمليات أو تصعيد معين, فهي في الأصل من الأصل يجب أن لا توسع الدائرة, لكن السعودية بالأمس بهذه الغارة وإن كانت تحاول أن تكون محدودة, ولكن هي في الحقيقة وسعت عملية الاشتباكات, وهذا يدل من خلال عملية اليمن.
0: نعم. طيب أستاذ طالب, أيضا نعود إلى ما جاء أمس وما تحدث عنه أيضا مصدر في وزارة الدفاع هنا في صنعاء, تحدث عن أن الدفاعات الجوية اليمنية أجبرت تشكيلات قتالية على أن تخرج من اليمن, وربما كانت هذه التشكيلات القتالية العدوانية السعودية كانت ربما تنوي أن تشن عدوان أوسع على اليمن, يعني ولا تقتصر فقط على مستوى استهداف المناطق التي تم استهدافها. هذا التنامي في القدرات اليمنية إلى ماذا يشير؟
1: نعم, قبل ذلك يمكن أن يكون أن تكون السعودية كانت تريد أن توصل رسالة أنها تتوسل العمليات, ولكنها استهدفت في ميناء الحديدة واستهدفت في جزيرة تمرة.
0: نعم.
1: وفي الواقع وجود دفاعات جوية في اليمن هو يمنع الاستباحة المطلقة للأجواء اليمنية. هناك ربما قصور نوعا ما في عملية توسيع الدفاعات, وهذا يعود إلى يعني إلى الفترة الزمنية التي تحتاجها اليمن حتى تغطي مساحات كبيرة من الدفاعات, ولكن وجود دفاعات جوية تجبر الطائرات على المغادرة أو تجبر طائرات المقاتلات السعودية F-16 وربما F-15 وحتى F-22, لكن أن تحلق على مستوى أبعد, وهذا يعني أن اختيار الأهداف لن يكون دقيقا. هذا ما معانا منه كيان العدو الإسرائيلي في الفترة الأخيرة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية, عندما تحدث أن هناك دفاعات جوية كادت أن تسقط طائرات F-35 وهي من الطائرات التي في الأساس لا تسقط, لكن كان هناك دفاعات حاولت الوصول إلى الطائرة بمعنى أنها رصدتها. MQ-9 كذلك هي كانت تحلق دائما وتمكنت الدفاعات الجوية أن تحيد هذه الطائرة. وبالتالي هذا يعني قصور في المعلومات التي تحصل عليها الجهات التي تريد أن تستهدف تحركات معينة أو دفاعات معينة أو تحرك عسكري معين. وبلا شك أن السعودية ستعاني كثيرا في مسألة وجود دفاعات جوية وتوزيع هذه الدفاعات الجوية وتحييدها للكثير من المناطق. وهذا يعني أن تقلص قدرات السعودية على الاستهداف.
0: طيب أستاذ طالب, أيضا هنا مفارقة مضحكة تابعنا أمس يعني خاصة بعد العدوان على محافظة أو على مدينة الحديدة وعلى جزيرة كمران, ظهر المرتزقة بينهم أيضا صحفيين ومقربين من ما يسمون يعني من السلطة يتحدثون عن أن صقور الجو في إشارة إلى أنهم يمتلكون طائرات وأنهم هم من شنوا الغارات على ما سموهم بالحوثيين. بعدها وتكلموا عن ذلك بشكل واسع. بعدها بقليل جاء بيان يعني ما يسمى بتركي المالكي وتحدث وتبنى هذه العمليات ووضع المرتزقة في موقف محرج, والمرتزقة أيضا كانوا من وقت سابق كانوا يحاولون أن يتبنون عملية استهداف مطار صنعاء. تعليقكم على هذه المفارقات وعلى الدور المرتزقة؟
1: نعم, في الواقع يعني العالم كله يدرك أنه ليس لدى المرتزقة يعني طائرات, وليس لدى المرتزقة يعني مطارات عسكرية, وأنه السعودية تستخدم الطيران وتستخدم الاسم. هي في الواقع كذلك السعودية أدركت أن هذا نوع من التسطيح للمتابعين وللعالم، ولهذا ليس ببطورها أن تواصل هذا الإنكار.
0: نعم.
1: يعني يقادت كثير من الدول إلى إنكار الحصار، وتحاول أن تجعل المسألة يعني كأنها غير موجودة، ثم حاولت أن تشير إلى أن مطار صنعاء استهدف من ما تسميها الشرعية المزعومة، لكن ليس باستطاعة السعودية أن تواصل هذا الخطاب. ولهذا بالأمس لجأت إلى يعني عادت إلى استخدام التحالف واستخدام مصطلح التحالف، وهي في معنى واسعة، هي تدرك الآن أنها بحاجة إلى كذلك إلى تحالفات. السعودية عندما تفكر في اليمن هي لم تعد تفكر مثل ما كانت تفكر في 2015، هو كان سوء تقدير واستمر.
0: نعم.
1: هي تفكر بتحالفات دولية، يعني لا تفكر بتحالفات المحلية.
0: نعم.
1: إنما تستخدم التحالفات المحلية في كمساعد. أما بالنسبة لمسألة ما تسميها الأجدة في اليمن، يترى السعودية أنه لا يمكن معالجة ما تسميها الأزمة في اليمن إلا من خلال التعاون الإقليمي والدولي، وهي تعتقد أنه اليمن ليست أزمة أمام السعودية، إنما هي أزمة أمام المجتمع الدولي ككل.
0: نعم.
1: ولهذا هذه هي مقاربته، ومن هنا يأتي فكرة التحالف، وتأتي فكرة التحالف، وستنسى السعودية وجود ما يسمى الشرعية، ربما تحركها في بعض المناطق، ولكن عندما تحركها في مناطق سيكون هناك استهداف أوسع، يعني سيعتبر يمنيا توسيع للعمليات، وستستهدف السعودية. وكذلك الميدان بطيء، بينما العمليات العسكرية وتأثيرها وتداعياتها ستكون سريعة. انظر إلى عملية اليوم، خلال ساعات محدودة كان هناك عملية يعني واسعة جدا.
0: صحيح.
1: بينما العمل الميداني الذي تراهن عليه السعودية، هي لا تراهن عليه ولكن تأخذه بالحسبان.
0: نعم.
1: هو يستغرق وقتا طويلا، قد يستغرق أشهر وقد يستغرق سنوات، وهو استغرق في الفترة الماضية سنوات دون تقدم.
0: نعم.
1: ولكن الآن إذا كان هناك رهان على تحرك الأدوات فهو رهان محدود، لأن نتائج العملية اليمنية كبيرة، لا تحتاج وقت كبير، هي تحتاج ساعات معينة، ولا تحتاج أفراد كذلك. يعني عمليات يمكن أن ترهق السعودية من دون أن يكون هناك خسائر حتى ميدانية، وتكون تداعيات العملية كبيرة جدا.
0: نعم.
1: اليوم هناك يعني هناك إجازة بالنسبة للإحصاءات وللمراقبين لأسعار الوقود. لو كان اليوم اثنين مثلا أو ثلاثاء لكان هناك ارتفاع ثوري لأسعار الوقود، مجرد هذه العملية سيكون هناك ارتفاع ثوري، ولكن المؤشرات لا تظهر اليوم السبت بسبب أن هناك إجازة، ولن تظهر غدا الأحد بسبب كذلك الإجازة، ولكنها ستظهر يوم الاثنين.
0: نعم.
1: ولذلك التداعيات ستكون سريعة وسريعة جدا.
0: نعم. أستاذ طالب الحسني، أشرت إلى ما ذكره الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المفاوض، وتحدث قال خطوة الحظر البحري ليست سوى أول الخطوات في معركة الحصار بالحصار، ولن يترك الشعب اليمني حقه في أو دون أن يأخذه بأي شكل من الأشكال. يعني هل ذلك يشير إلى يعني خطوات تصعيدية جديدة تعقب هذه الخطوة على مستوى فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية؟
1: نعم، هو يشير في الواقع إلى أنه يمكن تدمير الطاقة. يعني هو يقول أن الحصار هو خطوة محدودة، سيكون هناك تصعيد، وهذا يضع السعودية أمام حالة التسريع في عملية الحلول، الخروج من الحرب وعدم توسيعها، الخروج من الأزمة وعدم توسيعها أو المماطلة، لأنه ليس أمام السعودية الآن سوى أن تختار إما توسيع العمليات أو الخروج منها. عملية الانتظار للتحالفات أو الانتظار لمقاربات يعني مثل ما هو الحال في الفترة السابقة لن تفيد السعودية. كذلك هي لا تطيق أبدا أن يكون هناك حصار طويل. السعودية إما أن تخرج من هذه الأزمة أو أن تحسمها. أن تحسمها مسألة معقدة وصعبة، أن تخرج من هذه العقدية في عملية الاستسلام يعني. ولذلك السعودية كانت تحاول أن تقدم في التفاوضات حلول لا تلبي كل المطالب، ولكن أيضا لا تظهرها كأنها استسلمت، هي تخشى من تداعيات الاستسلام. نعم. وكان بإمكان السعودية قبل هذه العمليات التي قامت بها سواء في مطار صنعاء أو في الحديدة أن تخرج من الأزمة، ولكن هي تحاول أن تناور، والمناورة مكلفة، ليس هناك خيار سوى الخروج من الحرب سريعا، الخروج من الدوامة سريعا. الحرب الطويلة والاستنزاف هو في الحقيقة سيجعل السعودية في مقامرة ومغامرة كبيرة جدا. السعودية اقتصاديا يتحتاج إلى، لأن هناك أزمة اقتصادية عند السعودية بسبب استمرار المأزق الأمريكي في مضيق هرمز، استمرار عدم بيع النفط لأنه جزء محدود من الطاقة يذهب باتجاه، يستطيع أن يخرج إلى العملاء، وهذا يعني أن اقتصاد السعودية في مهب الريح. عندما يكون هناك استهداف آخر للاقتصاد السعودي سواء باستهداف منشآت أرامكو أو باستهداف الموانئ، فهذا سيجعل اقتصاد السعودية مشلول. اقتصاد السعودية مشلول يعني أن تدخل في عملية عجز، وفي الواقع السعودية والحكومة السعودية تعيش حالة عجوزات ثانوية، ومؤخرا كان هناك عجوزات، وقد اضطرت السعودية أن تلغي الكثير من المشاريع التي كانت مسجلة على قائمة رؤية 2030، بمعنى أن السعودية منذ 2020 هي دخلت دوامة من الاحتياجات الاقتصادية، وبدأ ذلك ينعكس في الواقع السعودي، في الداخل السعودي هناك ارتفاع للأسعار، هناك أزمة اقتصادية قائمة في السعودية.
0: نعم أستاذ طالب، في دقيقتين يعني بيان القوات المسلحة اليمنية سنستمع إليه عند الساعة 3 عصرا، وهذا البيان جاء بعد أقل من 24 ساعة من العدوان السعودي على ميناء الحديدة وعلى مدينة الحديدة وجزيرة كمرة. تعليقكم على هذا البيان وما وردات الفعل يعني على مستوى الداخل والخارج، العدو والصديق؟
1: نعم، أعتقد أن البيان سيفصل وسيتحدث عن هذه العملية الواسعة، وهو أيضا سيؤكد للسعودية أن الرد سيكون فوري وحاسم وأقوى، لذلك الرد هو لم يتأخر يعني كثيرا. استهدفت السعودية الحديدة الساعة 10:40 أو 45 دقيقة و 43 دقيقة تماما، واليمن استهدفت السعودية والرد كان عند الساعة 5 عند 54 دقيقة، بمعنى أن الوقت الزمني الذي احتاجته اليمن لضرب السعودية كان قصير جدا بالنظر إلى التحركات وتحديد الأهداف. أساسا هي الأهداف محددة، هناك ردة فعل عربية ملاحظ فيها، وهو مثلا بعضهم ينصح السعودية وبعضهم يتشفى، والبعض الآخر هو يعني يقف مع اليمن ويريد أن يكون هناك خروج. الشعب اليمني كما تعلم يعني هناك فرحة عارمة، فرحة كبيرة، لأن هناك بحث عن الخلاص، بحث عن الخروج من الحصار.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ القدير طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من أحفاق الخبر. شكرا جزيلا، في أمان الله. نواصل معكم مستمعينا هذه الحلقة وننتقل إلى المحور الثالث، محور نقرأ فيه أبرز ما كتب أو جانب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وكذلك أيضا سياسيين. كتب هنا مالك المداني، قال: لن تكون السعودية قادرة على تحمل التبعات بالنسبة لليمن، لقد سبق وأن تحملها وانتهى، كل ما قد يقومون به لن يغادر دائرة المتوقع، بينما كل خطوة ستقدم عليها هي مفاجأة أو سنقدم عليها هي مفاجأة آتية من خارج الصندوق. لقد أنهينا هذه اللعبة منذ مدة، اليوم نحن نؤدي المهام الجانبية لقتل الملل وحصد النقاط الإضافية لا أكثر، أما أنتم تحدث عن السعودي عليكم الكفاح للنجاة والطريق شاق وطويل، أرونا مهاراتكم. عبد الرحمن الهنومي قال ما يحاول العدو السعودي إنكاره سبق له أن أعلنه بنفسه وعلى ألسنة ناطقيه وقادته، وخلال العدوان أعلن فرض حصار جوي وبحري على الشعب اليمني معلنا استهداف أي طائرة أو سفينة تحاول الوصول إلى مطار صنعاء أو موانئ الحديدة، ومنذ ذلك الحين ما زال الحصار مستمرا. صبري الدرواني قال ظلم واستكبار العدو السعودي واستمراره في حصار الشعب اليمني وحربه مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني وثمرة من ثمار الولاء لليهود أو لليهودي وأثر بارز من آثاره الكارثية والمأساوية. أحمد سلمان قال الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطت صدمة الضربات الاستباقية والضربات العدوانية الكبيرة وهي حاليا في طور مسك زمام المبادرة واللعب بخيوط الحرب. وفي الشأن اليمني نعود، حميد رزق كتب قائلا لا أمل في مجتمع النفاق الدولي للحصول على الحقوق وتحصيل الإنصاف، لذا وجب العمل على تحصيل أسباب القوة والردع، فلا مكان للضعيف في عالم اليوم. وقديما قال المثل الشعبي من شرف صميلة عاش. رشيد الحداد الخبير الاقتصادي قال كل البدائل التي تدرسها السعودية للالتفاف على قرار الحظر الملاحي اليمني عالية الكلفة، أكان عبر المتوسط أو عبر قناة السويس أو عبر الرجاء الصالح، ولذلك فإن تنفيذ مطالب الشعب اليمني الإنسانية المشروعة دون تلكؤ ومماطلة لا يزال الأقل كلفة على الرياض. عبد الله النعمي قال السعودية تهرول نحو التطبيع مع إسرائيل كي تمنحها الحماية من الغضب اليمني، لكنها في الحقيقة إنما تكشف عن سوءتها وحقيقة صهيونيتها ولن تحصد سوى السراب. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخ أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأحداث وأخلاق وعادات وتقاليد ونصر للمظلوم ونجدة للملهوم.
2: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء.
3: العدوان السعودي الأمريكي أرحبكم على أعدامنا، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف. براءكم براءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من جبل اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
4: أرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحلكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
5: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
6: نحن لهم بالمرصاد ونحن قائدهم.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

فقال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يرضي

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت 4G صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
8: يا الله
7: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
2: موسم حصادك بلا ترضي بخيرات.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في هذا اليوم لنسلط الضوء بشكل أكبر على الزراعة في بلدنا الحبيب وفي بلدتنا الطيبة، في أرض الخير والنماء، في أرض البركة وفي أرض النعمة، في يمن الإيمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكلنا يد واحدة للنهضة ببلادنا وتنمية مجتمعاتنا وبناء وطننا والارتقاء بشعبنا اقتصاديا وثقافيا وصحيا وعسكريا وفي كل المجالات والمستويات. يد تزرع برنامج زراعي تنموي يتحدث عن الزراعة والجانب التنموي، يشجع المزارعين، يتحدث عن الإشكاليات، يستضيف المختصين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وغيرها من الجهات المعنية بالثورة الزراعية والتنموية. إذن مرحبا بكم وأهلا وسهلا.

في أي مكان في هذه البلدة الطيبة، هي بلدة طيبة ورب غفور. ها قد يعني أنعم الله علينا في بعض المحافظات، تقريبا لا أعرف هل جميع المحافظات أم البعض، ولكن هناك يعني غيث هنيء مدرار أنعم الله به علينا خلال هذه الأيام، لينبت الزرع ولتخضر الأرض، وقد هطل هذا الغيث ليبشرنا بأيام بإذن الله تعالى بأيام البركة وأيام الخير وأيام الانتصار لهذا الشعب العزيز، لهذا الشعب المسلم المتوكل على الله الواثق به. وستنكشف الغمة يا شعبنا، وستزول كل هذه الهموم، وتنقشع سحابة السحابة السوداء، ويهطل الخير بإذن الله تعالى نصرا وعزا وفرجا وتنمية وتمكينا لنا ولأبنائنا ولأجيالنا وأحفادنا إن شاء الله. إذن موسم الأمطار يعني استغلال للمياه، تصريف لهذه المياه له نعم كبيرة، نعمة عظيمة، يعني درر وجواهر وكنوز عظيمة يرسلها الله إلينا من السماء. هذا هو الماء، إذا ما استغللناه استغلالا أمثل فسيعود علينا بالنفع وسيعود علينا بالبركة، ونقدر نتوسع في الزراعة، نقدر نزيد في المحصول بإذن الله تعالى ونربح، ويعني يكون هناك خير، الخير يرجع خيرين كما يقال. طيب خلال هذه الأيام هناك العنب ثمرة طيبة في أرض الخير، في أرض الحكمة والإيمان في اليمن السعيد. العنب يعني اليمني يعتبر من أجود أنواع العنب في العالم، مذاق أصيل، جودة عالية، تاريخ قديم يصل إلى عصور الحضارات القديمة. قالت العرب في المثل الشهير: لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن. عنب اليمن، العنب يحظى بشهرة كبيرة بسبب تنوع أصنافه وألوانه وأشكاله، يعني يتمتع العنب اليمني بمذاق خاص ورائع، والأسواق اليمنية مليانة تمام بأصناف متعددة من العنب التي تنتجها المزارع اليمنية خلال موسم الحصاد. العنب اليمني بيحتوي على فيتامينات مفيدة للجسم، ويمكن تناوله طازجا أو كعصير. واليمن مشهورة بزراعة وإنتاج أجود أنواع العنب منذ القدم، وذلك بفضل خصوبة تربتها وتنوع مناخها وتضاريسها. ذكر العنب في القرآن الكريم كم إحدى عشرة مرة في جملة من النعم الغذائية التي أنعم الله بها على عباده بجنات من أعناب. النقوش التاريخية لورق وعناقيد العنب على معابد وقصور الحضارات اليمنية القديمة تدل على إيش؟ تدل على أهمية زراعته وقدسته عند اليمنيين. العنب اليمني يعد أشهر وأجود أنواع العنب عالميا لتميز مذاقه وألوانه وقيمته الغذائية والعلاجية. العنب اليمني المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها. تؤكد الكتب التاريخية أن للعنب 46 صنفا كانت تزرع في اليمن بألوان مختلفة، وللأسف انقرض البعض منها. يوجد حاليا في اليمن تخيلوا كم 20 صنف للعنب، ويطلق عليها الجواهر العابرة للحدود. يصنف العنب في اليمن إلى مجموعة الأصناف البياض والأصناف الملونة. أصناف من العنب اليمني البياض بدون بذرة هي الروضي والمسوري والخولاني، البياض الجبري، البياض الجوفي، البياض القواريري، الرازقي الصغير، تمام. أصناف من العنب اليمني البياض ببذرة وهي الرازقي الكبير الأطراف والعرقي وأصابع زينب، والرازقي الأبيض والطويل والجبري والعيون وبيض الحمام والدمشقي. أما الأصناف الملونة للعنب اليمني هي الأسود الحاتمي، تمام، والأسود الذيبيني، الأسود الخولاني، الأسود البني، تمام، ومعنا الرازقي الأحمر كبير الحبة، والرازقي الأحمر صغير الحبة، والعيون الأسود، والرازقي الملون طويل الحبة، والعاصمي الأحمر والعاصمي الأخضر والعاصمي الملون أبيض وأحمر، والجرشي ملون أخضر وأحمر. شوف الأشكال والأنواع، بعضها ما قد شفناهاش، بس هي موجودة ولو بكميات محدودة، لكن لو في اهتمام بها هيكون هناك إنتاج لها وتنزل للسوق ويعني توصل لعند كل مستهلك.
عناب البياض أكثر الأعناب شهرة وجودة، وينتج منه أفضل وأجود الزبيب، يليه الرازقي ثم العاصمي البنفسجي ثم الأسود. في عام 2019 تم إنتاج تمام في مساحة 12,000 هكتار، المساحة المزروعة عام 2019 12,000 هكتار المساحة مزروعة بالعنب، وتم إنتاج 134,000 طن، ليعد في المرتبة الثانية بين الفواكه بعد المانجو، المانجو رقم واحد والعنب بعده، يعني في إنتاج كبير 134,000 طن، يعني جيد جدا. صنعاء أكبر محافظة إنتاج للعنب ب 102,000 طن، تليها أمانة العاصمة ب 11,000 طن، وتأتي محافظة صعدة في المرتبة الثالثة. مديرية بني حشيش أكبر منتج للعنب في اليمن، ذو الجودة العالية تنتج 40,000 طن وحدها، مديرية واحدة تخيلوا في اليمن، لو باقي اهتمام بقية المديريات يعني هنوصل إلى مئات الآلاف من الأطنان. طيب مستمعين الكرام، هنتكلم عن كل هذه النقاط، العنب، زراعة العنب، إنتاج العنب، التسويق، الحصاد، كل ما له علاقة بهذا الموضوع. سيكون معنا بإذن الله تعالى بعد قليل المهندس سعد خليل، تابعونا.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، حيث نتحدث فيها عن محصول العنب في اليمن وكل ما يتعلق به. نرحب بالمهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه، معنا عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك مهندس.
1: ياكم أهلا وسهلا.
0: أهلا بك مهندس، حدثنا عن أهمية محصول العنب في اليمن طيب سوف نواصل الاتصال أو نعاود الاتصال مرة أخرى بالمهندس سعد خليل لنتحدث معه عن محصول العنب. لا أدري ما بها الشبكة اليوم التغطية. طيب فاصل ونرجع.
2: وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.

0: عم مهندس خليل.
1: أيوة ما أقدر.
0: مرحبا مرحبا بكم. طيب سيدي الكريم، حدثنا عن أهمية محصول العنب في اليمن ومكانته الاقتصادية والغذائية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين محمد صلوات ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: إن المتقين مفازة حدائق وعنابا، صدق الله العظيم.
0: الله.
1: يعتبر العنب في اليمن ليس مجرد فاكهة أخي الكريم، بل هو جزء أصيل من هويتنا الزراعية والتاريخية، وله مكانة اقتصادية وغذائية عالية جدا. في المجال الاقتصادي فالعنب يمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الزراعية، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية في اليمن. من ناحية غذائية فالعنب اليمني معروف بجودته العالية ومذاقه الفريد، وكذلك احتوائه على نسبة سكريات مرتفعة قد تتراوح ما بين 20 إلى 25%، بالإضافة إلى احتوائه إلى فيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين إيه، وكذلك معادن أساسية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكذلك له أهمية في مضادات الأكسدة ما يجعله غذاء متكاملا ومفيدا لصحة الإنسان.
0: نعم. طيب ما أبرز مناطق إنتاج العنب في اليمن يا مهندس، وما الذي يميز العنب اليمني عن غيره؟ يعني العنب اليمني عن العنب العربي والأوروبي والآسيوي.

0: الرازقي الجبري والحاتمي والزيتوني والعرقي والجوفي والبياض، ومن الأصناف الذي الملونة مثل الأسود والأحمر والحسيني الأسود العذاري، وكل صنف له خصائصه ومزاجه المميزة وعن الاستهلاك الطازج أو الإنتاج الذبي.
1: جميل. طيب هناك أصناف يا مهندس، يعني أنا قبل قليل قرأت تقريرا وهناك أصناف تاريخية لم تعد موجودة في السوق، يعني تقريبا انقرضت أو ندرت هذه الأصناف، فباتت يعني محدودة جدا، ربما عند شوية مزارع ما عاد بنحصلهاش في السوق. ما هي الأسباب، وهل يمكن أن احنا نهتم بهذه الأصناف النادرة ونعيد إنتاجها بكميات كبيرة؟
0: نعم نعم، الأصناف تعود إلى مثل تدهور الأصناف هذه لأنها تحتاج إلى عناية خاصة، لأن حصلت عليها كثير من الأمراض مثل الصنف الزيتوني وكذلك الصنف الجوفي والعاصمي الحاتمي. هذه الأصناف كانت موجودة من قبل، والحسيني الأسود العذاري، هذه كانت أصناف بكثرة في اليمن، لكن مع قلة الأمطار وكثرة الأمراض وقلة العناية من لدى المزارعين إن تحتاج إلى عناية كبيرة فتداولت، وإن شاء الله على الأيام القادمة إن شاء الله من خلال الوعي والإرشاد وعدة الأصناف ومع التنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد يتجهون إلى هذا الجانب لزيادة الإنتاج في هذه الأصناف الجيدة.
1: طيب ما هي أهم العمليات الزراعية التي يجب تنفيذها قبل موسم الحصاد لضمان إنتاج عنب ذي جودة عالية؟
0: بالنسبة للعمليات الزراعية أخي الكريم، قبل الحصاد هي عمليات مهمة، وأبرز هذه العمليات هي عملية التقليم أو ما يسمى بالبقيس الجيد الذي يضمن توزيعا مناسبا للغذاء والضوء للثمار. كذلك من العمليات هي التربية المستمرة خلال مراحل الزراعة في العنب، وكذلك التدعيم وضمان حمل الشجرة للعناقيد بشكل منتظم. وكذلك من أهم العمليات هي عملية الري المنتظم خاصة في المراحل الأولى، ثم التوقف التدريجي مع اقتراب نضج المحصول، وعملية التسميد المتوازن لأجل تغذية الشجرة بالاحتياجات اللازمة. ومن أهم العمليات كذلك مكافحة الآفات والأمراض بشكل وقائي ومنظم. هذه العمليات تساهم في الحصول على ثمار ذات جودة ممتازة وجودة عالية.
1: طيب جميل جدا. ما هو دور الري في مرحلة اقتراب نضج الثمار، وهل تختلف الاحتياجات المائية في هذه المرحلة؟
0: بالنسبة لعمليات الري، عمليات الري مهمة، هي عملية نضج الثمار خاصة في ظل الظروف هذه الأيام أيام موسم الأمطار. عمليات الري لابد أن تكون عملية ري منتظمة في في في في دور كبير، من خلال إذا كان وجود أمطار كثيرة يجب أن يتوقف عن الري أو تقليله بشكل قليل بشكل كبير، أو أن تقليل ما يساعد على تركيز السكريات في الثمار نفسها في عناقيد العنب، مما يحسن من طعمها وجودتها. أما إذا استمر الري بغزارة فإن الثمار تمتص الماء وتصبح أقل حلاوة وقد تتشكك وتصبح البطن الأمراض.
1: طيب جميل. كيف بيأثر التسميد في تحسين حجم الثمار ونسبة السكريات وجودتها؟
0: نعم، التسميد عملية مهمة في نضج في حجم الثمار ونسبة السكريات. العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كذلك بالإضافة إلى العناصر الصغرى ضروري للنمو الصحي للشجر وتطور الثمار. فمثلا النيتروجين يدعم النمو الخضري، بينما الفوسفور يعزز تكوين الثمار. أما البوتاسيوم فهو الأهم خلال مرحلة النضج، حيث يساعد على نقل السكريات إلى الثمار، مما يزيد من حجمها وحلاوتها ويحسن من لونها ونكهتها. فلا بد من تسميد متوازن يضمن للشجرة لكل ما تحتاجه لإنتاج عنب عالي الجودة.
1: طيب جميل. ما هي السلبيات أو الأخطاء اللي بيقع فيها المزارعون خلال مرحلة نضج الثمار؟
0: بالنسبة للسلبيات التي يقع فيها المزارعون خلال مرحلة نضج الثمار خاصة هذه الأيام، هو الإفراط في عملية الري، وهذا مشكلة كبيرة لابد أن يعيها المزارع. والأفراط في عملية الري له أسباب منه يؤدي إلى تخفيف السكريات وتشكيك في الأثمات والتأخر في مكافحة الآفات والأمراض. هذه من ضمن السلبيات ما يسلح لها بالانتشار والتأثير على جذور المحصول. كذلك القطف المبكر قبل اكتمال نضج الثمار، وهذه من يقع على فيها المزارعون خلال هذه المرحلة، وهي القطف المبكر. فالقطف المبكر له سلبيات كبيرة قبل اكتمال النضج أو التأخر في الحصاد،
1: يعني مستعجلين، البعض بيستعجل على السوق. أيوة اشتي يربح.
0: نعم.
1: الحق.
0: نعم، مما يزيد من فرص التلف. وكذلك التعامل الجشن مع العناقيد، عملية القطف أثناء الفحص أو الخف، مما يسبب جروح تصبح بوآت لدخول الأمراض.
1: طيب ما هي العلامات اللي بتدل على اكتمال نضج العنب وجاهزيته للقطف، مع أنها تقريبا واضحة لكن
0: نعم.
1: زيد كلمنا عنها يعني، ما وحتى المزارعين يعني أكيد إنهم هم عارفين إنه قدو ناضج ولا لا، لكن يلا.
0: نعم، هم بيلحقوا السوق وهم ما هم داري إن جودة الثمار هي التي تزيد في سعر العنب واكتمال نضجه. فأهم العمليات التي تدل على اكتمال نضج العنب وجاهزيته للقطف هو أولا اللون المميز للصم، وهذا مظهر للمزارع، أي يجب أن يكون قد اكتمل تماما. ثانيا المذاق الحلو مع توازن قليل من الحموضة. كذلك سهولة انفصال الحبة عن العنقود عند لمسها برف. كذلك ليونة الحبة مع الحفاظ على تماسكها. وكذلك ارتفاع نسبة سكريات في حبات العنب، وهذه ظاهرة موجودة لدى المزارعين وهم عارف لها، ما بلا بيتسابقوا على أسعار السوق، والسوق هو يحدد جودته وقيمته التسويقية للعنب من خلال اكتمال نضجه.
1: نعم، اشتوي لحقوه بالموسم.
0: نعم،
1: مع أنه يعني بيأثر، يعني لو يخلوه ينضج بشكل جيد.
0: نعم،
1: تقريبا الأرباح يقع لهم أكثر، لأنه جزء من هذا المحصول اللي بيحصدوه يعني وعادوا ما قد نضج سواء، جزء منه بيخرب صح؟
0: بيتلف. نعم،
1: بيتلف
0: فاقد. نعم،
1: بيوقع فاقد. نعم، بدل ما يعني بيفقدوا قرابة 15 إلى 20%.
0: نعم.
1: طيب مهندس، ما هو أفضل موعد لحصاد العنب خلال اليوم؟ أول النهار، وقت الشمس، الليل، مغرب؟
0: نعم، في موعد المناسب هو في الصباح الباكر. لأن في الصباح الباكر يجي طبعا مثلا بالناعية الفيسيولوجية يجي تبخر النداء وارتفاع درجة الحرارة تطعش مثلا في الجو. كذلك تكون الثمار باردة نسبيا محتوية من السكريات في أفضل حالاتها، ما يساعد على الحفظ على جودة الثمار وطول فترة صلاحيتها بعد القطف.
1: جميل، يعني الجو عاده بارد ما قد شيء.
0: نعم، والنساء عاده متوجد، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة ضعيف قليل.
1: طيب جميل جدا.

0: هذه السلال المعتادة أم في مشمعات أم في ماذا؟
1: نعم، العبوات المثالية يجب أن تكون أولا نظيفة وجافة على ما قلت. أغلب المزارعين يعملوا في سلال بلاستيكية ويعملوا عليها كراتين أو حاجة من النعومة مبطنة من الأوراق، ويجب أن تكون نظيفة وجافة ذات تهويج جيدة لمنع تراكم الرطوبة، وتكون متينة لحماية الثمار من الصدمات أثناء النقل، ولا تكون متسخة أو تتضرر، لأن العنب بطبيعته هو طازج ويتم أكله مباشرة. كذلك أن تكون عبوات ذات طبقة أو طبقتين كحد أقصى لتجنب الضغط على الثمار السفلية، أو كطبقتين ويتم رص العناقيد داخلها بشكل منظم وسلس. واجب أن تكون ذات شكل جذاب ومناسب لحجم العناقيد. بعض المزارعين في عملية التزريع يعملوه في كراتين صغيرة بحجم 50 أو أقل من أجل مستهلك البيع والشراء.
0: طيب حدثنا مهندس أيضا عن الاشتراطات أو الأسلوب الجيد أو المثالي لنقل محصول العنب من المزرعة إلى الأسواق أثناء تخزينه أثناء إنزاله للسوق. ما هي كيف يتم التعامل مع هذا المحصول بشكل جيد من أجل تقليل الفاقد والحفاظ على جودته؟
1: نعم، هذه مهمة جدا. العنب هو حساس جدا، فعملية النقل كذلك مهمة جدا، ولا بد لها من اشتراطات. أولا تقليل فترة تعرض العنب مثلا للحرارة، أجيوه بيسوقه ولا بيمشيبه في الظهر ولا في الداء بسبب شدة الحرارة للعنب. كذلك لابد أن يكون مغطى وسيلة النقل وتكون بشكل مظلل إن أمكن، أو على الأقل مظللات جيدة طربال ولا ذا يحمي عناقيد العنب. كذلك يجب أن تكون الطرق ممهدة، يعني يمشي في طريق ممهدة سهلة قدر الإمكان لتجنب الاهتزازات والصدمات لعناقيد العنب. كذلك على ما قلت يجب أن يتم تغذية الحماية من أشعة الشمس المباشرة وكذلك الأتربة. وكذلك يجب أن تكون تدريج أو تقديس العبوات داخل وسيلة النقل تكون بشكل منظم ومسلس بحيث أنها لا تؤثر العبوة على الأخرى.
0: نعم جميل، هذه إرشادات مهمة للمزارعين.
1: نعم.
0: طيب مهندس، بالنسبة للأمراض، الأمراض اللي بتظهر على العنب مع اقتراب الحصاد، ما أبرز هذه الأمراض وكيف يمكن الوقاية منها قبل موسم الأمطار؟
1: نعم، مهمة جدا خاصة في عند موسم الأمطار. فالعنب هو بطبيعة الحال إذا زادت الرطوبة فهو حساس لبعض الأمراض، خاصة الأمراض الفطرية التي أبرزها البياض الدقيقي أو ما يسمى عند المزارعين بالحل، الذي يسبب تشوهات وتشققات الثمار، وكذلك البياض الزغردي الذي يؤثر على الغلة نفسها، والعفان الثمار عفان الرمادي. هذه الأمراض يمكن تسبب خسائر كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بفاعلية وحرص وقائي من المزارع نفسه لأثناء اقتراب الحصاد، خاصة عند قرب موسم الأمطار.
0: جميل، إذا هذه أبرز الأمراض عفوا خصوصا مع موسم الأمطار، يعني مع الأسف الشديد العنب بيتضرر منها بشكل كبير، لكن مع الإجراءات الوقائية إن شاء الله يعني ما يكون إلا كل خير بإذن الله تعالى، ويكون هناك وقاية بنسبة كبيرة من هذه الأمراض المحتملة. طيب ما هي الأسباب الرئيسية يا مهندس لفقدان الجودة بعد الحصاد وكيف يمكن الحد منها؟ يعني هل هناك مثلا بعض العنب بيكون جودته عالية وبعدين بعد الحصاد بيخرب بيتراجع شكله؟
1: نعم هذه من ظهور أكثر من ظهور الفاقد للمزارع المحصول العنب، وهي عمليات بسيطة يجب يتجنب عليها المزارع، لا يمكن الحد منها فقدان الجودة أو نقص ظهور الفاقد من محصول العنب. مثلا عند عملية التعامل الخشن من لدى المزارع وسرعة في عملية القطف، هذا سبب الفاقد من المحصول نفسه. وكذلك عملية القفط أثناء ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك الرطوبة أو زيادة الري هي العملية الزايدة تؤدي إلى نمو فطريات من الأمراض وتأخر في التبريد والنقل محصول العنب، وكذلك استخدام

0: حتى غالبا مستمر العناقيد من قبل المزارع ضمان تجفيف مستمر. اما الطرق الحديثه التي تم استخدامها قبل فتره في الموسم الماضي خاصه في منطقه عمران شفناها وفي بعض مناطق بني بشيش عمليه الطريقه التقنيه الحديثه في عمليه التجفيف ممتازه ومناسبه، وان شاء الله يتوسع فيها المزارع بشكل مستمر وعمليه قروض للجمعيات لدعم المزارعين في عمليات التجفيف بالطريقه السليمه.
1: نعم، لانه بيقلل من الفاقد صحيح؟
0: نعم،
1: بيحافظ على الجوده
0: ونسبه سكريه ضعيفه بالنسبه للطريقه التقليديه.
1: طيب جميل، اذا ننتقل الى مساله تحويل العنب الى زبيب. يا مهندس، هل يسهم هذا الامر في رفع القيمه المضافه للمحصول ويقلل من يعني احتماليه انه يقع هناك فاقد عندما بنحول العنب الى زبيب؟ يعني فقط انه ما نعود شيء المستهلكين على استهلاك العنب بصيغته الخام الاوليه هذا كثمره، بل تحويل الى مربيات، الى عصائر، نقيع، شنيني، مش عارف ايش.
0: نعم، بالنسبة لتحويل العنب إلى زبيب نعم مناسب جدا، لأنه يرفع القيمة المضافة ويقلل الفاقد من المحصول نفسه بشكل كبير. فمثلا من بيع العنب طازجا عندما يجي كساد للسوق أو أسعار العنب، فيتم تحويله إلى زبيب من أجل رفع القيمة المضافة وتقليل الفاقد، ويمكن تحويله مثلا إلى منتج مجفف ذي صلاحية أطول بأكثر مثلا، هذا لأجل يفتح لنا أسواق جديدة ويزيد من هامش الربح للمزارع نفسه، كذلك يقلل من الفاقد على ما ذكر. ويمكن تسطيره بسهوله اكبر لان فتره التخزين للزبيب تكون اكثر، توفير عمله صعبه للبلد. ويمكن تحويله على ما قلت لك سابقا الى فاكهه او الى زبيب يدخل في الصناعات الغذائيه مثل صناعات العصائر وكذلك المربيات والخل ودبس العنب. ما بيعملوا بعض المنتجين للعنب استخلاص زيوت بذور العنب الذي استخدامه صحي وتجميلية، كذلك يتم عمل دجاج المشتكي من العنب لأنه تزيد من قيمة الاقتصادية للعنب وهامش الربح للمزارع نفسه.
1: نعم، طيب جميل جدا. أيضا مسألة الفرص الاستثمارية المتاحة يا مهندس، حدثنا عن هذا الأمر، الفرص الاستثمارية المتاحة في سلسلة قيمة العنب والزبيب في اليمن. هل هناك إمكانية أنه يكون هناك توسع في زراعة العنب في مديريات أخرى غير بني حشيش، غير صعدة، غير كذا، توسع سواء توسع أفقي أو توسع حتى رأسي من ناحية الإنتاج، كمية الإنتاج، أيضا إدخال الأصناف القديمة المنقرضة إعادة إحيائها إلى السوق؟
0: نعم، هناك فرص استثمارية متاحة في سلسلة القيمة العنب والزبيب في اليمن. نعم، هي استثمارات واعدة جدا لأجل لأن فرصة استثمارية، لأن معنا فرصة التنوع المناخي وكذلك التربة الخصبة الموجودة في بلادنا الحبيبة اليمن. فالفرص الاستثمارية مثلا تطوير مزارع العنب من خلال زيادة المعارف والتقنية، من خلال زيادة المعارف المحلية والخبرات المتوارثة عبر الأجيال عبر القدامى والمعالم الزراعية، هذه مهمة جدا لتطوير مزارع العنب، وكذلك باستخدام وتدريب المزارع على استخدام تقنيات حديثة. مثلا في تقليل نسبة الري يمكن العنب أن يكون ري بالتنقيط أو ري بقاعي، كذلك إنشاء وحدات تبريد وتعداء وتغليف في مناطق زراعة العنب، هذه تكون متطورة وبحاجة إلى دعم أو إقراض الجمعيات في إنشاء وحدات صغيرة تبريد وتعبئة وتغليف للعنب في مناطق الزراعة، كذلك تأسيس مصانع لإنتاج الزبيب باستخدام التقنية الحديثة على ما ذكر سابقا الطريقة الحديثة التي تم تفعيلها في الموسم القادم وإن شاء الله يتم تطويرها مع خلال السنوات القادمة، كذلك تطوير صناعات تحويلية للعنب، هذه هي مهمة جدا مثل العصائر والخل والدبس، هذا جيد في عملية التوسع الرأسي.
1: نعم.
0: وعملية الإنتاج، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للعنب والزبيب اليمني، هذه استثمارات تحقق لنا عوائد اقتصادية كبيرة وتدعم في زيادة الإنتاج والإنتاجية بشكل عام.
1: نعم، إذا مشكور جدا، أشكرك جزيل الشكر المهندس سعد خليل مختص إرشاد الفواكه، كنت معنا في هذه الحلقة برنامج جد تزرع.
0: شكرا لكم،
1: حفظك الله. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة أفاق. تقبلوا خالص التحايا من الإعداد محمد حاتم، التقديم أيوب شوقي إدريس، والإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
2: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إني فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذي اليهود والنصارى. هل يبدو تستبدعنا يا نصر أو جهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا جهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وقريتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأريف الجديدة. هل احنا نتقبل نحن؟ هل ضربناهم؟ هل اكلنا لهم؟ هم اللي اكدوا علينا حتروحنا وضربوا حنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لازم نموت على جبنا وعد الله نستشهد وحنا رسول مرفوع عند الله. نحن ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر. الموت الامريكي.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الماضية تحدثنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام عن وصوله إلى فرعون وإبلاغه الرسالة وإقامة الحجة عليه، وما أثاره فرعون من الجدل والنقاش والتساؤلات حول موضوع الربوبية وموضوع الرسالة وموضوع المعاد كعناوين بارزة فيما أبلغه به موسى عليه.

السلام مع إصراره على ما يحاول أن يدعيه لنفسه وأن يبقى مستمرا عليه من ادعاء الألوهية، وما يدعيه فرعون من الألوهية لا يعني أنه ينازع في أمر الخلق. مثلا يدعي لنفسه أنه هو الذي خلق السماوات والأرض أو خلق الناس أو خلق نفسه أو خلق الجيل المعاصر له الذين يمارس الطغيان تجاههم، أو أن له دورا في خلق السماوات أو في الأرض أو غير ذلك. الطغاة فرعون وغيره هم يركزون في موضوع الألوهية على الطاعة المطلقة، على أن يمتلكوا من الناس طاعتهم المطلقة وخضوعهم المطلق، وأن يكونوا هم كطغاة المنتهى في الأمر والنهي، وأن يتعامل الناس معهم في مستوى الخضوع والطاعة كعبيد، وأن يكون لهم كذلك التملك لكل ما هو موجود من ثروات وإمكانات في بلدانهم وتحت سيطرتهم، أو يسعون أيضا لامتلاكه مما في أيدي الآخرين. وهذه الحالة هي الحالة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، الذي يملك الحق في الأمر والنهي المطلق والطاعة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الرب، لأنه المالك، لأنه الإله الحق الذي نأله إليه ونرجع إليه، وهو يستحق منا العبادة ويملك لنا ما نرجوه منه وما نحتاجه إليه منه. فيما يتعلق مثلا بهذا الموضوع عندما نأتي إلى قصة الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم في سيرهم بنا على هدى الله سبحانه وتعالى في المسيرة الإيمانية، الأمر والنهي لله سبحانه وتعالى، حتى أن الدور الذي يقوم به الأنبياء ولهم علينا حق الطاعة في إطار الطاعة لله سبحانه وتعالى هو لأنهم يسيرون بنا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في المسيرة الإيمانية في امتدادها إلى أولياء الله لا يدعون لأنفسهم الحق الشخصي الذاتي في مطلق الأمر والنهي، إنما في طاعة الله، في إطار طاعة الله، في السير على هدى الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله. أما الطغاة فإنهم يجعلون من أنفسهم المنتهى في الأمر والنهي، ليس على أساس أن يسيروا بالناس على أساس هدى الله، على أساس طاعة الله، على أساس الحق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالحالة بالنسبة لهم هي حالة استعباد للناس، لأنهم يصادرون القيمة الإنسانية للإنسان ويريدون أن يكونوا هم أندادا من دون الله، وأن يصغي الناس لهم ويطيعونهم في كل ما يشاءون ويريدون، مع أنهم يمارسون الطغيان. مفهوم الألوهية بالنسبة لهم هو ممارسة للعلو والاستكبار والطغيان والإجرام والاستغلال للناس. أما حينما نعود إلى ألوهية الله سبحانه وتعالى الذي هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده ولا تحق

فهو لا ينزعج منها. لكن فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعبادة لله والتوجه إلى الله بالإقرار بالعبودية له، كان ينزعج وكان يمنع حتى من ذكر اسم الله، وطبعا يعني باللغة التي كانت معتمدة، ليس المقصود لفظ الجلالة باللغة العربية، لكن ما يقابله في لغتهم، كان يمنع من ذلك ويعاقب على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويعتبر أن اتخاذ إله غيره في مقام الأمر والنهي والربوبية والعبادة والطاعة قضية ليست مقبولة أبدا، يعاقب عليها ويحاسب عليها. موسى عليه السلام أقام البراهين والدلائل الواضحة على أن العبادة لا تحق إلا لله وحده، فهو من له الكمال المطلق، وهو مدبر شؤون السماوات والأرض، هو الذي يملك في عباده ومخلوقاته الحق المطلق في الطاعة المطلقة والأمر والنهي والتدبير لشؤونهم وأحوالهم بالهداية والتشريع، وهذا هو جوهر الرسالة الإلهية، وهو أيضا القضية الأساسية التي يحاربها الطغاة ويحاربها الكافرون بمختلف مللهم وأهوائهم واتجاهاتهم. حاربون مسألة أن يتجه الناس إلى الله بالطاعة المطلقة والخضوع لأوامره ونواهيه والسير في حياتهم على أساس هديه وتشريعه، هذه هي القضية الأساس التي يحاربها الكافرون في كل زمن. تحدثنا عن المعجزات مع البراهين في الاستدلال التي قدمها نبي الله موسى عليه السلام في المحاضرة الماضية، وكيف قدم المعجزات، معجزة العصا كانت معجزة عظيمة كبيرة، معجزة كبرى من أعظم المعجزات، وفعلا أثارت الخوف والرعب والصدمة والمفاجأة الهائلة بالنسبة لفرعون وملئه. ثم بعد ذلك وبعد أن عادت إلى عصا خشبية، أعادها الله إلى عصا خشبية، لأنه عندما ألقى عصاه أحياها الله وجعلها ثعبانا حقيقيا، ثعبانا عظيما تسعى وتتحرك، وقد جعلها الله بالفعل ثعبانا عظيما. ثم حينما أخذها موسى عليه السلام جعلها الله عصا خشبية كحالها السابق، كمثل سيرتها الأولى. ثم عندما نزع يده جناحه وأراهم إياها فكانت بيضاء نورانية جميلة في جمال أخاذ ومضيء ومنير. مع ذلك حاول فرعون التهرب بعد هذه الحالة والالتفاف على هذه المعجزات في التأثير على ملئه الذين حوله ومن معهم من أعوانه بأن يدعي بأن ذلك سحر. قال هذا سحر، وهذا الساحر عليم، لديه خبرة ومهارة عالية بالسحر. ثم ما بعد ذلك طلب جولة أخرى ليستعد لها، يعني اعتراف بأنه في حالة هزيمة لكن يريد جولة أخرى ليعد لها العدة، وكما صور المسألة ليواجه السحرة بالسحر. كان في حالة اضطراب وذعر واندهاش مما حدث تجاه تلك المعجزات،

كذلك كان حال ملئه، واتفقوا معه على هذه الفكرة بعد أن تشاوروا. فماذا تأمرون؟ اتفقوا على أن تؤخر العقوبة لموسى وهارون، وأن يبعث فرعون في المدائن حاشرين يجمعون له أمهر السحرة وأكثرهم خبرة بأمر السحر. وبعد أن خرج موسى عليه السلام وهارون عليه السلام من قصر فرعون، كان الأمر على هذا الأساس للاستعداد والتجهز لتلك الجولة. هذا القرار في الواقع قرار بأن يكون هناك جولة ويجمع فيها السحرة ويحدد فيها موعد اختار موسى عليه السلام بعد أن جعلوا الاختيار إليه، يوم الزينة يعني يوم عيد من أعيادهم، وفي ساحة معروفة للعروض والاجتماعات العامة في المدينة. فهذا القرار في واقع الحال هو من مظاهر والله غالب على أمره. لا شك أن ما حدث في القصر من دخول موسى وهارون عليهما السلام وإبلاغهما الرسالة لفرعون وملئه، وما أقاماه من الحجة والبراهين، ثم إظهار المعجزات

0: غير ذلك. فرعون في واقع الحال قد تيقن أن ما شاهده هو معجزات وآيات وليس سحرا، لكنه لجأ إلى دعوة السحر لتضليل قومه ولتطويل أمد النزاع والأخذ والرد، وفي نفس الوقت على أمل أن يلجأ إلى معارضة تلك الآيات البينة بالسحر. ربما كان لديه أيضا احتمالات أنه قد يفيده استخدام السحر في مواجهة المعجزات والآيات. وجدنا أيضا في مزاعم فرعون الدعاية التي يتهم فيها موسى بأن هدفه الإخراج لهم من الأرض، وهذا هو مثال لأنواع الدعايات التي يصنعها الطغاة في مواجهة الحق وأهله، ويحرصون على أن يكون من ضمن الدعايات ما يستفز الناس ويحرك حميتهم ويربطهم بالموقف، يعني حتى يتحولوا وكأنهم هم أصحاب قضية. مثلا في هذه الدعاية وهو يزعم بشأن موسى عليه السلام: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وكذلك في قول الملأ: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذه الدعاية تهدف إلى تصوير فرعون والملأ وكأنهم يتبنون قضية المجتمع، قضية الناس، وقضية مشتركة بينهم وبين المجتمع، بما يحرك معهم مجتمعهم ليتفاعل معهم. هذا مثال من أمثلة الدعايات التي يجب أن يكون لدى الناس وعي عنها حينما يستخدمها الطغاة والسيئون الذين يحاولون أن يستغلوا ما يتفاعل معه الناس من العناوين، وإن كان عنوانا زائفا ليس هو العنوان الحقيقي المتطابق مع حقيقة الموقف، لكن هذا هو الهدف. وإلا فالحقيقة كانت أن موسى عليه السلام طلب أن يرسل معه بني إسرائيل ليخرج هو وهم من مصر، فهو الذي يريد أن يخرج من مصر أصلا. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اتفق معهم موسى عليه السلام على يوم عيد من أعيادهم وفي وقت محدد، وأن يحشر الناس ضحى يعني من بعد شروق الشمس وانبساطها، باعتبار ذلك الوقت الأنسب لحضور الناس، كل الناس جاهزون فيه للحضور ولمشاهدة ما يجري. هذا اللقاء الذي قد تم قد حقق الله لموسى عليه السلام بالنسبة للقاء الأول التمكن من إبلاغ الرسالة وإقامة الحجة وإظهار المعجزات، وظهر موقف فرعون ضعيفا أمام ذلك، ضعيفا في مسألة الاستدلال والنقاش والبراهين، وضعيفا في مواجهة المعجزات، إنما لجأ كما قلنا إلى الدعاية. ذلك تم الاتفاق على جولة ثانية في زمانها ومكانها فتولى فرعون ما بعد هذا اللي قال الأول، خرج موسى وهارون، واتجه فرعون للاستعداد لتلك الجولة المتفق عليها. فتولى فرعون فجمع كيده، اتجه فرعون بكل اهتمامه للتجهيز لتلك الجولة المتفق عليها وللاستعداد لها. ولا شك أنه درس القضية مع وزرائه ومستشاريه وكبار معاونيه وما يناسب من تجهيزات واستعدادات تكون موقفهم قويا في مواجهة موسى وهارون عليهم السلام، كما أنه بعث في المدائن حاشرين، يعني أرسل إلى مختلف المدن في مصر حاشرين، وهم الذين كلفهم من جلاوزته بأن يجمعوا له من المدن أمهر السحرة في ممارسة السحر وأعلمهم بذلك. وللمناسبة فالسحر كان مزدهرا في عصر فرعون، يعني كان من أكثر ما كان يركز عليه فرعون في عصره ومصره، كان يهتم بالسحر والسحرة، وكان يستفيد من السحرة في الإمعان في تدجين المجتمع لهم وفي استهواء المجتمع نحو ألاعيب السحر في مهرجانات ترفيهية وأنشطة تزيد من حالة الهبوط بالناس في مستوى تفكيرهم في مستوى اهتماماتهم وتزيد الناس تيها وضياعا وضلالا. وهذا مما يركز عليه الطغاة، يعني من سياسات الطغاة أن يعملوا على أن يهبطوا بالمجتمع على المستوى النفسي والثقافي والفكري، وأن يزيدوهم تيها وانشغالا بالأمور التافهة. يعني مثلا نجد في هذا العصر من أكثر ما يركز عليه أعداء الإسلام والمسلمين اليهود الصهاينة وأعوانهم أن يميعوا المجتمعات، ولا سيما فئة الشباب في المقدمة، ولكن بشكل عام والرجال والنساء يستهدفون الجميع، أن يميعوهم، أن ينشروا التفاهة، يعني يحولوا الناس إلى تافهين في اهتماماتهم في تفكيرهم في ما يركزون عليه في هذه الحياة، ويهبطوا بهم على المستوى النفسي عن قيمتهم الإنسانية وعن مستوى ما ينبغي أن يكون عليه كبشر كرمهم الله سبحانه وتعالى وهيأ لهم سلم الكمال الإنساني في القيم والأخلاق والاهتمامات والقضايا وغير ذلك. ففرعون كان يستفيد من السحرة في أنشطتهم التي تربط المجتمع بأنشطة ترفيهية وألاعيب تافهة، فيهبط بالناس في مستواهم النفسي، مستواهم المعرفي، مستوى اهتماماتهم، ويزيدهم ضياعا فيما هم فيه من الضياع، يهبط بهم في أخلاقهم في اهتماماتهم في فكرهم. السحر في الأساس هو من أكبر الجرائم، ويعتبر جريمة وعمل مجرم في شرع الله سبحانه وتعالى وفي رسالاته، يعني في كل رسالات الله فيها تحريم للسحر وتجريم، يعني اعتباره جريمة. لماذا؟ لأنه عملية خداع يعتمد فيها السحر على التخييل المخادع، يعني ليس عملا قائما على حقائق، العملية تخييلية باطلة تخادع الناس مع التأثير النفسي السلبي، يعني تأثير النفسي تأثير سيء، وما يشاهده الناس عن طريق التخييل الزائف هي عملية خداع وتخييل، يعني خيال زائف ليس له حقيقة، فهو يترافق معه كذلك التأثير النفسي السيء. المصدر للسحر هم الشياطين، يعني المصدر للسحر هو مصدر شيطاني، لذلك يعتمد السحرة في التقرب إلى الشياطين على الكفر، على أن يمعنوا في كفرهم في خبثهم في سوءهم حتى يكتسبوا المهارة في السحر. من أشهر الناس ارتباطا بالسحر اليهود من أكثر الناس ارتباطا بالسحر وممارسته، ولا سيما من بعد عصر نبي الله سليمان عليه السلام، يعني ما بعد عصر موسى بزمن طويل، ما بعد عصر نبي الله سليمان عليه السلام ارتبط الكثير من اليهود بالسحر بشكل كبير، ونسبوه بالافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى إلى سليمان نفسه، وقد كذبهم الله في القرآن الكريم، قال جل شأنه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. المصدر شياطين، الإنس والجن هم الذين يعلمون الناس السحر، قال عنهم: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. على كل، جمع الحاشرون لفرعون أمهر السحرة وأكثرهم خبرة وعلما بالسحر من مختلف المدن، وجلبوهم إلى فرعون، وجاء السحرة فرعون وصلوا إليه واجتمع بهم، ويحاول أن يعبئهم ليؤدوا مهمتهم بكل اهتمام. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني سيعطيهم مكافأة كبيرة وأجرة كبيرة إذا تمكنوا من غلبة موسى وهارون. قال نعم، وحريص على ذلك جدا، وفي حالة خوف واهتزاز كبير تجاه معجزات نبي الله موسى وهارون وما يترتب على ذلك في حركة نبي الله موسى عليه السلام. وإنكم لمن المقربين، ويعدهم بالأجر المادي والمعنوي، يعني أن يعطيهم مناصب مهمة ذات شأن كبير تساعدهم على الحصول على ثروات أكبر وعلى اعتبار معنوي كبير، ويحاول بذلك أن يغريهم وأن يشجعهم يؤدوا ما يريده منهم على أكمل وجه. فتولى فرعون فجمع كيده، عد العدة في كل ما يكيد به لموسى عليه السلام، من جمع السحرة، من تحريض للناس، من كل الوسائل التي قد يرى فيها أنها تساعده على أن يكسب الموقف. وصدر الأمر للناس والحث لهم على الحضور لمشاهدة الموقف، وليكونوا أيضا مشجعين للسحرة، ويكونوا في موقف فرعون، في إطار فرعون. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. كان أسلوب الجمع للناس أسلوب تشويق وتشجيع للحضور ولأهمية هذا الحضور في دعم موقف السحرة، في التشجيع لهم بحيث يكون الناس جمهورا مؤيدا لهم مشجعا لهم ليكسبوا الموقف، ويحاولون أن يشعروا الناس بأهمية ذلك. وبالتأكيد الناس سيكون لديهم أيضا دافع الفضول من جهة مع التشويق والحث والأوامر من جهة فرعون، اجتمعت كل العوامل التي تدفعهم للحضور، وراء ذلك أيضا تدبير الله سبحانه وتعالى لكي يتهيأ أن يشاهد أكبر قدر ممكن من الناس معجزة موسى عليه السلام، وأن يسمعوا الحق وأن يصل صوت الحق وقضية الحق إليهم. لهذا كان هناك تدبير من الله سبحانه وتعالى. أتى الموعد المحدد في يوم الزينة، وكان فرعون جاهزا، جمع السحرة، هيأ الناس للحضور والمشاركة للدعم وللتشجيع. تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى في الموعد المحدد. حضر موسى وهارون عليهما السلام بمفردهما، أما فرعون ووزراؤه وأعوانه ورجال دولته ومن جنوده ومعهم السحرة وجماهير الناس فقد حضروا كجبهة واحدة، يعني هناك موسى وهارون لوحدهما بمفردهما جبهة، وفرعون ورجال دولته ومن حشدهم معه وجماهير الناس والسحرة جبهة كاملة في مواجهة موسى وهارون عليهم السلام. وتهيأ الناس في محيط الساحة التي ستكون فيها جولة المواجهة ما بين موسى والسحرة، والمواجهة هي كانت مواجهة بين الحق والباطل، بين الحقيقة والزيف، بين المستضعفين والمستكبرين. تشهد الناس، حضروا، اجتمعوا، بدأت الاستعدادات والترتيبات في داخل الساحة نفسها. أحضر السحرة معهم عددا كبيرا من الحبال والعصي التي أعدوها وفق طريقتهم في السحر للعملية التي سيقومون بها. وموسى عليه السلام وهارون حضر إلى الساحة وأصبح وجها لوجه في مواجهة السحرة، موسى عليه السلام حرص ما قبل بداية الجولة أن يقيم الحجة على السحرة وأن يحذرهم عذاب الله، لأنهم يؤدون مهمة هي بحد ذاتها مهمة إجرامية، ممارسة السحر جريمة كبيرة، ويؤدونها في سياق خدمة الضلال والباطل وخدمة دعاية باطلة وافتراء عظيم من قبل فرعون، لأن فرعون يريد أن يثبت أن معجزة موسى عليه السلام ليس سوى سحر يمكن مواجهته بسحر، وهم في أدائهم لمهمتهم التي يريدون أن يؤدوها في ممارسة السحر يريدون أن يثبتوا لفرعون أيضا ومع فرعون ولصالح طغيان فرعون تلك الدعوة الباطلة وذلك الافتراء الظالم. لذلك حذرهم موسى عليه السلام، قال لهم موسى، قال للسحرة في الساحة نفسها بعد أن أصبح هو وهم وجها لوجه، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يعني يستأصلكم بعذاب، وقد خاب من افترى، عاقبته هي الخيبة، لن يظفر بالنجاح أبدا. كان لهذا التذكير وهذا التخويف موسى عليه السلام أثره الواضح في أنفس البعض من السحرة، ولذلك حصل اختلاف واضطراب في داخلهم ما قبل أن تبدأ الجولة، فتنازعوا أمرهم بينهم، لأنهم من خلال لقائهم بموسى وسماعهم لكلامه أدركوا أنه ليس ساحرا وأن منطقه منطق هدى وإيمان وليس منطق ساحر. المعروف عندهم كيف هي شخصية الساحر، منطقه، أسلوبه، سلوكه، كلامه. هم أدركوا أن موسى عليه السلام ليس ساحرا، ولذلك شعروا بالخوف من تحذيره لهم، فحصل في داخلهم اختلاف. لذلك تجاه ذلك الموقف حاول فرعون وأعوانه أن يتلافوا المشكلة وأن يعبئوا السحرة من جديد، يحسموا حالة التنازع فيما بينهم وأن يعبئوهم ليدخلوا في المواجهة بعزم وبدون تردد وباتجاه جاد، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، بالتأكيد بينهم قادة من أعوان فرعون، أسروا النجوى حتى لا ينتبه الناس ولا موسى إلى حالة الارتباك والتنازع التي كانت قد هزت موقفهم قبل بدء الجولة مع موسى عليه السلام. لتلك التعبئة النجوى نفسها هم يتناجون، قالوا من يعبئونهم ويحاولون أن يعالجوا حالة التردد التي أصبحت ظاهرة لدى بعضهم، قالوا إن هذان لساحران، يعني لا تخافوا منهما، هما يعني موسى وهارون هما مجرد ساحرين ومن أمهر السحرة، فلا تخافوا منهما، إنما يحاولان أن يقدم أنفسهما باسم الرسالة والنبوة كدعاية من أجل تنفيذ أهدافهما، وهي أهداف ليست حول الرسالة ولا غيرها، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، تلك الدعاية التي جعلها دعاية أساسية لمواجهة موسى وهارون، يكثرون من الكلام عنها ويؤكدون عليها ويقدمونها وكأنها حقيقة. هم يقولون لهم أنتم تدافعون عن بلدكم، عن وطنكم، عن أرضكم، فهما يريدان إخراجكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني أنهما يستهدفان أيضا دينكم وحضارتكم ومنهجيتكم في الحياة ومشروعكم في الحياة الذي هو الأرقى والأصوب والأنسب والأصح. ثم أعدوا خطة في مناجاتهم تلك يعولون عليها في النجاح بمواجهة موسى وهارون، فأجمعوا كيدكم، يعني اتجهوا بكل جد بدون أي تردد، وأجمعوا كل إمكاناتكم في عمل السحر والوسائل التي بأيديكم والخبرة التي تمتلكونها، فتتحركوا بذلك بشكل جماعي ليكون سحركم عظيما. ثم أتوا صفا، يعني تحركوا بشكل صف واحد لتكونوا موحدين وبمظهر كبير، ولتلقوا سحركم دفعة واحدة تظهروا بكثرتكم في مقابل موسى وهارون، تكونوا أقوياء في مواجهتهما. وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني فاز منظفر بالموقف ليحصل على مكاسب الانتصار الكبيرة والمهمة في تلك الجولة المهمة والحساسة. هم يحاولون أن يرفعوا من مستوى معنويات السحرة والإطماع للسحرة أيضا بما يتحقق لهم من مكاسب كبيرة. لذلك حسم السحرة قيارهم بالمواجهة واتجهوا إلى موسى من أجل البدء بالتحرك في ذلك، يعني أن يبدأوا الجولة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هم بهذا يتظاهرون أنهم جاهزون لكلا الحالتين، يعني يتظاهرون بالقوة والمعنوية العالية. قال بل ألقوا. موسى عليه السلام وهو مع أخيه هارون لوحدهما بمفردهما في تلك الساحة، والحاضرون بكلهم جبهة ضدهم، فرعون وزراؤه، كبار رجال دولته، أعوانه المؤيدون له، والجماهير المؤيدة له، ومعهم السحرة. ومع ذلك كان موسى عليه السلام في حالة اطمئنان وهدوء وسكينة، ولم يكن في حالة ارتباك ولا قلق، كان واثقا بالله سبحانه وتعالى. قال بل ألقوا. في سورة الشعراء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، يعني تحركوا وفق تلك الخطة التي قد أعدوها، أن يتحركوا وفق خطتهم صفا واحدا. هم كما قال الله فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. تحركوا صفا واحدا وألقوا حبالهم وعصيهم دفعة واحدة مصحوبة بصيحة جماعية يستندون فيها إلى عزة فرعون، وهي عزة واهية ليست عزة حقيقية، وأنها مصدر لقوتهم وغلبتهم. وقالوا بعزة فرعون، صاحوا صيحة جماعية إنا لنحن الغالبون. كان سحرهم عظيما، وصفه القرآن الكريم بقول الله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن السحر هو يستهدف رؤية الإنسان، عملية تخييل يرى الإنسان غير الواقع غير الحقيقة، هذا فيما يراه الإنسان. يعني السحر قد يستهدف إما الحالة النفسية لدى الإنسان أو ما يشاهده الإنسان بالتخييل فيشاهد أشياء غير حقيقية. واسترهبوهم، حدثوا رهبة ومخافة كبيرة في نفوس الجماهير الحاضرة والمشاهدة، وجاءوا بسحر عظيم. يعني كان مشهد الحبال والعصي التي ألقوها وكأنها حياة تتحرك وتسعى بأعداد كبيرة في مشهد أخاف الناس. الآية الأخرى في سورة طه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني حتى موسى عليه السلام كان يخيل إليه وهو يشاهدها وكأنها تسعى، وذلك من الخيال، يعني لم تكن قد تحولت إلى حيات. بينما بسحرهم لأعين الناس وعملية التخييل يتخيل المشاهد وكأنها حيات تسعى. ورأى موسى عليه السلام رهبة الموقف على الجماهير من حوله والناس المشاهدين، حالة الانبهار، الدهشة، الخوف لديهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، شعر بخوف من أن تقوى شبهتهم وتلبيسهم على الناس وأن يتأثر الناس لذلك. قلنا لا تخف، أوحى الله إليه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الذي سيحقق الله لك الانتصار وستهزمهم بقوة الله سبحانه وتعالى. فالله أوحى إليه بما يطمئنه وبشره بالنصر، وأمره أيضا أن يبدأ، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، يعني يبدأ بعمله في الإلقاء للعصا. ما بداية الجولة فكانت من جهة السحرة، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني ما يقوم به الساحر إنما هو خداع، تضليل وحيل وتخييل وليس حقيقة، فلن ينجح. فألقى موسى عصاه، وكانت الصدمة الكبرى لفرعون وملئه، لأنهم كانوا في حالة زهو وغرور وابتهاج لما شاهدوه بعدما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، كانوا في حالة تشجيع لهم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وكانت النتيجة كما في سورة الأعراف، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. بطل سحر السحرة، فشلوا، وكان فشل السحرة وبطلان سحرهم وإفكهم وانتصار موسى في لحظة سريعة صدمة كبيرة لفرعون وملئه وأعوانه وأنصاره. وإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضا مفاجأة أخرى لم تكن في الحسبان، لم يكن يتوقعها فرعون. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أيقن السحرة بالمعجزة الإلهية بما جعلهم في حالة شعور بعظمة الله وعظمة قدرته سبحانه وتعالى، فسجدوا على الفور خاضعين كما لو أنهم ألقوا، ألقي يعني حالة السجود والسقوط والهوي إلى الأرض كما لو أنهم ألقوا. ما قاموا من السجود وأعلنوا إيمانهم بصرخة إيمانية قوية. كانت خيبة فرعون كبيرة، وبمرأة ومسمع من الناس الذين حشدهم للحضور ورأوا المعجزة بأنفسهم وشاهدوا هزيمة السحرة، وكذلك إيمانهم واعترافهم بالمعجزة الإلهية، وهذا عزز من انتصار موسى عليه السلام. يعني كان لإيمان السحرة واعترافهم بأن الذي حدث هو معجزة من الله، وأن الذي بيد موسى هو معجزة من الله وليس سحرا أبدا، كان أيضا انتصارا إضافيا لموسى عليه السلام. فوجئ الطاغية المستكبر فرعون بما حدث بهذا الشكل، ولجأ كعادة الطغاة بعد أن لا يمتلك أي برهان ولا دليل، يلجأ إلى التهديد والدعاية الكاذبة والجبروت. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بعد أن ظهر إفلاسه وخيبة أمله على مستوى الحجة والبرهان والدليل وثبوت الحق الواضح لموسى عليه السلام وظهور المعجزة الإلهية وأنها بالفعل معجزة إلهية، اتجه بكل حنقه وعقدته من الهزيمة النفسية إلى التهديد والوعيد بقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وأن يصلب أولئك السحرة الذين آمنوا في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.9.

0: أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: وقال عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.
0: من وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام: واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في منزل قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك.
1: وفي حديثه عليه السلام: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه، فينزل الله تعالى النصر عليهم ويأمنون ما كانوا يخافونه بمكانه، ويأمنون مما كانوا يخافونه بمكانه. وقوله عليه السلام: إذا احمر البأس، كناية عن اشتداد الأمر، وقد قيل في ذلك أقوال أحسنها أنه شبه حمي الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها. ومما يقوي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله: وقد رأى مجتلد الناس يوم حنين، وهي حرب خوازن، الآن حمي الوطيس، فالوطيس مستوقد النار. فشبه رسول الله صلى الله عليه وآله ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار وشدة التهابها.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء، وديث بالصغار والقماءة، وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق دلق قائلا مصدقا وشفيعا مشفعا، فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان لا يعمل في بطاعتك ولا يجتنب في معصيتك ولا يقيم في حدودك. قال فيقول: صدقت، فتكون ظلمة بين عينيه وأخرى عن يمينه وأخرى عن شماله وأخرى من خلفه، تبتزه هذه وتدفعه هذا حتى تذهب به إلى أسفل درك في النار. قال ويأتي فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان يعمل في بطاعتك ويجتنب في معصيتك ويقيم في حدودك. فيقول: صدقت، فيكون له نور يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة، ثم يقال له: اقرأ وارقى، فلك بكل حرف درجة في الجنة حتى تساوي النبيين والشهداء، هكذا. وجمع بين المسبحة والوسطى:
3: بسم الله الرحمن

0: نصيرا.
1: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: وسببها.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

وفكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد

اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 2. ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرة ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظ ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة 2 مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين 2 إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية، ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. فحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي يحسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة البيوت المهدمة. أقول فيها: أبشروا يا من تهدمت بيوتكم وأنتم تقفون مع الحق، والله سيبدلكم بدلها من القصور ما لا تساويه جميع القصور، وسيحسدكم عليها كل المقصرين ممن حجبتهم عن خطكم الدثور والقصور. في هذه الكلمة إشارة إلى البلاء الذي يبتلى به المؤمنون عندما تهدم بيوته، عندما يهدم العدو بيوته. العدو كما نعرف في كل العصور العدو جبان، لأنه لا يملك العقيدة ولا يملك الإيمان ولا يملك القضية الحقيقية التي يقاتل من أجلها. هو معتد، هو ظالم، جاء للبلاد أو استعمر البلاد لينهب ثرواتها وليزيد من ثروته وليتسلط وليفرض سلطانه وكبرياءه عليها. لذلك ليس له العقيدة وليس له الإيمان، فليواجه الأبطال ويكتفي بتلك المواجهة، بل يذهب ليهدم البيوت، ليقتل النساء، ليقتل الأطفال، ليدمر كل شيء، ليحرق الغابات، ليحرق الأخضر واليابس، ليقضي على البنى التحتية. الهدف من كل ذلك هو إيلام هؤلاء الذين المظلومين، هؤلاء المستضعفين، حتى

يتسلط عليه ويتصور أنه هذا هو المنهج، مثل ما نرى في الكيان الصهيوني عندما فعل ما فعل من جرائم في غزة، ما فعلته أمريكا في كل العالم، يتفرض سلطانها من خلال التدمير ولو بالقنابل المحرمة، كل القنابل التي تقوم بها ترسلها أمريكا قنابل محرمة، قنابل ظالمة، قنابل نووية، القنابل العنقودية، القنابل الفسفورية، تفننوا في كل أنواع التهديم والقتل. فهنا عندما نرجع للقرآن الكريم، الله تعالى يبشر هؤلاء الذين أصابهم القرح بالقصور. القرآن الكريم يذكر جنات تجري من تحت الأنهار، يذكر الغرف، غرف من فوقها غرف مبنية، غرف في الجنة، وهذه الغرف والقصور كما ورد في الأحاديث يعني لبنات من ذهب ولبنة من فضة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله يقرب لنا الصورة، وإلا فالجمال فيها أكبر، حصباؤها اللؤلؤ. كيف الله تعالى يذكر، أو الرسول صلى الله عليه وآله كذلك يذكر تفاصيل كثيرة مرتبطة بالجنة، حتى يشعر هؤلاء المتألمون بالعوض الإلهي. هؤلاء الذين هدموا البيوت ينهبون الثروات الشعوب المستضعفة حتى يبنوا بدلها قصورا في الدنيا. هذه القصور في الدنيا كم ستلبث معها؟ ستلبث معهم ربما سنوات، عشرات السنين. نفرض هؤلاء عمروا حتى بلغوا مئات السنين، ولكنهم سيتركونها ويذهبون إلى جهنم، وتتحول تلك البيوت إلى نار تلظى، وسيسكنون بيوتا في جهنم بدل تلك القصور. أما المؤمنون الذين تهدمت بيوتهم، والذين ربما أووا إلى الخيام، أو افترشوا الأرض والتحفوا السماء، أو أووا إلى الكهوف، فهؤلاء سينشر لهم ربهم سبحانه وتعالى من رحمته في الدنيا، ويرفق بهم في الدنيا، وجزاء لرضاهم وجزاء لصبرهم، وفي نفس الوقت سيرزقهم القصور العظيمة في الآخرة، والقصور الدائمة، القصور الأبدية التي لا يمكن لأحد أن يهدمها. ما نراه في الدنيا من استعمار ومن نهب ومن قنابل، هذا مخصوص في الدنيا فقط، نتيجة الاختبار ونتيجة الابتلاء، وإلا فإن الأصل في الكون هو السلام، ويوم القيامة المؤمنون يشعرون بهذا السلام ويعيشون هذا السلام، حتى أنهم لا يمرضون، لا يصيبهم الخرف، لا تصيبهم الشيخوخة، لا تصيبهم الأدواء، لا يتنزل عليهم البلاء، لأن البلاء مرتبط فقط بالدنيا. ولذلك المؤمنون هم الذين يضحون بهذه المدة القصيرة ويصبرون في هذه المدة القصيرة لينالوا ذلك الجزاء العظيم. وهنا ربح البيع، كما ورد في الحديث، ربح البيع، هذه التجارة العظيمة مع الله، أن يعني أياما معدودة محدودة في الدنيا نصبر فيها على ما أنزله الله تعالى علينا من البلاء، نتيجة تضحياتنا ونتيجة جهادنا ونتيجة ثباتنا، ويوم القيامة الله تعالى يعوض ويبدل يعني ذلك البلاء بعافية عظيمة، عافية دائمة، عيشة راضية، دار السلام، مقام الصدق الذي لا يمكن أن نصفه ولا يمكن أن نعرف، كما ورد في بعض الأحاديث يعني لو أن فقط يعني إحدى الحور العين أطلت فقط بخمارها لكسفت، يعني الشمس انكسفت من جمالها. طبعا هذا تعبير رمزي، فلا يمكن أن نصف كل ما في الدنيا من نعيم أمام ذرة في الآخرة مع السعادة الأبدية. ولذلك الذين هدمت بيوتهم يذكرون هذا المعنى، هذا البيت مجرد طوب، مجرد رمل وإسمنت، وخراسان مسلحة، أو مجرد بيوت طينية، ويوم القيامة أمر مختلف. هذا الشخص الذي ضحى ببيته كأنه قدمه لله، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما قدم ابنه، فالذي هدم بيته يقول يا رب هذا البيت قربان لك وأنا قدمته لك يا رب العالمين. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعداء يريدون أن يساوموا المؤمنين من خلال البيوت، إما أن تخضعوا لنا أو سندمر بيوتكم، كما ذكر الله تعالى ذلك يعني عن المؤمنين، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ذكر هنا المساكن، إذا كان هؤلاء جميعا التجارة والمال و

باري شيء قدمه لله يقدمه راضيا فرحا مسرورا، ويعلم أن الله شكور لطيف بعباده، وأنه سيعوضه عن بيته القصور العظيمة في الجنة. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو ناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: الذي تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده، لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها، يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا. أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقلع الباب ويخدع، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا من ممن يسيرون على نهج الحق.

0: الرئيس المشاط: إجراءات قواتنا المسلحة مشروعة بكل المبادئ والمواثيق، ولديها خيارات لا يقوى العدو السعودي على تحملها.
1: ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة.
0: القوات المسلحة تضرب أهدافا حساسة لمنشآت أرامكو في جيزان وينبع، وتجبر تشكيلا من طائرات العدو على مغادرة الأجواء. مصادر تجارية: أضرار في مواقع تخزين الوقود والنفط السعودية، وشركات التأمين تقيد تغطية مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالمملكة. مجلس النواب والحكومة يحملان العدو السعودي المسؤولية عن نتائج التصعيد الخطير والعدوان الإجرامي على الأعيان المدنية في الحديدة. سيارات العدو تطارد الغزيين، والتصعيد المفتوح للإجرام يتمدد في الضفة، اختطاف للعشرات وتدمير للمنازل وتحويل أخرى لثكنات عسكرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أعوام من فعلهم العدواني اللامشروع، هل يستطيع بنو سعود بعدها وفوقها أن يحتملوا سنين أخرى من رد الفعل اليمن المشروع؟ وأمام إصرار المعتدي على إجرامه وتعنت المحاصر في جاهليته وسفاهته، لم يعد هنالك للشعب اليمني من خيار إلا أن ينال حقوقا وهبها الله لكل العباد، وأن يحقق مطالبا كفلتها الشرائع والقوانين لكل الشعوب. وكيف بأحفاد الفاتحين والأنصار، بشعب الحكمة والإيمان، أن يسكتوا على ظلم سنوات شملت فآذت، وجور تحالفات اشتدت فعذبت، وقهر مؤامرات طالت فأفقرت وجوعت؟ كيف بيمن الرسول والقرآن، يمن فلسطين والطوفان، ألا يطلب حريته وألا ينشد استقلاله، وهو الذي صبر على ما لا يطاق من صلف مجرمين ظلمه، وتحمل ما لا يحتمل من جور جيران غشمه؟ اليوم يوطن اليمن المحاصر نفسه لكفاح محق يطول أو يقصر، وعلى رباط مشروع يمتد أو يختصر. فاليمني لا يموت جوعا، ولقمته يراها في يد جار سارق يتبختر، ولا يستسلم وقائم سيفه في يمينه ودمه جار في عروقه، وهو من قبل ذلك متوكل على ربه، واثق من عونه ورعايته ومعيته. لن يقبل اليمني بعد اليوم بالفتاة من طائل ثروته المنهوبة، ولن يرضى منذ اليوم بأنصاف سيادته المسلوبة. اليوم يقولها مظلوم ما اعتدى في قرن من القرون على إخوته وجيرانه، لظالم ما كان منذ نشأته القريبة إلا عدوا غادرا وظلوما باطرا، يقول بملء فم لا يقول إلا حقا، وبأفصح لسان لا ينطق إلا صدقا. مكره أخاك لا بطل، مجبر جارك لا أشر ولا بطر، إما حقنا يعود إلينا من راح يدك، وإما باطلك يرديك ويقطع دابرك، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قاهر الجبارين ومذل المتغطرسين وناصر المستضعفين.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.

0: جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية. وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء سبا إن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء العدوان والحصار المفروض على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما. وفيما عبر عن الاعتزاز والتقدير لقدرة وكفاءة وانضباط القوات المسلحة أوضح أن صبر شعبنا اليمني ما يقارب 12 عاما على الحصار السعودي الظالم والجائر، ولدى قواته المسلحة هذه الخيارات التي لا يقوى العدو السعودي على تحملها، قد أقام الحجة على أكمل وجه والنصر القريب حليفه. وأشار الرئيس المشاط إلى أن الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقا لا يساوي شيئا، لأن موقف اليمن حق ومطالبه عادلة تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي عليه. وأضاف: لن ينفعكم من يمنيكم الأمان الكاذبة وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار إلا الوهم والسراب. القوات المسلحة اليمنية أعلنت عن عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان وينبع، ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مدينة وميناء الحديدة.
1: إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
0: وأوضحت القوات المسلحة أن التصعيد في العدوان يؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة.
1: إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
0: وكانت السلطات السعودية أطلقت الإنذار المبكر في عدد من المناطق بينها جيزان وينبع، كما سمع دوي انفجارات فيهما، فيما أفاد شهود عيان سعوديون بسماع انفجارات على نحو واسع في جيزان وينبع، أطلقت السلطات فيها الإنذارات لثلاث مرات متتالية، وتداول ناشطون مشاهد للحرائق في جيزان. بالتزامن مع ذلك، أظهرت مواقع تتبع الملاحة الجوية رحلات متجهة إلى الرياض وأبها تعود أدراجها أو تدخل مسارات انتظار، بينها طائرات نقل عسكرية. وطالب الدفاع المدني السعودي عدم التصوير لانفجارات ينبع وجيزان في محاولة للحد من توثيق ونشر نتائج عمليات الرد اليمنية على العدوان السعودي الذي استهدف الحديدة. وفي غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين تجاريين تأكيدهما تسجيل أضرار في مواقع لتخزين الوقود والنفط السعودية في جيزان. أمام اختبار عزمه، أوفى اليمن بما وعد به وأكثر. يستمر الحظر اليمني على الملاحة السعودية، وعلى هامشه تدور معارك التصعيد بالتصعيد. عملية صباح السبت مفصلة بالبيان يقف عندها التقرير التالي.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين.
2: البيان اليمني الثالث في معركة كسر الحصار، والعملية العسكرية الأولى ردا على التصعيد. في ذاكرة عملاق النفط السعودي يوم لن ينسى، عمليتان عسكريتان، الأولى لأرامكو جيزان جنوب المملكة، والثانية لأرامكو ينبع غرب المملكة. زمانيا امتدت موجات النيران اليمنية على فترات من فجر السبت إلى صباحه بعد الإشراق، وفق بيانات الدفاع السعودية التي عاودت التنبيه بتوقيت الهجمات اليمنية في لحظة انكشاف غير مسبوقة لجغرافيا الجزيرة،
1: وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
2: عسكريا، لم تنجح طبقات الدفاع السعودي في التصدي للنيران اليمنية، لكن السلطات السعودية نجحت في حجب المشاهد ومنع الصور وتحجيم الفضيحة في حدودها الإعلامية. وهي المعركة التي اعتاد عليها النظام السعودي لسنوات، ومع ذلك ورغم الحظر القسري للنشر تسرب منها القليل الذي يشي بأن الضربة فعلت الكثير، ما يكفي لتبصر المملكة أن ما لدى اليمنيين أعظم إن كانت هذه مجرد البداية. في جيزان إشراق آخر استبق شروق الشمس في موعدها التي احتجبت خلف سحائب أدخنة أرامكو. لقطات ليلية قصيرة تظهر تمدد النيران في مواقع متفرقة، وتبين دقة الإصابة، وتكشف جانبا من حجم الأضرار. وصور صباحية مسربة توضح فداحة الخسارة بامتداد النيران إلى مناطق جديدة، كاشفة عن عجز فرق الدفاع السعودية عن إطفاء الحرائق الناجمة. أما الخسائر المترتبة فهي لغة أخرى يستحيل على السلطات السعودية التلاعب بأرقامها أو إيقاف نزيف مؤشراتها الحمراء في أسواق المال وبورصات التداول العالمية. والأهم في معركة كسر الحصار أن الحظر البحري وفقا لبيان القوات المسلحة اليمنية مستمر وبفاعلية.
0: معادلة الحصار بالحصار تتسبب في أضرار اقتصادية فورية للعدو السعودي، وتدفع كبرى شركات التأمين الدولية لتقييد تغطية مخاطر الحرب للشحنات المرتبطة بالرياض في البحر الأحمر، كما تنقل الصحافة المتخصصة.
3: اليمن يقابل الحصار بالحصار، ويتسبب في أضرار اقتصادية فورية على العدو السعودي، ويكرس معادلة قائد الثورة. والصحافة العالمية تبدأ تغطية الآثار والتبعات على المملكة. كتبت صحيفة فاينانشال تايمز المختصة بالشأن الاقتصادي تقريرا تحت عنوان شركات تأمين السفن تقيد تغطية مخاطر الحرب للشحنات السعودية في البحر الأحمر. الصحيفة أوضحت أن كبرى شركات تأمين الشحن البحري أبلغت الوسطاء بأنها لن توفر تغطية تأمينية ضد مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر بعد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة على سفينتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر، بما في ذلك السفن التي تبحر تحت أعلام دول أخرى وسبق لها الرسو في موانئ سعودية. علاوة على ذلك، أكدت الصحيفة أن شركات التأمين تستعد أيضا لإلغاء تأمين الشحنات القائمة حاليا لبعض السفن المرتبطة بالسعودية. وأبلغت شركتا التأمين أسكوت ونيفيوم الوسطاء عقب استهداف ناقلتي النفط السعوديتين بأنهما تستعدان لإلغاء وثائق التأمين الخاصة ببعض السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر. ونقلت الصحيفة عن أحد الوسطاء في شركة مارش أن السعودية ربما تنتقل إلى الفئة نفسها التي تضم كيان العدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا في منطقة البحر الأحمر، إذ يتعامل مكتتبو التأمين بمزيد من الحذر مع السفن المرتبطة بهذه الدول، حيث لا زالت تدفع السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا والكيان بالفعل أقساطا أعلى مقابل تغطية مخاطر الحرب البحرية للشحنات في البحر الأحمر بعد عملياتهم العسكرية هناك ما بين يناير 2024 ومايو 2025. ووسط الترويج السعودي لاستهداف البلاحة في البحر الأحمر وباب المندب وتعطيلها، أشارت الصحيفة إلى أن اليمن يدحض هذه المزاعم، ويؤكد اقتصار الحظر على السعودية لإرغامها على رفع الحصار. ولفتت الصحيفة أن البحر الأحمر وميناء ينبع باتا يكتسبان أهمية متزايدة بالنسبة إلى صادرات النفط السعودية بسبب الاعتماد على خط أنابيب شرق غرب لنقل الخام في ظل بقاء مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير. يؤكد هذا التحول في سياسات التأمين الدولي عمق الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العدو السعودي، حيث ينذر استمرار الحصار بتعطيل صادرات النفط الحيوية ومضاعفة تكاليف الشحن وإلحاق ضرر بالغ ومستدام بالاقتصاد السعودي.

0: ضد خصومه. يمتهن إعلام النظام السعودي هواية التلفيق والتضليل منذ مرحلة مبكرة في مواجهة الرواية اليمنية. تقرير يتوقف عند أحدث تلفيقات الإعلام السعودية.
1: حسين، الصورة تتحدث عن نفسها بشكل كبير. أنت تتواجد الآن في وسط المناطق التي تشهد حرائق غابات، كيف تسير عمليات مكافحة تلك الحرائق حتى الآن؟
2: إعلام السعودية مستنفر بحرائق غابات لاجروند الفرنسية، يواكب لحظة بلحظة جهود باريس في إخماد نيرانها. لا وقت يسعف هذا الإعلام للحديث عن جهود إخماد حرائق تلتهم خزانة شركة أرامكو في جيزان وينبع، تترك المهمة لعدسات المواطنين. الاستغفال للمشاهد والجمهور السعودي توجه وقرار من سمو الأمير.
3: وقبل الذهاب إلى مراسلين، هذه عواجل من اليمن، حيث أفادت مصادر العربية بانفجار مخازن أسلحة في الحديدة.
2: بعد الاعتداء على الحديدة، خرج الإعلام السعودي لاختلاق رواية انفجارات مخازن أسلحة في الحديدة في محاولة للهروب من تبعات العدوان على الحديدة، لكن ذلك لم يصمد حتى خرج المعتدي السعودي برواية تطوي سابقاتها ومن على ذات المحطة.
1: وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن قبل ساعات استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.
2: ميناء الحديدة وفبركات الإعلام السعودي ليست وليدة عدوان الأمس، بل حاضرة وبشكل فج، فالكل يتذكر الفضيحة المدوية حين خرج ناطق العدوان مستعرضا مشاهد لصواريخ عراقية ضمن فيلم وثائقي أمريكي على أنها زورا وبهتانا مخازن أسلحة في ميناء الحديدة.
4: راح أعرض لكم الفيديو الخاص بالصواريخ البالستية الموجودة في ميناء الحديدة.

0: موجود في منطقة في موقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا داخل ميناء الحديدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ البالستية كما تشاهدون أمامكم، ومن ثم يتم نقلها أيضا إلى خارج ميناء الحديدة.
1: لا يستفيد الإعلام السعودي ومن على شاكلته من نكسات وفضائح جمة، ذلك أن التلفيق والتضليل مهنته المفضلة، وهو لا يملك فسحة الاستغناء عنها، وجميع الأجندات تحوله أو أنشأته حتى يكون منصة تخدم الصهيونية لكن بلغة عربية.
2: على كل حال إلى تل أبيب الآن دانيال هجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أهلا بك سيد هجاري معنا في العالم.
3: وخرج أبناء الحديدة في وقفة مسلحة حاشدة أمام الميناء المستهدف بغارات العدو السعودي، مؤكدين الجهوزية العالية والاستنفار الكامل بالرجال والسلاح وتفويج المقاتلين إلى ميادين الشرف إسنادا ودعما للقوات المسلحة لكسر الحصار.
4: بالميناء
5: لتأكيد الثبات على معاد

0: أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، مشددين على أن اليمنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استهداف مصالحهم الحيوية. يؤكد أبناء محافظة الحديدة أن استهداف العدو السعودي لميناء الحديدة والمرافق الحيوية في المحافظة تصعيد خطير، وهو امتداد لاستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني، وهو ما يفرض الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد، وأن استمرار العدوان والحصار لن يجلب للعدو السعودي إلا المزيد من الخسائر. من أمام البوابة الرئيسية لميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
1: على مدى 8 سنوات من الحصار على مطار صنعاء بشكل كلي وتحديد وجهة واحدة خلال سنوات خفض التصعيد، يبقى رفع الحصار وفتح المطار بدون قيد أو شرط حقا إنسانيا للتخفيف من معاناة آلاف المرضى والمسافرين.

0: مثال يعني تذاكر السفر كانت إلى القاهرة يعني تقريبا بحدود 400 إلى 500 دولار مع يعني انتقال المواطنين الذين يرغبون إلى القاهرة الآن عبر وجهة واحدة مثلا إلى الأردن التكاليف ستزداد ستصبح التكاليف الضعف يعني تقريبا إلى 1100 دولار قيمة تذكرة واحدة الوصول إلى القاهرة. أيضا اعتماد وجهة واحدة يعني في حالة وجود أي قرار سياسي أو تشغيلي أو فني سيتم إيقاف هذه الرحلة في أي وقت باعتبارها أنها وجهة واحدة ومرتبطة بقرار معين من تلك الدولة.
1: وتبرز في طليعة الآثار المدمرة للحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي التداعيات التي يفرضها على المرضى، وهذه كثيرة ولا تقتصر على شريحة بعينها.
2: المطلوب لمرضانا لكي يستطيع المريض أن يحصل على العلاج المناسب في المكان المناسب أن يكون لديه توجه، أن يكون لديه قدرة على اختيار الدولة التي يريد أن يتعالج فيها، وكذلك أن يكون قادر على اختيار الناقل الذي ينقله، لأن كلما كانت الخيارات متعددة تسهلت الأمور للمرضى.
1: غير ذلك يؤكد المختصون في الجهات الرسمية المختلفة أن ما يتم تداوله يقتصر على الأضرار المباشرة، أما تلك غير المباشرة فقائمة طويلة لا تعد ولا تحصى. من العاصمة صنعاء إسماعيل المضواحي، المسيرة.
3: 11 سنة على مجزرة العدوان السعودي التي ارتكبها بحق عمال محطة كهرباء المخا، الفاجعة التي راح ضحيتها أكثر من 250 شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال، ذكرى تعود اليوم لتؤكد أن دماء الأبرياء لا تسقط بالتقادم.
4: صدى فاجعة استهداف العدوان السعودي الأمريكي لعمال محطة كهرباء المخا يتردد في مسرح المجزرة المروعة على مدى 11 عام مضت. في مثل هذا اليوم تحولت المدينة ساحة لجريمة حرب ارتقى فيها أكثر من 250 شهيدا وجريحا جلهم من النساء والأطفال.
5: تزامن هذا الهجوم مع في فترة العيد أو عطلة العيد، والناس سادعين مودعين آمنين، طبعا معروف المناطق الساحلية بطبيعة الناس مع الحرارة ومع شدة الحرارة يخرجوا في الليل، وفوجئوا الناس كلهم وفوجئنا أيضا بالغارات الهمجية بالعدوان الوحشي.
6: جريمة نكراء شعواء لا زالت محفورة في وجدان وذاكرة الشعب اليمني وفي ذاكرة وجدان كل يمني حر، يعني استهداف بأكثر من 10 غارات مساء ليلا، أكثر من 10 غارات بأسلحة محرمة دوليا في مدينة سكنية فيها أكثر من 200 شقة سكنية، فيها أكثر من 300 أسرة نازحة من عدن ومن تعز يستهدفهم الطيران في الليل، يعني جريمة شنيعة بشعة بشعة بشعة ارتكبها آل سعود.
4: أهالي وشهود عيان وهم يستذكرون هذه الفاجعة الأليمة تسيطر عليهم أحاسيس الأسى والألم من واقع ما أصابهم من جريمة، يؤكدون أن هذه المجزرة شاهد واحد على عدوانية وتوحش النظام السعودي ضد اليمن ولا يمكن له تغيير الحقائق.
7: أذكر في منطقتي كان أسرة كاملة انتهت، وفي الراهدة وأسرة كاملة أيضا من الصلو انتهت، يعني كان جريمة كشفت هذا الوجه القبيح للتحالف وكان سبب لأن الناس تحركوا فيما بعدها بعد أن فهموا ما هو طبيعة عمل هذا التحالف.
8: استهداف مدينة السكنية لعمال المخا في 2015 هي جريمة بشعة بكل ما تعني كلمة البشاعة من معنى. عندما وصلنا الساعة 2 صباحا إلى مكان الجريمة، المكان متفحم، الأشلاء متناثرة في كل مكان.
9: انت عز أجات هنا في المخا.
4: ويرى الأهالي هنا أن الطغيان السعودي الأمريكي حين استهدف مبنى المؤسسة الخدمية سعى للضغط على المجتمع ككل إخضاعه، وضمن هذا السياق كانت المجزرة المروعة المصنفة بين أكبر مجازر العدوان الأمريكي السعودي والموصوفة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من محافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.

0: ومن الجرائم السعودية إلى الجرائم الإسرائيلية، حيث أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 8 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران قوات العدو في القطاع منذ صباح اليوم، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مسيرة صهيونية لمنزل غرب خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان جراء قصف خيمة في المنطقة ذاتها، واستشهد فلسطيني جراء قصف مسيرة أخرى على محيط منطقة شارع 5 في المواصي غرب خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح إثر قصف العدو لدراجة هوائية في حي الشيخ ومارة في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان وجرح 8 إثر استهدافهم من قبل العدو أمام بوابة مستشفى الأقصى في دير البلح.
1: كنا قاعدين بنتغدى، اللي هي الدار اللي جنبنا انقصفت، طلعت دار خالي واستشهدت مرته واخوها بدون سابق انذار، كانت نايمه على تخت مرته ولقيناها الصاروخ خازق السقف وجاي عليها، نقلناهم على المستشفى، لقيناهم 2 مستشهدين والحمد لله على من الله، في طفل وفي في طفل وفي كمان وفي اصابتين او 3 يعني. ايش بنقول؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل، هم اليهود مش مخليين ولا هدنا ولا حاجه، وانت زي ما انت شايف وين ما بصح لهم حاجه، وهذا بيت امن ما فيش فيه ولا حاجه مطلوب ولا حتى محيط ولا جيران ولا حاجه.
2: استهداف خيمه اعلى سطح منزل لعائله ابو الريش بالمعسكر الغربي قرب ملعب النور، توجهت طواقمنا عملت طواقمنا على انتشال شهيدين بالمكان وعدد كبير من الاصابات، ضرب سابع زكي مصر، علما بانه تم انتشال الشهيدين الى مجمع ناصر الطبي وكذلك.
0: ووثقت مشاهد مروعة اللحظات الأولى لاستهداف غارة صهيونية مجموعة من الفلسطينيين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى، وأدت لاستشهاد 2 وجرح 8 آخرين. في تقريرها الإحصائي أكدت الصحة في غزة وصول جثامين 6 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال اليومين الماضيين، منهم 2 متأثران بإصابتهما، كما وصل 37 جريحا. وأوضحت الصحة أن عدد

0: الشهداء منذ إطلاق النار ارتفع إلى 1191 شهيدا والجرحى إلى 3853، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء منذ بدء الإبادة إلى 73317 والجرحى إلى 173961. ورصدت كاميرا المسيرة عمليات توسعية أو عمليات توسعة ما يسمى بالخط الأصفر جنوب شرق مدينة غزة وتحديدا من حي الزيتون، ونقلت الكاميرا شهادات الفلسطينيين حول تأثيرات هذه السياسة والمصير المجهول لعائلات فلسطينية.
1: نحن هنا في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. عمليا كل الأجزاء الشرقية من أكبر أحياء غزة والتي أصبحت مؤخرا تحت سيطرة جيش العدو الإسرائيلي الذي يجبر السكان على النزوح ويدمر منازلهم، وكما المشهد من خلفي. فما هو شكل الحال في هذه المنطقة؟ وهذا ما سنعرفه من سكان المنطقة.
2: اكتشاف المنطقة منكوبة، ما حدش بيصلها، والطخ والخبط طول الليل والنهار، ليل بالنمش لا نهار، الطفل 24 ساعة مهلوع بالطخ والدبابات، وزي ما انتم شايفين ما فيش سكان ومهضومين حقنا بكل شيء، المية ما فيش مية، لا أكل ولا شرب، ما حدش بيتجرأ صار يصلنها. اليوم هذا المكان صار منكوب مهضوم حقه في كل شيء، ما حدش بتطلع له بعين الرحمة.
1: هذا جزء من المشهد هنا في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة منكوبة. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك. عايشين في مرار وفي عذاب، في قصف، باحتلال، بكل شيء، لا ملاقين أكل، لا ما زي ما أنت شايفة عن الطخ والموت بنيجي بنعبي مي، يعني الكبترة في أي وقت بتفجر حالها. هان ايش ده اقول لك اكتر منك، لا بننام ليل ولا نهار، لا ميه ولا راحه، ولا فيش حياه معدومه بالمره يعني.
4: والله الحمد لله عايشين رغم الدمار اللي انتم شايفينه في هذه المنطقه ورغم القلق والتوتر والقذائف، لكن رغم هيك قاعدين والامور صعبه للغايه. هان
1: الاحتلال بيحاول انه يهجركم، بيحاول انه يعمل كل الطرق يجبر السكان على النزوح من هذه المنطقه، شو بتحكوا له؟
4: صحيح، رغم كل هذا احنا باذن الله صامدين وقاعدين في هذه المنطقه رغم اقتراب الخط الاصفر للناحية هذه، لا يبعد حوالي 50 متر من هان زي ما انتم شايفين، رغم هيك احنا قاعدين وصابرين بإذن الله في هذه المنطقة.
1: من خلفي مكعب أسمنتي يحمل اللون الأصفر، هذا المكعب الذي قام جيش العدو الإسرائيلي بإزاحته نحو شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وما يجري في حي الزيتون كما المشهد الذي حدث في حي الشجاعية المجاور له وبعده حي التفاح، وكما يجري في مناطق مختلفة وسع فيها جيش العدو الإسرائيلي سيطرته من 53% منذ بداية وقف إطلاق النار إلى نحو 70% مؤخرا، من شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. دعاء رقى المسيرة، فلسطين المحتلة.
0: في الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات العدو اعتداءاتها في أنحاء متفرقة من الضفة عبر سلسلة اقتحامات متزامنة طالت مدنا وبلدات ومخيمات، وسط إطلاق للرصاص الحي أدى في قلقيلية إلى إصابة 8 فلسطينيين. وداهمت قوات العدو منازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وأيضا مساكن النازحين في مخيم جنين، واعتقل شابا في الحي الشرقي، كما داهمت منازل في حي النقار بمدينة قلقيلية واعتقلت أسيرا محررا وثلاثة شبان خلال اقتحام بلدة راس عطية وبلدة عزون. وداهمت قوة صهيونية بنايتين سكنيتين وحولتهما إلى ثكنتين عسكريتين في ضاحية شويكة بطول كرم، وشملت اقتحامات العدو اعتداءات مغتصبيه مناطق وبلدات في بيت لحم وطول كرم ومدينة طوباس ونابلس ورام الله، واستولى مغتصبون على منزل قيد الإنشاء شمال قراوة بني حسان غرب سلفيت وشمال القدس المحتلة.

0: الفلسطينيين مخلفين أضرارا واسعة وحالة من الذعر بين السكان.
1: صراخ، بس تسمع صراخ، بس صراخ، والأولاد ماسكين في بعض من الخوف، بس صراخ، ما تعرف منين أجى الصوت، من هون من هون من هون. الدار مليانة أولاد صغار وكلهم عيطوا، اللي أبوه طلع، اللي أخوه، خايفين عليهم. شو بدنا نعمل؟ نسكي هذا، ندير على هذا مي، وهذا غيب، وهذا وقع. واحد من أولاد إبراهيم انخنك من الدخنة واخذته الإسعاف، وهالشباب كلهم دشع أولاد البلد بارك الله فيهم، الكرة اللي حوالينا الحمد لله، بارك الله فيهم الجميع.
0: لم تعرف محافظة نابلس الهدوء تلك الليلة، فمع امتداد الساعات بين الليل والنهار تواصلت اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية. أكثر من 200 مستوطنا هاجموا المواطنين تحت حماية جيش الاحتلال، ولم يسلم من اعتدائهم لا البشر ولا الحجر ولا الشجر، مخلفين عشرات الإصابات بين حالات اختناق واعتداء بالضرب وإطلاق للرصاص.
2: تم الاعتداء من المستوطنين من صباحا في كاريتيلو، تم استشهاد 4 مواطنين، انتقلوا على قرية جيت. بعد ما انتهوا من قرية جيت أجوا بعد الظهريات بجرافات، جرفوا الأراضي، قطعوا الزيتون، هاجموا البلد من الجهة الغربية اللي هي المطلة على ما يسمى بمستوطن جلعاد.
0: في الوقت الذي كانت تتعرض فيه قرى نابلس لاعتداءات المستوطنين، أجبر الاحتلال الفلسطينيين على تشييع شهداء قرية تل بعد منتصف ليلة السبت، وسط إجراءات مشددة وتحديدا لعدد المشاركين، في ظل قبضة أمنية وعسكرية فرضها الاحتلال على مدينة نابلس وباقي مدن الضفة الغربية.
3: (تصفيق)

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر أن كل عمود دخان في المنطقة يعني استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي، وقال إن الإطلاقات المتواصلة والموجهة لمقاتلي إيران هي صياط غضب الشعب الإيراني المنتفض التي تنهال على ظهر نظام الهيمنة وستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو والثأر لدماء أطفال ميناب ولا مرضى المظلومين وغيرهم. أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين محبي أن القوات المسلحة تمكنت خلال 15 يوما من القتال الممتد بين 8 و12 من يوليو الجاري من تدمير عدد من الطائرات والمسيرات الأمريكية داخل قواعد عسكرية في المنطقة، وأكد تدمير 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض أثناء تمركزها في القواعد الأمريكية بالمنطقة، بالإضافة إلى تدمير 17 طائرة مسيرة للاستطلاع والعمليات بينها 8 طائرات كانت جديدة بالكامل. وأضاف متحدث حرس الثورة أن العمليات أسفرت عن تدمير طائرة مقاتلة من طراز F-15 في ملجأ محصن، وطائرة من طراز P-8، وطائرة نقل عسكرية من طراز C-17، إضافة إلى 8 طائرات مخصصة للتزود بالوقود. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران هي الجهة التي تحدد آلية العبور في مضيق هرمز، كما ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم مع واشنطن. وأشار عراقجي إلى أن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم، مؤكدا أنه كان على واشنطن التشاور مع إيران لإضافة أي ممر في هرمز أو حذفه ليصبح ذلك في إطار البند الخامس. وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دفع الأمور نحو التصعيد بعد انتهاك الاتفاق وأوصلت الأمور إلى الوضع الراهن. نشطت إيران لقاءاتها الإقليمية والدولية وسط الاستعداد لمسارات التصعيد المحتملة، في حين وجد المجرم ترامب نفسه عقب عشاء جمعية مراسل البيت الأبيض أمام سخرية لاذعة له.

0: مجرم نتنياهو كمجرمي حرب مهزومين في حرب لا تزال عالقة.
1: هدوء خلال الليلة الماضية في المواجهات المستمرة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نسبية الهدوء لا تعود لتقدم في المفاوضات والرسائل المتبادلة عبر وسطاء، إذ أن التوافق لا يزال بعيدا، لكن مؤشرات خفض التصعيد تعود إلى فشل أمريكي في دفع إيران لتقديم تنازلات عبر ما يعتبره البيت الأبيض ضغطا عسكريا. وسط ذلك حززت إيران من التواصل مع المحيط والحلفاء، فبالتزامن مع وصول وفد من سلطنة عمان إلى طهران لمواصلة النقاش حول آلية العمل في مضيق هرمز بعد فترة محدودة من الانقطاع، يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيريه الروسي سيرجي لافروف والصيني وانغ يي على هامش المشاركة في مؤتمر منظمة شنغهاي في كازاخستان. قالت الخارجية الإيرانية إن اللقاءات بحثت التعاون الاستراتيجي الروسي والصيني مع الجمهورية الإسلامية والتوافق على حق إيران في مواجهة العدوان الأمريكي. حرصت طهران وبكين وموسكو على إظهار التعاون، بينما كان الرئيس الأمريكي في حفلة عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض وصفته الصحافة الأمريكية بأنه عشاء وحفلة تهريج وفكاهة وابتذال. لم يتوقف ترامب عن تكرار تصريحاته المتعلقة بإيران والسلاح النووي والإنجازات الموهومة. كان الملاحظ والجدلي أن ترامب أبطل كليا تصريحات وزير حربه هيلسيث بشأن الدعم الصيني والروسي لإيران، ففي وقت قال هيلسيث خلال استجواب مجلس الشيوخ له قبيل أيام إن بكين وموسكو تدعمان طهران، قال ترامب إن الصين وروسيا لا تدعمان إيران، وهو نقاش مثير للجدل في الولايات المتحدة. وبالعودة إلى الخفض النسبي في المواجهات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، فإن ترتيبات تجري لتحديد اتجاهات محتملة بينها التصعيد. قد يتوقف الأمر أيضا على لقاء ترامب ونتنياهو كمجرمي حرب مهزومين في مأزق شديد وحرب عالقة في المنطقة. يعاني الطرفان تذمرا داخليا واحتقانا جراء وصول الحرب إلى طريق مغلق. يتوافق اللقاء المجدول الاثنين المقبل مع نهاية الشهر الخامس للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والمنطقة، ولكنه من دون نتائج وبنتيجة عكسية. في المقابل طهران تمضي على القاعدة التي تستخدمها طوال الفترة الماضية، الشكوكية المطلقة بالمسارات السياسية والاستعداد لمسارات التصعيد. ينعكس ذلك في التعبئة العامة والخطاب السياسي الداخلي، فمثلما لم يضع العسكريون أسلحتهم ولم يتركوا مواقعهم، لم يضع الشعب الإيراني الشعارات والصور والأعلام، ولم يتركوا ساحات الثورة.
0: ويواصل مجرم الحرب دونالد ترامب تصريحاته المتناقضة والمتكررة بخصوص العدوان على إيران، وفي حين قال إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن تنفيذ هجمات كبرى جديدة، زعم أن مفاوضات تجري مع طهران. وردا على سؤال بشأن استراتيجية الخروج من الحرب مع إيران، قال ترامب إن هناك مخرجا عسكريا يتمثل في مواصلة ما نقوم به حاليا، بل يمكننا زيادة وتيرة الضربات، وهناك استراتيجية أكثر ذكاء وهي التوصل إلى اتفاق حد قوله. في العراق احتضنت محافظة كربلاء فعاليات مهرجان مؤتمر نداء الأقصى الدولي في نسخته الخامسة، وسط مشاركة وفود عربية شددت على أهمية تعزيز وحدة الساحات.
2: أبواب مؤتمر فلسطين الدولية الخامس، فلسطين قضية الأمة المركزية.
3: في أفق يتجلى فيه أثر الحسين عليه السلام صوتا للأحرار ورمزا لمواجهة الظلم، شهدت جامعة الزهراء عليها السلام للبنات في كربلاء المقدسة انطلاق فعاليات مؤتمر نداء الأقصى في نسخته الخامسة، والذي أضحى محطة فكرية وسياسية وإعلامية تجمع أطياف الأمة الإسلامية حول قضيتها المركزية والأولى، فلسطين.
4: رسالتنا اليوم هي نقول للعالم المسلم. نستكبر، نقول للطغاة، نقول للظالمين بأن يومكم قد ولى، وأن الأحرار في العالم يتحركون اليوم، وأن محور المقاومة اليوم لكم بالمرصاد، ونحن نأمل في نصر الله، ونصر الله هو قريب جدا للمؤمنين.
5: الرابط بين الثورة الحسينية والقضية الفلسطينية أننا يجب أن نستلهم بناء الرواية والسردية بالطريقة التي قدمتها السيدة زينب عليه السلام، وبالطريقة التي قدمها الشهيد السيد الإمام الحسين عليه السلام. هذه الطريقة تعطينا تصورا وتعطينا دروسا كيف نؤسس ونبني سردية فلسطينية حقيقية مقنعة.
3: سجل المؤتمر حضورا واسعا لوفود رسمية وشعبية ودينية وثقافية جاءت تلبي النداء من ثقول المقاومة والثبات في اليمن والعراق ولبنان وإيران، معلنين بلسان واحد أن مسار الأمة بات أقرب من أي وقت مضى إلى تحرير الأرض والمقدسات.
6: هذا المحور يواجه بكل قوة، لأنه يستمد قوته من العقيدة الراسخة أنه يدافع عن قضية الحق. اليمن حوصرت وما ذلك اقتدرت وواجهت ويتواجه. إيران حوصرت، لبنان يحاصر. إن قوة المحور تواجه لأنها قوية في حقها وفي منطقها.
7: اليوم في الأخوان في اليمن، نفس الرحمن من اليمن، غزة كلها، كلما رأيت ضعفا فاعلم أن القوة قد قتت. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
3: وحدة الساحات، المقاومة تصنع فجرا للنصر. تضمن المؤتمر كلمة حماسية رسمت ملامح التضامن الشعبي والعقائدي الذي يجمع أحرار العالم، حيث أجمعت الوفود المشاركة على أن دماء الشهداء في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران تسطر تاريخا جديدا يقطع أطماع الهيمنة الأمريكية والغصب الصهيوني.
8: مؤتمر نداء الأقصى المنعقد بمحافظة كربلاء المقدسة عكس الحركة الإعلامية للتثقيف بالمبادئ والثوابت التي ينتهجها محور المقاومة في العراق ولبنان واليمن وإيران. لقناة المسيرة الفضائية، سبأ الأوسي، كربلاء.
0: في لبنان يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب الاعتداءات والانتهاكات بحق مدينة بنت جبيل في الجنوب عبر تدمير المرافق العامة والخاصة في خطوة ممنهجة وتخريبية. وفي أحدث هذه الجرائم أقدم العدو الإسرائيلي على تدمير 3 مرافق حكومية رسمية، وهي مدرسة بنت جبيل الثانية الرسمية ومركز الشؤون الاجتماعية الذي يضم دار حضانة ومستوصفا طبيا ومبنى دائرة المدينة التابع لمصلحة مياه لبنان الجنوبي، والتي تمتد خدماتها إلى عشرات البلدات في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون وفق بيان البلدية، حيث شددت على أن جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن، وأن حقوق البلدة وأهلها في العودة وإعادة الإعمار والتعويض والمحاسبة ستبقى ثابتة، لا يمحوها الدمار ولا يحجبها صمت العالم. وأفادت مصادر لبنانية أن المؤسسة العسكرية رصدت خلال المدة الأخيرة تنفيذ طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 طلعات فوق مناطق لبنانية. ونقلت جريدة الأخبار اللبنانية المقربة من المقاومة الإسلامية أن مصادر مطلعة طرحت علامات استفهام حول طبيعة المهمة الحالية وأهدافها، إضافة إلى غياب أي موقف أو مساءلة من السلطة اللبنانية إزاء هذه الخروقات للسيادة اللبنانية. وذكرت الجريدة أن آخر نشاط جوي أمريكي مماثل جرى رصده يعود إلى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، حين شهدت الأجواء اللبنانية تحليق طائرات أمريكية تجسسية ومتخصصة بالإنذار المبكر والحرب الإلكترونية إلى جانب طلعات لتشكيلات حربية. في الخبر الأخير من سوريا، حيث أفادت مصادر إعلامية بمقتل 35 شخصا وإصابة 30 آخرين إثر حادث سير مروع على طريق دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر في ريف حمص. وذكرت وكالة سانا أن التصادم وقع بين حافلة تقل أفرادا من الجماعات المسلحة وأخرى تقل مدنيين. قالت الوكالة إن المصابين والمتوفين نقلوا على الفور إلى مستشفى حمص العسكرية. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هذا
4: الجهاد. الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: خذ الله، خذ الله، خذ الله.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما.
1: جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: من خذل
1: يا سيدي.
2: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان، صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعمل في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة، هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا.
0: يا شعب شامخ من شموخ الرواسي.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليات، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة.

0: قال قارحة والظروف مواتية، قارحة والظروف مواتية، اسعف الناس يا الوقت المتاح، يا صواريخنا البالستية، يا ضماد المواجع والجراح، يا كبار الجهود الذاتية، يا رجال المسير والسلاح، النقاريح صرصر عاتية، النقاريح
1: صرصر
0: عاتية، واللقاع عصف والبشرى رياح، من يمن المنايا آتية، لا مساء الخير لا يسعد صباح، من يمن المنايا آتية، لا مساء الخير لا يسعد صباح.

قال لو تشرق على الباغي شمس المصافي، تشرق على الباغين شمس المصافي الساعة 4 قبل ما تشرق الشمس، تسلم يمين الفرد والله عافية المؤمن الصنبيج ذي شابك اللمسة، اتوكل المبروك والجو صافي وتلوثت من بعد ما هسها هس وكهرباء ينبع وجيزان طافي وافراد باتريوت زجوبه الحبس، وافراد باتريوت زجوهم الحبس وشحبت فيها حلوق المطافي في حين لا تسمع لحكامها همس. لما افهم بالدرس والدرس كافي نعيد له في شرح تفصيلي الدرس، والشوط ذا الاول وبه شوط اضافي، والشوط ذا الاول وبه شوط اضافي واشواط اخرى لين يوموا لنا بس، واشواط اخرى لين يوموا لنا بس. تحية لشعب المجاهد امير الجوفي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات، حياكم الله جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة 98.7 98.5. حياكم الله وأسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات والانتصارات العظيمة. ورحبوا بقيت

0: عمر حقنا حقنا حقنا
1: وحقك يا استاذ محمد.
0: حاصرونا حاصرونا في بحرنا. لا احنا حاصرنا العالم المتواطئ والذي شارك في دماء اهل غزه وصبرنا على الجوع والحصار من العدو السعودي. ومقصود أنها بطل الفترة 4 سنة خلاص.
1: وقبلها 12
0: وقبلها 12
1: كلها 12
0: كلها 12 وقبلها 8
1: أيوه.
0: الآن وقتنا جاء دورنا.
1: أنت لما
0: محاصر من بيحاصرنا
1: الله ونضرب
0: من بيضربنا
1: المضاء
0: بالمضاء
1: والموانئ
0: بالموانئ
1: والمنشآت
0: بالمنشآت
1: والبادة
0: معادلة بالمعادلة
1: الله
0: والبادة
1: أظلم
0: وجنت على نفسها
1: براقش
0: براقش
1: والتصعيد
0: بالتصعيد.

0: حزن ولا تقلقوا ولا تيأسوا.
1: نفسي لله وروحي لله يوبهبها في سبيل الله.
0: لأجلكم.
1: لأجلكم.
0: الله.
1: لأجلنا يا شعب الإيمان والحكمة. ألا نستعبد، ألا نذل. ومن من؟ من من؟
0: من من من شات.
1: من عبد.
0: الله.
1: نذل من عبد.
0: الله المستعان.
1: يا عيباه.
0: من شات اليهودي، من شات أمريكا، عيباه. من ذيل ترامب. اسمع.
1: اسمع.
2: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله، حياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم عزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: أي أحد؟ لا يستعبدك أي أحد إلا لله. فيه قيادة غير.
0: واحد يقول لك اسكت.
1: ومش المرة الأولى يقول بها السيد صلى الله عليه
0: وسلم.
1: هذا الزمل بيذكرنا. جاهزين.
0: الله.
1: هذا الزامل بيذكرنا بما قد قاله.
0: يا سيدي يا سيدي.
3: حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا.

0: الداء لم تفش عبد العزيز. روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تظهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: يا صناد راسك وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، من كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
11: يا سيد حتى الماء،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
8: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
14: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا أبا من رضا،
1: ونعم العبودية نقول ثواقد الأرض.

0: هيا يوم الخميس الماضي 8 أيام لما اليوم أو 9 أيام من يوم ما أن تكلم بهذا الكلام السيد القائد صلى الله عليه وصرح على خلاص قال صبر الناس نفذ وسننتزع حقوق شعبنا اليمني
1: بيتحكى بلسان من؟ بلسان كل يمني كل حر
0: كل مستضعف
1: الله.
0: كل من يتألم من هذه المعاناة
1: كل واحد من غدغد من السعودية اليهودي
0: يعاني كما نعاني
1: الله.
0: يعلم الله أنه بيعاني كما يعاني هذا الشعب ويتألم من ألم هذا الشعب. هل به قائد في العالم بيتحدث وينفذ قراراته؟ وبعض القرارات
1: بعد تفويض الشعب
0: قبل ما يتحدث
1: قبل تفويض الشعب بعد تفويض الشعب يا شعبي السعودي هذا وجعكم انتهاك أرضكم وعرضكم وشرفكم وقصفكم ونكلبكم وقضع رواتبكم وبنية تحتية تحت الصفر وما أقول لكم خلا أحرق الحرث والنس نخرج عليه نقتل أبو كل ما الشعب اليمني
0: نرضى بالذلة نرضى بالهوان
1: أبقى عبد السعودي
0: نرضى نستعبدنا السعودي عبد الأمريكي الشعب قال لا وكم جلسنا بعد

0: إيش على كيف هذا حالك؟ وبالأمس بيتحدث بيقولوا نحن ضربنا حول الميناء، ما ضربناش الميناء. الميناء بتدخل فيه السفن عادي ما بش لا أي حصار، السفن عادي ما بش لا أي حصار. دخلت في عام مدري كم ذا قال 300 سفينة لمن؟ للقناوس، تكفيها للقناوس 300 سفينة. نقول أبناء الحديدة بتكفيهم 300 سفينة ولا كم أشهر؟ 300 سفينة دخلت اليمن. بعد إيش؟ بعد قرقرة لما جيبوتي وتفتيشها. وإحنا صابرين من أجل قضية أممية.
1: الله ال- ال- ال- المقطع ذا موجود معي، موجود معي حق ال- هذا ال- الإعلامي ال- السعودي الذي قال ما حاصرناكم 12 سنة وإحنا بندخل لكم البواخر السفن المواد الغذائية المشتقات النفطية المواد الغذائية المواد البناء المستلزمات الطبية بندخل لكم كل حاجة ما حصرناكم ولا شيء. ليش هذا من حصار؟ اسمعوا ما قال.
2: المملكة بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. وتؤكد المملكة أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. كما استقبلت البوانئ في شمال اليمن الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب

0: ينكر يا أخي تحت مزارع الأدجاج الدواجن ما سلمن الاسطبلات الخيوط الحيوانات المواشي كم في ذمته نفوق حيوانات فقط من 12 سنة كم؟
1: مقصودهم معنا توثيق الفيديوهات للأمم المتحدة لهم لهم لهم وهم بيعلنون أنا ما بش رحلة تصل إلى المطار صنعاء إلا بعد إذن من عندهم وتفتيش وفي مرحلة من المراحل وقفوها نهائيا في السنوات الأخيرة إن جاءت طائراتنا
0: لحقوا لها
1: بأمر منه احتجازين في عدن ما منوع أي رحلة على صنعاء مشان هذا قرار العليمي قرار السبعة سنافر دنابيع
0: الله
1: ما معمات يوم
0: ذلك الشعب قدو باغر قد الشعب اليمني باغر منهم ومن الهدنة هذه الملعونة الهدنة الملعونة
1: الخروج المليوني
0: لا حرب لا سلم
1: الخروج المليوني الغير مسبوق في ساحة السبعين وفي غيرها من الساحات في أكثر من 1400 ساحة بخروج وزخم شعبي غير مسبوق على ايش شعب مغدغد يلا سمع ان المعركة هتفتح مع السعودي
0: والله ما قد وقعت فالعالم بكل فالكرة الأرضية ان شعب يقوم يحتفل ويطلق الألعاب النارية الذي ما قد حصلت لا في غدير ولا في مولد ما به ما فعل شعب اليمن بيحتفل وما معاهم عيد الوطني عيد الدار عيد أبدا ما هو فارحين انهم عي حرب السعودية
1: اعلنت الحرب
0: الحرب ضد السعودية
1: لا اخذ حقنا
0: لا لا لا لا لا لا.
1: اخذ حقنا
0: ليش قولك اخي ما بلا ناخذ حقوقنا انا اثار كل شيء ما ليش ما شلوا منكم شلوا كل شيء ولا تولنا اي حاجه من حقوقنا لذلك احنا قد احنا باغري يا اخي تقي الله 12 سنه الذي تزوج اول العدوان قد ابنه ابن 11 سنه من 12 سنه
1: يا زكريا يعلم الله يعلم الله يا الحصار له من 12
0: احنا صابري
1: ما هو من 12 سنه
0: ليش الوصايه كانت الوصايه من قبل 12 سنه اذا وصايه
1: اقول لك ما هو الحصار عندما لا تتمكن من ان تحفر بير نفط وتدفع الأموال وترشي العملاء داخل بأن يرفعوا تقارير بأن هذه الآبار الاستكشافية فاشلة لأي لا تحصل على اكتفاء ذاتي من النفط وتكون تسطر للعالم وتكتفي أنت من مقدراتك المحلية وتكون اقتصادك قوي يا يشتوك عبد يشتونا عبيد يشتونا نجوع قال جوع على اليمن يعني سعادتك كما بيقول ان جدهم قالهم سعادتكم في شقاء اهل اليمن وشقاءكم في سعادة اهل اليمن ومش من اليوم بيعملوا الحكومة السابقة العميلة الله. كانت هي المساندة
0: لذلك كان كل شيء متواجد وكان السعودي بيشخر ضحك للشعب اليمني ولا الحكومة ولا الكل ليش؟ لان احنا جالسين خاتم في اصبع السعودي في احضان السعودي في الحضن الدافي
1: ومن يان متواجد؟ من فاين؟ أصبح سوق استهلاكي له والغيره
0: والعائد
1: يرجع لما الخزانة حقهم
0: والنفط لهم والغاز لهم مواد غذائية لهم كل حاجة لهم
1: واليمن
0: حتى ما
1: واليمن مصنف من الدول العالم الثالث رغم أن أكثر دولة في العالم الذي عاد بكر لم تكتشف حتى الآن مواردها الطبيعية
0: الله
1: متنوعة التضاريس
0: الله
1: البلدان المتنوعة التضاريس والتي ذات حضارة عريقة وقديمة كثير من المعادن
0: الله بلدة طيبة
1: اشتونا عبيد
0: هيهات يا سلطان
1: خلقنا أحرار ونعيش أحرار ونموت أحرار ونأبى الذلة
0: الله لذلك فرضنا مواجهة السعودي فرضنا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد
1: بالتصعيد
0: بالتصعيد
2: نحن شعب حر الحرية تجري في دمائنا الحرية هي ديننا نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله لأنه ربنا ملكنا إلهنا ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله سنقاتله بسبيله من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك، نحن أحرار.
0: الله
3: شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة، يدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حال والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبئة الله تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها. والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب جراءاتها. ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وبذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقة، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخرقه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة.

0: مجاهد في الخروج المليوني العظيم. تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي،
1: هذا واحد،
0: وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله.
1: بإذن الله
2: شامل وقاسي قاسي.
1: أحد المتوترين اسمه أحمد سليمان، الشحن البحري أغلق بالكامل من الصين إلى جدة، عطفناها
2: ولويناها وغلقناها
1: عطفنا أمها.

0: نسمع ذي يابا أنا أقول لك لا ما تحدد المقطع عندك طويل.
1: الإعلامي حسن نجاح
0: ما بيتحدث
1: مصري تحدث عن ضربة القوات المسلحة اليمنية لينبوع وجيزان.
0: نسمع.
2: حالف لدعم الشرعية في اليمن قصفوا أهداف داخل اليمن وأهداف خاصة بالحوثيين وبالميناء بتاع الحوثيين الدولي. يقوم الحوثيين يردوا على السعودية بقصف مدينة جيزان وينبع وتعالت سحب الدخان في المنطقة بسبب قصف الحوثيين للمدن السعودية بالصواريخ البالستية. في هذا السياق هيئة التجارة البحرية البريطانية قالت ان احنا تلقينا تقريرا عن حادث تعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في خليج عمان. طبعا الحوثيين بيستهدفوا ناقلات النفط بتاعة السعودية، وامبارح امريكا قصفت ناقلة نفط اعتقدت انها تبع ايران بالخطأ، والدنيا مدربكة. وهذا ما توقعناه، ان السعودية تدخل حرب واليمن والقوات الموالية للحكومة اليمنية هتضرب في الحوثيين والحوثيين هيضربوا فيهم. وقلنا ان في ثلاث دول هو دخلوا الحرب بدون داعي، يعني بدون داعي. السعودية بتضرب في الحوثيين والحوثيين بيقصفوا اهداف داخل السعودية. ليه؟ انا مش فاهم يعني ليه السعودية حطت نفسها في هذا المأزق وهذه الحرب وهي مش طرف. يعني اخواتنا واهلنا في السعودية ليسوا طرف في المعادلة اللي امريكا عاوزة تفرضها، ولكن نعتقد ونتوقع ان دخول السعودية الحرب ضد الحوثيين هو بضغط امريكي.
1: الله. نيجي. هذا هو الخلاصة، هذا هو الخلاصة استاذ محمد. يقول لك مش الحوثي يا اخي، مش عفوا مش السعودية، هو ضغط من امريكا. لذلك ما علمنا احنا من امريكا ولا عمل افكارنا من اسرائيل ولا الطوائر منين بيطيرنا يا استاذ محمد.
0: وايضا في بعض الكلام احنا ما همنا في هذا النقطه، ان هذا الان المتحدث بيتحدث على ان السعوديه دخلت بضغط من
1: امريكا،
0: رغم ان به بعض الاشياء في
1: يعني بيقول لك انه وتفت في هذا الحرب.
0: انا اقصد ان في بعض المغالطات، ان احنا بيقولوا ان احنا دخلنا كما توقعوا ان دخلنا المعركه، ثلاث دول دخلت المعركه السعوديه واليمن ومدري ايش بيعلن الثالثه. يعني احنا ما دخلناش المعركه هي من اجل ما بيحدث اقليميا ضلحين. معركتنا الان
1: قصد انه حرب مصالح.
0: أيوة لا لا لا، المستمع يفهم المستمع، احنا دخلنا هذه المعركه معركه منفصله، معركتنا منفصله، واذا به تصعيد على ايران واحنا بنواجه العدو السعودي وبنكسر الحصار.
1: هذيك لحالها
0: سنقف الى جانب ايران
1: لحالها،
0: اذا به دول تصعد ضد ايران.
1: هذا حرب ما تقول انتزاع حقوق،
0: حقنا
1: غير هذاك حق غزه ما دخلها، غير حق ايران ما دخلها، غير حق حزب الله ما تدخل، محور المقاومه ما يتدخلوش ابدا. احنا الان حرب، او عفوا كلمه حرب ما يسبر قالوا مه عدوان.
0: عدوان
1: عدوان اليمن ولا بينهم حرب يتحاربوا؟ لا، من الذي اعتدى علينا؟ من الذي فعل عدوان؟
0: عدوان علينا، احنا بنرد على العدوان،
1: احنا بنرد على العدوان. يعني مشروعنا
0: كان لنا صابرين على حصاره 4 سنة في هدنه هشه لعل وعسى،
1: وهي في مصلحتهم، مصلحه العدو هذا الهدنه، قلنا تمام ماشي. الاسرى قايم كبيره، كل الاسرى في كل الاسرى دينا كل حاجه، وتنازل الخبرة تنازلوا عن كل حاجة مقابل انهم يتوى الاسرى حكرا وتحكم الاسرى برموها ومريعين من رمضان الى اليوم ولا خبر. يا استاذ محمد يهودم منهم وملعنه، ليش شم في وادي حقهم الاسرى ولا هم في وادي حق ولا شيء، ملعنه.
0: لان الامريكي والصهيوني خايف من هذا اليمن، وصدق انه بينظرنا لو استمر الحصار علينا ان احنا ما نقدرش لا نصنع ولا نطور، صح نتعب لكن هنستمر في التصنيع والتطوير، وعن نضيق الصهيوني والامريكي الوي، وقضيتنا المركزيه ما احنا تاركين لها. لو يحاصلها يوم القيامه، لو يحاصلها يوم القيامه، ومقصودهم هذا حل. لو فكنا الحصار على هذا اليمني عاد يدخل له مواد من هنا ومن هناك، شغلونا واذونا والمرتزقه عليهم اللعنه الذي اشتغلونا شغل قرعه قبل ان ننتهي هذا القرار بكسر الحصار. يا حوثي الشعب جاوع، يا حوثي الشعب اشتي مرتبات، يا حوثي يا حوثي. لمان علان الحوثي وقال يلا الشعب داري منهم جوعه السعودية. قال الشعب صح السعودي مجوع لنا
1: ها هي يلا فوق
0: لكن
1: كلنا
0: لكن انتم اربع سنة جالسي نبعوا فوق. قال الشعب فوقهم القيادة الآن. هل به مرتزق الحين بيقول مجوعين جوعت الشعب؟
1: كل شيء بحقه يا أستاذ محمد ما بيخطوا لا بحقوقهم. لا تصدق لا تصدق أنا أحلف بالله
0: وعندهم في مناطقهم مجوعين بصدق.
1: أحلف بالله إذا عندك هذي بيشغلنا وين المرتبات؟ أنا جاوع أنا جاوع أنا شابع أنا جاوع أنا تعبان بالفلتان. ها والله ما طبوا السبعين. انتزعوا حقوقنا من السعودي يلا انتزعوا حقوقنا من السعودي يلا هيا نخرج أنا وأنت السبعين كذاب ما بيش المنافق منافق. ما عليك من الأفراد هذا بالدول يا أستاذ محمد.
0: دسمو دسمو
1: به دول
0: صلات
1: حتى الدول كنا نحسبها علينا مثلا صديقة ولا محايدة ولا ساكتة ولا شيء وقت ما اعتدوا علينا ها ولا نفس ولا نخص
0: لو ما
1: ولا
0: ردينا
1: شيء ها
0: ولا ما ردينا حنشت
1: لا ما أقول لك مش مش قبل 12 سنة ولا قبل ذي قبل أمس
0: أيوة.
1: قبل أمس ما ضربوا المضى
0: أيوة.
1: ولا كلمة منهم ولا حكاية ولا نخص ولا نفس إن الأجواء إن الطوائر السعودية انتهكت الأجواء اليمني وجد تضرب المطار وما خلت المسافرين الذين هم عالقين وأمراض والوفد حقنا ولا أبدا ولا تولى كلمة ولا شيء
0: مرتين خلال أسبوعين.
1: لو ما ردينا عليهم لو ما ردينا عليهم حق مشروع ما ضربنا حقهم المطار
0: حنشت البرامج
1: إيه البيانات
0: والعدانة
1: والاستنكارات والشجب والصياح والهدار
0: والكذب والكدليس
1: ايش الحوثيين هؤلاء انتهكوا
0: حتى المبعوث الاممي الى اليمن اصبح مبعوث اممي للسعوديه
1: قلق
0: قلق
1: اصيب بالقلق حقه والتوتر والهدار وما قدر ياكل ولا يشرب ولا هذا ومعيف
0: ولا احنا قد نبيناهم يا زكريا يا زكريا احنا قد نبيناهم احنا بقى نكسر الحصار ولا نسمع واحد يقلق
1: لذلك
0: لا تقلقوش
1: افصلها لك يا استاذ محمد
0: احنا لكم حبوب من حق القلق تهامي
1: احنا في وقت نفاق احنا في وقت نفاق بكل ما تعنيها
0: صراحة
1: منافق
0: سلام الله على السيد حسين
1: اقسم بالله ما هي الا
0: قال اما مؤمن صريح
1: ولا منافق,
0: ولا منافق صريح.
1: صريح خلاص لذلك توس يا اخي
0: ودعس على راس المنافق
1: من قال قال ومن ضبح ضبح ومن سلي سلي ومن رضي رضي ودوس
0: أنا قلت لك هوال يدين العالم بأكمله ويصدق أكاذيب وأراجيف وتدليس وزور وبهتان السعودية العالم
1: احنا
0: داري منه عظيمنا
1: وبس
0: خلاص بنخلي السمل السعودي قالها أمين الجوفي قبل سنوات
1: بتصبح سنة
0: ويعلم الله يا أمس وأنا بشاهد المشاهد لسحب الدخان في الجيزة ذكرته بعد صبح سماء سحب دخاني
1: سحب دخاني اي والله عندك يا عزيز
0: وعاد ما
1: هي واحده ماشي معانا ثانيه
0: كالمهلا والمولود بطن امه يعود ما بنسلم للقوى الشيطانيه
1: الله ما احرزها من القلب ايوه لو ما بقي رجال منها في الوجوه

0: استاذ محمد ما رايك الليله نفتح المشاركه للاخوه رسائل؟ ما رايك
1: رسائل ولا حتى استقبال اتصالات؟
0: انبه وقت ما اشتيت. قال ما بعد الغارات على الحديده يوم امس، ليله امس، ما بعد الغارات على الحديده وحرائق جيزان جهوزيه يمنيه عاليه في توسيع الرد. يكشف العدوان العسكري السعودي الجديد على محافظة الحديدة واستهدافه منشآت مدنية ومرافق حيوية في الساحل الغربي اليمني عن توجه سعودي واضح نحو إعادة إنتاج مسار المواجهة العسكرية بعد سنوات من الهدنة النسبية التي بدأت في كام؟ في عام 2022، بما يثبت غياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب واستمرار الرهان على أدوات القوة والحصار لإخضاع اليمن، غير أن الرد اليمني السريع من من؟ من يحيى زريع باستهداف منشآت شركة أرامكو في جيزان. الوجع يا أستاذ محمد، الوجع أقسم بالله ما به ولا قبل ولا بعد من أرامكو. تك أرامكو ولعوت النورة. أكمل
1: كمل.
0: قال منشآت شركة أرامكو في جيزان وينبع بعشرات بين قوسين وعشرين صدر بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة يؤشر إلى دخول المواجهة مرحلة أكثر حساسية تتجاوز حدود الضربات المتبادلة إلى محاولة فرض معادلات ردع جديدة عنوانها أن أي تصعيد سعودي سيقابله تصعيد مماثل، وأن استمرار الحصار سيقود إلى نقل كلفة تدريجيا إلى العمق الاقتصاد للمملكة.
1: بعد
0: أيوة المملكة الهالكة
1: الهالكة.
2: الله يلعن والدها جوره.

0: النور. امانه خلي هذا, خلينا نقرا التقرير ونفتح هذا بعد ذلك. وتظهر مجريات الساعات الماضيه ان الرد اليمني جاء سريعا ومباشرا, ما يثبت ماذا؟ استعداد صنعاء للانتقال من مرحلة التهديد إلى مرحلة التنفيذ العملي لمعادلات الردع التي أعلنتها سابقا. ويجد النظام السعودي اليهودي الملعون نفسه أمام واقع جديد ينذر بانتقال المواجهة إلى المصالح الاقتصادية السعودية, وهي هذا الذي يوجعي يا أستاذ محمد. الاقتصاد السعودي يوجعي سواء في البر ولا في البحر, وهذا يضاعف من خسائره الاقتصادية ويضعف في وردة بكيفية الخروج من المستنقع اليمني, غير أن كل المؤشرات تدل على أن العدو السعودي لا يزال يتمسك بالخيار العسكري كحل للمواجهة مع اليمن.
1: ما عليه لا يتمسك بالخيار,
0: قصته وبه وبه وبه رفع.

نهاية التقرير نهاية التقرير. وهنا يثبت اليمن بغاراته القوية والقصف المتواصل على جيزان وينبع أن المرحلة اليوم مفصلية ومختلفة جذريا عما كانت عليه في عام 2015 ما عذباش. فالعدوان السعودي لا يمكن أن يمر بدون رد، كما أن الرد في حد ذاته يتجاوز استهداف المواقع العسكرية كما كان في السابق، ويتجه نحو البنية الاقتصادية والطاقة، وهي المجالات التي تمثل أحد أهم عناصر القوة السعودية، الأمر الذي يمنح رسائل الردع اليمنية بعدا اقتصاديا يتجاوز أثره لميدان العسكري المباشر.

0: ركض
1: يا سلام. عندك لا عندك اليوم حتى
0: امان كذا كل شيء بيخرج جديد.
1: الحاسم الان نزل
0: امان حظك يا عزيز
1: العناد
0: حظك يا عزيز. والله انا الزوامر القديمه بتعجبني لكن خلافه السعودي ودحين السعودي كله كل شيء نفعله كل شيء نفعل في ظهر السعود اليهودي الملعون هذا ما بيش حاجة بتصير هباء المنظور
1: من الزامل لصاره
0: من الزامل للمئة ريال
1: قرأت مقولة
0: والمئة ريال يا صاحب محمد
1: نشر مقولة الآن الكاتب علي صومل قال قال عادي ملكا ولا تعادي شاعرا يعني وهو بيسمع القصيدة لصقر اللاحج الآن نشرها في حسابها في التليجرام قال صحيح صدق من قال قال عادي ملكا ولا تعادي شاعرا
0: يعني عاد الملك وتواجهها أهون لك من الشاعر شاعر كلمات بارسية عسرة الله يا صاحب محمد بحاجة خليك محضر خير وبحاجة يعني صدق الكل بيسأل منها أيوة حاجة دريت بيقولوا ليش لا
2: سما ويكفي تعدي لجي سرق الحدود الغلط مليون
0: عدخلنا نحاكا احنا والله بس بتذكرني بايام يا استاذ محمد
1: والله انا بذكر ما يعني عندنا ليه من الركن اليماني يا سعودي
0: ساك تعدي في مراقيم الجدود دين عندك من زمان
1: لازم رجوع قال لك هذا معناه تم ريع له عاد نكسر الحصان هذا نشيل نفس ترجع حقوقنا
0: سمعت خصور مطال طلق لهذا قال ليش بنضرب أبها ليش ما نضرب مطار الرياض ليش بنضرب أرامكو الذي ذا الحين في جيزان
1: صح ليش؟
0: وفي ينبع
1: ليش؟
0: وليش ما بنضرب مثلا أرامكو مثلا حق جده ولا حق ذي في
1: ليش؟ ليش؟
0: ليش عن السؤال هذا لك
1: خايفي
0: ما يعني كذا قالوا يعني على حسب
2: ضانية
0: يا عزي خلنا نجابر قوة والله بتذكرني في هذا 2016 هذا
1: ما جزمك ما جزمك تضرب عصطات تضرب
0: لا الرياض لا بيقول لك ان اكثر اسمعني اكثر الرحلة
1: هؤلاء اللي بيتكلموا كذا اياه بيعلفوا لهم انما قولوا الحفير انت على مطار صنعاء بمطار الرياض والله بضرب
0: ايوه الحين قصهم قصهم بالمثابر هذا
1: احنا عارفين والعدو السعودي هو داري
0: ليش ما بنضرب ليش ما بنضرب هناك هو داري ليش بنختار له هذا المواقع اول حاجه يا مصر الحرب عن تفرجي
1: تفرجوا بس
0: تفرجوا
1: ما دخلنا البقبقه
0: حقك اولا اكبر عدد رحلات بتوصل من الخارج دول الخارج وهذا الى السعوديه عبر مطار من
1: أبها وخصوصا
0: اكثر اكثر من مطار الرياض اكثر من مطار جده اكثر ابها ليش انهي منطقه
1: وخصوصا هذا الايام
0: هذا الايام
1: لانه موسم
0: صيف
1: سياحه
0: صيف على كيفك
1: ايه ما بيش صيف على كيف ماذا الحين استنى
0: على كيفنا
1: على كيفنا الان الاسبوع الثاني حتى قاعد تقول للاسبوع الثاني مطارات الجنوب متوقفه شبه خاليه
0: ايوه لانه مناطق سياحيه اولا زوار اكثر الزوار سواء من الدول العربيه ولا العالميه الاوروبيه ولا الخارجيه كلها بتوصل الى مطار جيزة مطار أبها أكثر الرحلات
1: صح أن للقيمة المعنوية للأثر المعنوي للمعادلة صنعاء مطار صنعاء بمطار الرياض
0: لكن
1: مطار العاصمة بالعاصمة لكن إحنا محاصر لأن محاصر لنا حصار اقتصادي وإحنا بندمره في اقتصاده ليش؟ لأنه بيتأثر حتى من ترامب الحلاب وهذا بيمز الضرع وبيزر أن الدرع قليل
0: بيصير
1: احنا بيسموه در الحليب الحليب بيبزره قل يبزره قل ويرجع يا ذا الجني ما معاك انت والهولة هولة مدبرين هنجم اول شيء وما سمعت تصريحات ترامب اول شيء هنجم بعدين قال هولة شو جعان وتقيل الحوثيين ان شاء الله الامور لا تسبر يا سعود موه لا تضرب قالوا يا خبير كده قال فعلوا رد أمس بيقولوا ردينا رد متناسب ما بش عندنا متناسب وإحنا ردينا على كيفنا مناسب لنا من رد حقنا أظهر العالم تخيل أن محللين عسكريين وسياسيين قالوا نتوقع الرد ونتوقع أن يرد وعندما رد اليمن قالوا كنا نتوقع الرد من اليمن لكن ليس بهذه الكيفية وبهذا الحجم يعني حجم الرد اليمني فاق التوقعات بعشرات صواريخ وبإصابة دقيقة للأهداف ماذا يعني حتى رسالة ليس للسعودي
0: والاستهداف
1: للأمريكي وللصهيوني
0: الله ولا الدول المسطرة الذي أول الذي نفطها كله ومرتها كلها من السعودية، رسالة لهم.
1: والعالم بعضهم يقول ليش ما تضربوا هؤلاء إذا مرتزقة حقهم بتضربوا صلاة مارب ولا عدن ولا هنا؟ هم بيقولوا أنهم ضربوهم. لا، هو العدو السعودي والأمريكي يريدنا إحنا نبتذل. إحنا عدونا السعودي والأمريكي، ها؟
0: هو
1: عدونا السعودي الذي اشترى هؤلاء الأحذية من زمان مش من اليوم.
0: عدونا السعودي المنفذ للمخططات، من بيقوم
1: بها؟ قالوا سيد محمد الفرح والله لو لم يبقى إلا مرتزق واحد وفعل أي عمل
0: هنرجع
1: ضد اليمن ما غريمنا إلا السعودي.
0: الله حقيقة.

0: صنع من آيات الكتاب الموضحة ومن قول عدوا عدة القوم عابرات وجوده مجمع من دماء كل مذبحة وفي داخله ثار البيوت المدمرات تشله صواريخ الكروزة المجنحة وداخل بطون الطائرات المسيرات تعشيه قاصفته وراصد تصبحه وترصد من الدمام للخرج للسرات لها مسح جيولوجية مركبة في الأجنحة ومنظار تلسكوب في 10 كاميرات نظم طوروها في هياكل مسطحة تقرب مسافات
1: أنتم المدنة. تستمعون إلى أنتم تستمعون إلى آفاق اف ام 98.7
2: باستمرار انحصار المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار

0: قال بطاقه هدف مع فعلانيه بطاقة هدف نقلناه من كتابة الأستاذ علي صومل. بطاقة هدف المنطقة الصناعية جيزان، هذا نقل بتصرف من موقع الخنادق. قال بعد أن شنت السعودية عدوانا استهدف ميناء الحديدة اليمني في 24 تموز 2026، أحد أهم المنافذ البحرية التي يعتمد عليها اليمن في استقبال الواردات الإنسانية والتجارية، في سياق حصار اقتصادي مستمر يقيد حركة السلع والإمدادات إلى البلد. وبعد المعادلة التي أرساها السيد عبد الملك الحوثي، الميناء بالميناء والحصار بالحصار، للرد على أي مجازفة تقوم بها السعودية، وتأتي معادلة الرد هذه في سياق أن الضغط على الاقتصاد اليمني لن يبقى بلا كلفة. وفي هذا السياق استهدفت القوات المسلحة اليمنية عددا من المواقع داخل العمق السعودي، من بينها مدينة جيزان الصناعية. هذه المدينة هي إحدى المناطق الاقتصادية المهمة في جنوب السعودية، وتضم المدينة مجموعة من المنشآت والمصانع المرتبطة بالصناعات التحويلية والبتروكيميائية والطاقة والمعادن، إضافة إلى مرافق تخدم النشاط الصناعي واللوجستي في المنطقة، ما يجعلها جزءاً من البنية الاقتصادية التي تراهن عليها السعودية لتنويع اقتصادها وتعزيز قطاعات الإنتاج غير النفطية. وتكتسب جيزان أهمية خاصة بسبب موقعها القريب من البحر الأحمر ومن خطوط التجارة البحرية، وارتباطها بمشاريع صناعية واستثمارية تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي وصناعي. لذلك فإن استهداف منشآتها يحمل إلى جانب البعد العسكري رسالة اقتصادية، مفادها أن البنية التحتية الحيوية قد تصبح جزءا من معادلة المواجهة عندما تستخدم الأدوات الاقتصادية كوسيلة ضغط. ومن وجهة نظر صنعاء، فإن استهداف ميناء الحديدة والحصار المفروض على اليمن يمثلان حربا اقتصادية تستهدف مقومات الحياة الأساسية، وأن الرد على هذا الإجراء يدخل ضمن الحق في الدفاع والردع. فكما تتحرك الدول للدفاع عن موانئها ومنشآتها الحيوية، فإن لأنصار الله في اليمن الحق في منع استخدام الحصار الاقتصادي كأداة لإخضاعه سياسيا وعسكريا. إن استهداف مدينة جيزان الصناعية يكتسب حساسية إضافية بالنظر إلى موقعها ضمن الطموحات الاقتصادية السعودية، ولا سيما في إطار رؤية 2030، يعني 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط، حيث ينظر إليها كركائز أساسية لمستقبل اقتصادي يعتمد على جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن ميناء جيزان والمرافق المرتبطة به يمنح المنطقة دورا في حركة الاستيراد والتصدير وسلاسل الإمداد، ما يجعل أي استهداف لهذه المنشآت يحمل انعكاسات كثيرة. منقول من صفحة الأستاذ علي صومل، نقله من موقع الخنادق بتصرف. يعني الرسالة، هذا جواب على سؤالك حق قبل الذي بتسأل ليش ما ضربنا بكيك وخريص، ليش لا جيزان؟ لأن اقتصاد الرياض معتمد، يعني اقتصاد ريعي. ما معنى اقتصاد ريعي؟ بيعتمد على منتجات طبيعية كالغاز كالنفط، وعلى أرباح خارجية. إذا ما انتهت هذه الموارد أو حصل المورد في الخارج على عميل آخر يحصل لك انتكاسة. الآن بدأت تتحول إلى ما؟ إلى إنتاج منتجات أخرى في رؤيتها 2030، ومن ضمن المراكز المهمة جيزان لموقعها القريب من البحر الأحمر من خطوط التجارة، وتريد أن تحول صناعة بتروكيماوية بصناعة أخرى، يعني إنتاج منتجات أخرى، بحيث أن لو حصل النفط شيء معها ما أو قل النفط عليها وتأثر بشيء معها منتجات أخرى تستطيع سند الاقتصاد السعودي. هذه رسالة وجهتها. أول رسالة عسكرية صنعاء وجهت، رسالة عسكرية نحن قادرون على انتزاع حقوقنا ونمتلك بفضل الله سبحانه وتعالى القدرات التي نجبركم على يعني تجبركم على انتزاع حقوقنا منكم. والرسالة الثانية اقتصادية، أنت بتحاصرني الآن، أنا قادر أني أحاصرك، أنا داري بخططك وسياساتك وداري بمكامن الوجع وأين سأضربك. معك رؤية 20-30 باقي كم لهذه الرؤية؟ باقي كم؟ 26
1: 3-4
0: بعد 4 سنة معناته ضربة الجيزان وانتهت هذه الرؤية، ما عاد يعيدها ولا على 5 سنة.
1: وهو مقبل على انفتح مع العالم بكله اقتصاديا،
0: هو حتى وترامب بدل ما يخلي هذا المدبر يجمع له زلط وينشا ذريات 2020-30 لعب بها عائدات وكذا يستري حلب الثنتين،
1: والله ما غير
0: مدبرين جمعتهم رؤية. وهذا مدبر
1: رؤيا الشركة عم ريوس. والله ريوس اقسم بالله قصتك انهم عاد يوصلوا لها 2030
0: ما مشارك معها نسب واربع بايشلاك حتى ولو فشل هذا المشروع.
1: رؤيات 2030 هذا 2030 ما عاد يوصل لها شيء استاذ محمد، ما عاد يوصل لها شيء ان شاء الله بفضل الله ما عاد يوصل لها شيء. ليش؟ ما عاد عجي
0: قد بدأت تنهار الان.
1: بين اقول لك يعني
0: ما يسمى بنيوم اكثر مشاريع توقفت، اكثر مشاريع توقفت كانت مخططه خطط فاشله. يا اخي جار سوء مآذي ما ربي يوفقه، قاتل
1: دماء محمد. يا أستاذ محمد دماء
0: أوغل في دماء المسلمين،
1: يعني دماء الله ما لك حقوق مستضعفين، ما أقول لك الدماء يعني لها دماء الكعبة حجر عند الله
0: أهون من صفك دم امرئ مسلم.
1: هذا شلالات من الدماء يا أستاذ محمد، بل جملة كان يقصف عندنا بل جملة يقتل، لا 10 لا 20 لا 30 لا 40
0: حبير 70 سنة في غزة واكثر في فلسطين لما اليوم وهم مشاركين.
1: وانت حسب كم في ذمامهم من أطفال من نساء من رجال، كم
0: ربما بل والله ربي ملكم لعل ارجعوا، لكن مثل ما ملك فرعون وامتلك وكاروا وانتكسوا ذاك جاء الله مه
1: نعم زي مدري بعوضها وذبي ومدري
0: ما بعوض كان ملكك ما تنقو به قول العصبة يعني وضيه ما فرعون ما لكه رجع قال أنا ربكم الأعلى، قال هذه الأنهار تجري من تحتي وضيه غضو بيقولها بينتكس تصبح حسرة عليهم ثم يغلبون بإذن الله تعالى
1: حوله وقوته.
0: ضرباتنا احنا محاصرين بر وبحر وجو وضربنا بالأمس لأن احنا نشي حقوقنا واستهدف مقدرة شعب أكمله لأنه بيطالب بحقوقه، بيطالب يا أخي ارفع ذاك من اليمن
1: بس
0: احنا أحرار
1: خلينا حنا
0: ما نرضاش بالعبودة.
1: لا بنقول لك لا تطبعش، طبع يا أخي براحتك، وقع مرتزق وقع عميل وقع كلب تبع ترامب وقع ملعون
0: ساعة احنا لنا مجبر
1: وقع ما اشتيت
0: لنا مجبر
1: وقع ما اشتيت. بين أقول لك ذا الحين حالي
0: اليمنيين عن سد ما قال جمال بن عمر في 2015 أيام يعني محادثة فاضت موفنبيك حوار موفنبيك الحوار الوطني
1: المبادرة الخليجية
0: جاء بضغط عليه المابولة يوقع المبادرة الخليجية، قال لهم يا خبر الناس وصلوا إلى الحلول جاهزة ما باقي لا يوقعوا، باقي بعض الإشكاليات ومستعدين الناس يتموها. جاء ضغطت على بعض المرتزقة بأن يغادروا لا يوصلوش إلى الجلسة ما قبل أعتقد الختامة وما قبل الختامية لإنهاء من الصياغة النهائية. ما بلغ الجنرال الغبر عمر مشيتية
1: وقعد تنازلات وقع شو هذا يا أستاذ محمد؟
0: وبعدين رحلة جمال بن عمر ما قال
1: من ذمة هذا المبادرة اليهودية هذا الدكتور بروفيسور أحمد شرف الدين سلام ربي عليه.
0: خلي كلمة المبادرة والشهداء هو اللي عرقلت هذا الشيء،
1: الله
0: عرقلت هذا الشيء تحدث به حتى جمال بن عمر المبعوث الأممي قال براءة للذمة وخرج يفعل تصريح حتى استقال من عمله. قال كان اليمنيين على وشك الاتفاق لم يتبقى إلا القليل حتى تدخلت السعودية وشنت عدوان على اليمن وتحدث حتى على جانب الأنصار كانوا قال مرنين في المفاوضات ومطالبهم وطنية وكانوا مرنين وكذا جاهزين مع بلاي سمو يحددوا موعد للانتخابات وكذا بعض المسميات وانتهى. وجاء السعودي لا احنا بنقول له يا اخي احنا نسد باي يمني بين احنا ويا خلاف بين ست اليمنيين باي ست بين بعضهم البعض
1: نصير طحين
0: ما عارف ايش بيقتلوا اليمنيين من زمان
1: من زمان والف
0: الاب وابن والاخ واخو بيسدوا
1: والف فالحاره مشاكل قال لها شهر ما بدون مشاكل ما به ما هذا
0: ما بيخرج من اليمن الا من جيف يخرج من

0: من خارج من جلد اليمن وباع نفسه للخارج. والله لا بينه مشاكل بيني وبينه. احنا اليمن بيقول انا على ابن عمي، وانا ابن عمي على من؟ على الغريب. حكمه بياخذها اليمني.
1: أوه.
0: يعني دخل الان لو جيت شاهد بعض الناس ما هوش موت الانصار الذي خرجوا، مش موت الانصار الله وخرجوا في الساحه. ليش يا اخي؟ انا مع ابن عمي. أوه. ولو بيني انا وامي مشاكل. على الغريب، عارف ان غريمه سعودي.
1: أوه. هذي بيوجع الكل.
0: وهذا هؤلاء مثل هؤلاء عن ست احنا وهم، لا قلنا بنوحد الرؤيه، بنحدد عدونا منه الحقيقي، ولا قد عرفناه ووجهنا البوصله، اقول هذا العدو الحقيقي الذي كان سبب المشاكل بيني وبينه.
1: بين انا وانا وانت.
0: هذا انا عاد تنازل لك عن تخي وانا اخوه.
1: الله.
0: وانت عاد تنازلني وستينا.
1: الله. هي غير لقمه
0: الا الذي باع نفسه للعدو السعودي وللامريكي وللصهيوني واصبح مرتزق. هذا لا هو مننا ولا احنا منه.
1: كنت برا
0: من خرج من الجلد، جاء
1: برا من هالباري الباري
0: وهله
1: منافق
0: وهله تبرؤوا منه وعشيرته وقبيلته. كم من قبائل وثيقة الوثيقة القبلية مبسمة وثيقة العرف القبلي بهذا المصطلح. الناس وقعوا ما فيها براءة من كل خائن، حتى لو هو واحد ابنك ولا أخوك ولا أبوك. من وقعوا في الاتفاقية بيتبرؤوا من كل خائن وعنيد،
1: وما تبرى منه
0: لو يكون من كان.
1: وصيت سلام الله عليه فاتح للأبواب يعني على مصريعها، يعني جو أنتوا في بلادكم، جو نقسم اللقمة، ريحوا لكم من السعودية مرتزقة، ارحبوا أهلا وسهلا، بنستقبلكم إلى اليوم، المغرر بهم يجوا يرحبوا، الوطن وطن الجميع، البلاد بلاد الجميع.
0: من بيتجمل لحن سعودي معاهم؟
1: ماشي ماشي.
0: عاد بينهبهم بيدي لهم المعاشات والرعايه واللي ما بيسموها بيسموها اعاشه مدري ايش راتب ومعاهم اعاشه شهريه. من حكم ما من حق ابوه زلطنا حق النفط بتصير البنك الاهلي.
1: كذلك الله بيجي ينهب
0: وبيجي يجي يتجمل منحه للبنك المركزي بعدا اتخلني اخرج على النقطه. قال منحه
1: برد لك
0: من حكم وسلمنا رواتب الموظفين من ويخرج المرتزقة. نشكر الملك سلمان ومحمد بن سلمان، يشكر على من؟ يا ابن الذين بيدي لك من حقك مش من حق أبوه، عقل وفكر
1: بالقطارة
0: بيدي لك من حقك وعاد بيسلبك وعاد بيدعسك بيهينك بيأكلك ويشربك من حقك ومن خير أرضك وبيهينك كأنه بيديها من حق أمه ومن حق أبوه.
1: وكرامتك في يده، في يد السعودي، وشرفك بيد السعودي، وعرضك بيد السعودي. يلضمك ويقول لك هذا حق النظام يا اخي، يصير ترعوالك وذي انتي حق نزل الذي ذي البنك لا عند غير مرتزق من
0: السيارة. هل العالم ولا السعودي هيحسب لهؤلاء المرتزقه حساب؟ هيحسب لهم حساب؟ بيحسب لنا الف والف الف حساب للاحرار من هذا الشعب. ليش؟ لان بيبصر فعلهم احرار شرفاء لا يخونون مبادئهم وقيمهم
1: الله
0: ولا أرضهم ووطنهم
1: يا الله،
0: ومقاتلين أشدة ويوفون بالعهود والوعود. ما يعني يخرج من هذا النطاق إلا بعد أن يخون العدو. هل دخلنا احنا في عهد الهدنة في المعركة احنا تسببنا؟ لا، العدو من تسبب، العدو من كان مراهن على أن احنا نفعل لنا نثرة على سب مندري منذيه. لا، احنا ارفع واعز واكرم واشرف، نعرف من اين تؤكل الكتف.
1: الله.
0: نعرف
1: الله.
0: ما نجي نفعل لنا ترى على سب شراجر
1: تعمل برد لك
0: من فدغم الفداغم
1: يا اخي. شوف
0: خان العدو الصهيوني ولم يلتزم لا باتفاقات ولا بمبادئ ولا بالتزامات، ولم خاننا قبل ايام باتفاق الأسرة، وكان المفروض في 10 هذا الشهر يسلموا الأسرة ونتبادل. أول خيانة للهدنة. قلنا معانا مرضى دخلت، قال لا ليش
1: ما يدخلوش العالقين. انت هاك انت هاك يعني يمني يجي يمني ينتهك سيادة بلده، يعني ما كيف
0: أندري يا زكري،
1: يعني يمنيين جو يمنيين، لا ينتهك السيادة اليمني، يعني مرضى عالقين وهذا جولة عند الماء، ينتهك السيادة كيف يعني؟ يا رجل الكلب يعني هؤلاء.

0: هذا حن تو دعايات على أن الطائرة جاء معهم خبراء صواريخ وتو معهم صواعق حق صواريخ إحنا ضربنا الخمسين صاروخ العشرة صواريخ اللي ضربنا بها كان الصواعق توهم معهم من إيران مش عارف من الإيراني الآن بيدوروا خبرات من عندنا
1: يا أخي أعذار سامجه ومجابر تافهة كده عافت عليها الأزمة بردلك من أبدتهم
0: خل شاهي داخل من الحرس الثوري من الحرس الثوري معنا فايض يصيروا يقاتلوا في كل محور المقاومة
1: وزارات السعودية كل الوزارات كم من أبايب أبو طول وعرض أمريكيين وإسرائيليين بيديروا المملكة سواء داخل المملكة ولا خارج المملكة
0: خبير الإيراني بيدك كل القواعد في المنطقة في الكويت في البحرين في الإمارات في قطر في السعودية في الأردن لا حتورش بعد ما قلتكم الذراع
1: اوقعوا
0: أيوة أيوة الراس عندكم
1: أيوة يا اخي ومن صواعق ولا جو ايرانيين انت ما عندك عندك قواعد امريكيه
0: يفهم العالم ويفهم اليمنيين على ان نشتي نقطع الذراع الايراني قد بيد حنك براسه الايراني قطع راسه
1: اي وضع لك بيقاتلك ما تقاتل انت رجع وحمايش
0: ترجل
1: ترجل وزير ما بيضربكم ايران بتضرب القواعد الامريكيه في هذا لا ما تصير تضربها يلا
0: يا كويت
1: بس بحجر الله لا عاد
0: قومي
1: عم محمد
0: يكفي
1: بعد الفاصل هذا نستقبل الرسائل
2: ورب محمد لو اكلنا تراب هذه الارض وشربنا رياحها ولبسنا من اشجارها وسكننا في جبالها هيها
3: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه نحن احرار خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض
4: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني
5: نعم يا من سأل عن من دانا يكفي
1: لكي يعرفوا قيمة اليمني الله الله ما أحلاها وما أعظمها من كم يا سلام لكي يعرفوا قيمة اليمني الله
0: قال عمي نبيل سلطان تحية لك يا عم نبيل قال الأخ البطال مع قم الباب والأخ البطال درج العدو اللي هو بطال هو بيعتبر درج للعدو الله. يصعد على ظهر الأحرار
1: ما يدخل لهذا لا من فوق ضيه
0: وقواك
1: فوق
0: ربي
1: المعقام.
0: قال والله إنها قوة قواك ربي يا وإن شاء الله بعد شارك غد في فترة الغد بإذن الله
1: إن شاء الله يا عم نبيل سلامك ربي وعافاك الأخ عبد الرحمن محمد حسين العصيمي قال مهما قالت السعودي ومهما اتعت فهي مثل المرأة العاصية لزوجها ايش نفعل لها هذا المرأة العاصية لزوجها قال يجب تأديبها ونحن من سيؤدب السعودي بعون الله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله
1: والله ما شيء قريب
0: بإذن الله
1: سلامك ربي وعافاك يا عم عبده

0: معانا نقطة. أنا كنت بتابع بعض الأخبار في الجزيرة، يتحدثوا عن اجتماع في العرادة مع صغير غير عزيز. لا عزيز، غير عزيز، صغير غير عزيز. وقال وزير الدفاع حقهم بيناقشوا الاعتداءات على مدري ايش. احنا اعتدينا على ما فيكم يا هؤلاء المرتزقة، احنا بنكلمكم ولا بنعبركم، احنا بنتواجه مع الراس، احنا داري من بيوم مولكم. ايش بينبع عمك؟ الحين ضرب السعودي للحديدة مش انتهاك للسيادة؟ دخلت طائرة إيرانية وبعد ثلاث يوم يطلع العليمي يدي لي تصريح ويدي بيان على أنه انتهاك للسيادة، والآن بيقولوا هذا تجر اليمن إلى حرب إقليمية لصالح المكت الإيراني والمدري. أنت إيراني؟ أمس بتحاكل وتقول أن الحوثيين جوعوا الشعب اليمني.
1: تحاكل السيادة الطائرة الإيراني، لكن ما السعودي يدخل الغرفة عندك ويغلق برد لك، ما عاد إحنا نتحاكل.
0: وين السيادة وأنت جالس في الفندق؟
1: ما تدخل
0: وبالجابر فوق ظهرك. أي سيادة؟
1: بيقومك من النوم في عز نومك، قم تي بيان، قم تي تصريح سريع، معك كلمة، قم.
0: زعلوا مع أننا ردينا على ضرب اليمن، زعلوا وشيوا خلاص قايمين حميشي.
1: أي وقفوا الحنفية محمد، قاموا. جاك رد اليماني يا ابن سلمان وتعقل وفهم بأن اليمن ما هو بسيط،
0: هذا
1: المراحل القادمة بات تجعلك زلزل أنت ونظامك. أنت ونظامك تشبطكم شبيط فرد صوتيات
0: أرشي أسمع من
1: مد إن يمن، وهو البالستيات مجنحات تعشق التمشيط أبو علي المقدمي.
0: صح ربي لزانه قل

0: مساء النصر يا محمد النعمي ويا زكريا واحمد الصنعاني. بايحرق ابن سلمان دخل حبل المشنقه ممدود. كل تحياتي لابو عبد الله ومحمد الغيلي صادق الزماني عمران. الله والرسالة الله يحييك
1: ارحب.
0: السلام عليكم. مساء الانتصار على المعتدين والحصار بالحصار والقصف عقبه ضربات الأراضي السعودية. نشكر قوات المصلحة وبارك الله جهودكم وتحية معطرة بدماء الشهداء والجرحى وصمود الأسرى ومعاناة المجاهدين والمواطنين. تحية بحجم كوني والصواريخ البالستية والفرد صوتي للعميد يحيى سريع الذي بيانات يتلقاها الأعداء. صواريخ ليست في الأرض بل تصيب القلب وتجلب لهم الخوف. وكذلك لسيدي القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ونبارك للسعودية الحصار البحري. ببارك مبروك مبروك الأخوات شكا السعوديين اليهوديين الحصار بالحصار
1: والضربات اليوم الشقيقين
0: أيوة الشقيقين المنان في ينبع وجيزان. سبحان المعز لنا والمذل لهم وسبحان قلب الموازين ومحقق وعده. مع تحيات بنات تعز سلمكم ربي وعافاكم جميعا.
1: تحية لكل الأحرار في تعز.

قال مساء الخير التحية والتقدير والاحترام للقيادة والقوات المسلحة. إذا ابن سلمان الكلب يريد الأمان من الضربات اليمنية عليه أن يرفع مستحقات الشعب اليمني، وغير هذا يحرم عليه يرقد مرتاح. الله يلعن والدي هاجورة. تحياتي لكم من الحيمة الداخلية، بشار رشيد الباشا.

استهدفوا مرفق بميناء الحديدة، ورد نستهدف مرافق وأيدي وننتزع حق اليمن من كبوده وفتاه يا سيدي دمي وكبدي. تحياتي لكم من الحيمة أيضا بشار رشيد.

مي من القعيدنا بنينا نضرب زامل يا ملوك المملوك لعن ابوكم من ملوك عندك اعزي مدري ما عنوانه يا ملوك.

0: الحركة، وإحنا دكينا أبوه دكوك اليوم وعادنا بنزيد عندك
1: تشرق على الباغين شمس المصافي الساعة 4 قبل ما تشرق الشمس
0: شمس
1: تسلم يمين الفرد والله عافي المؤمن الصنبيح
0: الصنبيح الصنبيح
1: بيشابك اللمس توكل المبروك والجو صافي وتلوثت من بعد ما حسها هس وكهرباء ينبع وجيزان طافي
0: طافي
1: طفوها ما
0: أه.
1: الله الله الله الله الله, الله. لح معهم شمع ولا كشافات ولا ما يفعلوا
0: سريج سريج
1: سريج حق زمان هذاك ما وكهرباء ينبع وجيزان طافي وافراد باتريوت رجوهم الحبس زجوهم الحبس
0: زجوهم الحبس
1: وشحبت فيها حلوق المصافي في حين لا تسمع لحكامها
0: همس
1: همس ذي ما فهم بالدرس والدرس كافي نعيد لف في شرح تفصيل يد
0: درس
1: والشوط الأول وبه شوط إضافي وأشواط أخرى لين يوم يومو
0: يومو لنا بس
1: الذي قريتها أنت القصيدة هذه
0: تحيال الشعر الجوفي
1: أمين الجوفي تحياتي لكم جميعا وأتمنى من المايسترو زامل الحرب المفصلية المرسل الشموخ يمانية دمتم ودام الوطن بألف خير ما هو حق الحرب يا أخي أنا ما أعرف عناوين حق زوامل أنا الشيء زامل أسمعه
0: الجديد الجديد الحرب المفصلية
2: والحصار بالحصار
0: احنا نشي زامل بصوت المنشد والمزومل مازن شرف نختم ده الفترة ما رأيك ها بهذا المناسبة يا زكريا
1: لا عجبك صفوت بدلك
0: لا اها
1: اسعد الله مساكم بالخير نشكر القوات المسلحة يعني يغيظهم
0: اها
1: ايه
0: احنا ما نشيل يغيظهم جي
1: خلاص يقول لي طلق الصلاة ما انتاري ما معا بينك صد
0: شوية شوية شوية يرد ترد مناسب متناسب
1: من هو؟
0: اهو
1: ها السعودي
0: ايوه
1: قال لي
0: متناسب على
1: قاعد زامل ثاني مازن وي
0: بعدك يلا
1: اسعد الله مساكم بالخير نشكر القوات المسلحة اليمنية في فرضها معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وردها السريع والمناسب على العدوان السعودي الذي استهدف الحديدة ونحيي السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله ورعاه وتحياه لطاقم الإذاعة وللمستمعين الأعزاء ودمتم في رعاية الله المرسل أبو علي المفتاحي من حجة المفتاح نحمد الله على نمن الله علينا بالسيد القائد عبد الملك لتأديب آل سلول المرسل أحمد ناجي السباعي خولان الطيال وزامل يحذر الكل أبو جبريل لا حذر وانت كلام بكلمة باية مضيها
0: اي والله
1: يعرف الكل أبو جبريل لا حذر وانت كلام بكلمة باية مضيها قد حياتي لكم تحرق أمريكا تحرق
0: حرق
1: معاكم أشرف زليد أبو مالك
0: باختصار
1: مديرية حوث
0: باختصار
1: يا ربي يا أبو مالك
0: تحية لكل الأحرار في مديرية حوث
1: قال أمانة لا نجعل ابن سلمان يبصر محريوه
0: ها
1: هذا هو مثل يماني
0: والقريح من عندنا
1: كما زي والقريح
0: من عندنا
1: لكن قريح ثاني يا أستاذ أحمد أيوة ذيك زي أبو ماهر الشيخ
3: كل أبو جبريل لا حذر وانت كلام بكلمة باية مضي

0: وأما يكون العالم محضر خير وإلا سيناله العقاب بإذن الله تعالى. أي واحد يقوم مع العدو السعودي بنقفل عليه. وبعدين رأس الرجال صالح
1: محمد أنت إن
0: المسألة خير.
1: اسمعني خليك محضر خير. يا أخي المسألة بسيطة بسيطة أقسم بالله ما تشتي هذا الجنان وهذا ولا حاجة. يقول السعودية خبره طبيعي خلاص أنا أسف المضارف تحو الرواتب حقهم إذا هزاد البك حيرجع عنعوضكم حق البنى التحتية وحق هذا
0: أمريكا وإسرائيل
1: والبقى حبايب وجيران وهذا وكل حاجة وكل هذا والمليارات الخمس مليار دولار الذي بانتهى لترمع انتهى نعمر لكم ونتي لكم عاشات من هذا ومن ذي وهذا وصلى الله وسلم فتح مضارفكم ولا عد تضربونا
0: ولو قلنا ولا جاني شيء ولا شيء من الأمريكي وقفوا معي يبشر يبشر
1: وأنا في وجهكم يقول في وجهكم لا أقع بيشي ولا شيء يقول عنقوم معي هسا
0: يعلم الله لنقوم معي
1: لكن يا أكن أنت محمد
0: يعلم الله لنقوم معي ويترجل
1: ويتوب على ما
0: يعتذر ويعوض ويرفع يده من اليمن ويقول ها أنا في وجهكم ويجيكم لا جاني شيء ولا شيء وتعدت لي السعودي الأمريكي ولا الصهيوني عتقوموا معي يبشر ما احنا في اللي فيه لا هو لا غيره
1: يعني المسألة بسيطة ما بشي يفتح المضار صلى الله عليه وسلم ما احنا نوجع ولا بالستيات ولا ضرب ولا حسيت والله القارح زو الحريق بصدري بجنبي بعد انا قايم تحياتي واشواقي لكم مستمعين الأكارم شرق يا أستاذ محمد
0: نلقاكم إن شاء الله في
1: يوم غد إن شاء الله
0: بالنسبة لي
1: تمام
0: بالنسبة لي ولك
1: إن شاء الله
0: القادم
1: نتواصل إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى
1: تحياتي وأشواقي لكم كنت معكم أنا زكريا الشرعي
0: وأنا محمد النعمي
1: من الإخراج محمد علي هبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويعرف الكل أبو جبريل لا حذر وانتكلم بكلمة باي.

0: شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعب يا الله تحشد كل حامل بندق وهلام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحر يا تسرح على باب المضيق تغلقه لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجو يا ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد بنلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد بنلقى من الهدنة سلام نحققه، لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وبذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت مؤاذاتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخرقه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريده حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بيظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندها فلوسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطواتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراصى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهد يا المنطقة، لا ما عطفناها في محنة ندها وكفاتها، لا ما عطفناها في محنة ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط، والله احنا نطلبوا بعدهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة، قادمون يا آل سعود قادمون.
3: قسما بالله ان احنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الامارات وفي اسرائيل وامريكا. لا تظنوا ان الجرحى حكامنا وشهداء، اشيروا حذر كذاب لقيفكم. والله لو ما زلت بقى يمني ان احنا مقاتلي، نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
4: ارجعوا إلى صوابكم، وإلا فالنار ستحرقكم. وهذه أرض اليمن، ونحن نقول السيد شد بالك يا سيد عبد الملك، فنحن جاهزون
5: أن تفتح مطارنا مطاراتنا أو تغلق مطاراتكم، أن تفتح موانئنا أو تغلق موانئكم، أن تخرجوا من كل شبر في أرضنا أو ندخل أراضيكم.
6: القبيلة جاهزة لتلبية الطلب في أي وقت. في أي وقت يستدعى بها إلى جبهات القتال.
7: ونقول للسعودي ذيه يرحل بصوف الرقبة. ما بيش معانا لا قتله من أخشامه. كله.
6: والله إن أي فعل يقوم بهؤلاء الأوقات والله إن حجر من القاع والدم من رأس السعودي.
8: ليست المعركة تخص الجيش والأمن، وإنما تخص كل القبلة اليمنية وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤولية.
9: بلا جاهزة وصف واحد.
10: لن يبقى الشعب اليمني صامتا أبدا مهما كان، ونحن مسلمين للسيد القادر.
6: نحن جميعا كلنا يدا واحدة، يدا واحد، زنادا واحد، كل اليمنيين فوق سعودي، فوق يا رجل، فوق.
11: احنا لن نكل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما نقول وقيل.

0: Auf und
1: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: صبرنا قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولن نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
1: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم.
2: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت،
3: ونحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
4: احنا اليوم اتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
5: السعودي الامريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل حياة.
6: نقول لال سلمان ارفع يدك، نحن شعبنا نحمل الوصايا على بلادنا.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي يحسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكا ينادي فيسمع ما بين الخافقين ما خلا الإنس والجن، ألا هل من مستغفر يغفر له؟ ألا هل من تائب يتب عليه؟ ألا هل من داع بخير يستجب له؟ ألا هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من راغب يعطى رغبته؟ يا باغي الخير أقبل، يا صاحب الشر أقصر، اللهم أعط كل منفق مالا خلفا، وأعط كل ممسك مالا تلفا.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح، هذا ماء آج ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الماء، الماء بالفتح جمعه مياه وأمواه، وهو مركب كيميائي أساسي للحياة، يتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. والماء أكثر المواد انتشارا على سطح الأرض، فهو يغطي حوالي 71% من كوكب الأرض. وردت مفردة الماء في القرآن الكريم متعددة السياقات، فمنها أنها جاءت في سياق الاستنكار من الله تعالى على الكافرين لماذا لم يتفكروا حتى يصلوا إلى معرفة الله ووحدانيته والإيمان به. قال تعالى في سورة الأنبياء:
5: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟
4: وقال في سورة الواقعة:
6: أفرأيتم الماء الذي تشربون.
4: فالماء من آيات الله الدالة على قدرته ووجوب شكره، إذ لو شاء الله لمنع الماء فتنعدم الحياة. وذكرت مفردة الماء في القرآن الكريم في معرض الاستشهاد على قدرة الله. يقول الحق تعالى في سورة فصلت:

فكما أن الله أحيا بالماء الأرض بعد موتها، فهو قادر على إحياء الموتى بعد مماتهم، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد عذب الله سبحانه وتعالى بالماء قوم نوح لما كذبوه ورفضوا دعوته، حكى الله ذلك في سورة هود حيث قال تعالى:

ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا يكن أهلك قرابتك زوجتك أسرتك أقاربك لا يكون أشقى الخلق بك، كما هي عادة بعض الناس، هو إلى الآخرين محسن وأخلاقه تجاههم عالية، لكن إذا عاد إلى منزله فهو في تعامله مع زوجته مع أسرته هو سيء التعامل، يتعامل بدون أي احترام، بكل قسوة، بكل جرأة، بالكلام السيء، بالكلام البذيء، لا يرحمهم، لا يحسن إليهم، يتعامل معهم معاملة سيئة، معاملة قاسية، يبطش، يتجبر، فيكونوا هم أشقى الناس به وأكثر الناس معاناة منه. وهذا دليل على انعدام الإيمان، انعدام الوعي، انعدام الأخلاق، وأنها لم تنطلق منه من كرامة نفسه أو من إيمانه أو من ذكاء نفسه، وإنما كانت طريقته في التعامل مع الآخرين من خارج أسرته بتلك الأخلاق، بذلك الإحسان، بذلك الاهتمام، من منطلقات أخرى. وإلا كيف غابت تلك الأخلاق، كيف غابت تلك الروحية، روحية الإحسان في التعامل مع قرابته مع أسرته مع زوجته؟ وهذا سلوك سلبي جدا، من يحمل هذه، من يتصرف بهذه الطريقة ومع زوجته يتعامل معها بدون أي احترام، بإساءة، بقسوة، بدون أي تحمل، أبسط إشكالية أو كلمة وتعامل أقسى التعامل، ليس عنده أي تحمل ولا أي إحسان، تعامله جلف تجاهها أو مع أولاده كذلك.

0: أسرة البعض يكون معهم في تعامله مسيئا إليهم إلى درجة أن يحول وضع منزل إلى وضع مأساوي تغيب فيه الرحمة، الشفقة، الإحسان، الاحترام، تعامل الأبوي الحنون الذي يفترض منه.
1: اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

0: نفسي فداء لك وشعب العزيز. روحي لله وحياتي لله في خدمتك. وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: آن من جعل اليمن قاد كرار، وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الماء،
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
17: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
18: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا أبا من رضا،
19: ونعب العبودية نقول ثواقب الأرض.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: يا الله لك الحمد فوالهار.
2: الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في هذا اليوم لنسلط الضوء بشكل أكبر على الزراعة في بلدنا الحبيب وفي بلدتنا الطيبة، في أرض الخير والنماء، في أرض البركة وفي أرض النعمة، في يمن الإيمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكلنا يد واحدة للنهضة ببلادنا وتنمية مجتمعاتنا وبناء وطننا والارتقاء بشعبنا اقتصاديا وثقافيا وصحيا وعسكريا وفي كل المجالات والمستويات. يد تزرع برنامج زراعي تنموي يتحدث عن الزراعة والجانب التنموي، يشجع المزارعين، يتحدث عن الإشكاليات، يستضيف المختصين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وغيرها من الجهات المعنية بالثورة الزراعية والتنموية. إذن مرحبا بكم وأهلا وسهلا.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كان سالم يتجول في سوق الكوفة حاملا سلة التمر على كتفه، وهو يمني نفسه ببيع تمره، وعبر بالقرب من العمال والبنائين. كانوا منهمكين ببناء سور عال لدار الإمارة. أكثر العاملين كانوا من ذوي البشرة السوداء. كان سالم يعرف

0: جعدت الشعر تراجعت قليلا إلى الوراء واختبأت خلف ذلك الصبي الأسود البشرة. فوضع سالم السلة على الأرض وقال لها:
1: هذه أنت إذن. حسنا، أين الشبه بيني وبين العام؟
0: ظهر الخوف على عيني تلك الفتاة العسليتين وحاولت أن تخفي نفسها أكثر. تقدم سالم منها فبدأت شفتاها ترتجفان، أما الأولاد فتسمروا في أماكنهم من شدة الخوف. استدار سالم والتفت إلى الأولاد الذين كانوا يطلون برؤوسهم من الزقاق، ثم عاد ونظر إلى الفتاة نظرة توحي بالجدية وحمل بيده بعض التمر.
1: التمر حلو، أليس كذلك؟ لعلك أنت أيتها الفتاة المختبئة، تقدمي إلى الأمام لكي أراك. افتحي فمك لأرى هل لديك أسنان حتى تناديني يا عم. لا أعتقد أن لديك لسانا أيضا.
0: فتحت الفتاة فمها وهي خائفة، ثم وضعت تمرة في فمها. بعد ذلك تقدم من الأولاد وطلب إليهم أن يمدوا أيديهم، وراح يضع في يد كل واحد منهم حبتين من التمر. لم يكن أحد ليشتري تمره. عندما شاهد الأولاد الذين كانوا يختبئون خلف منعطف الزقاق كرم بائع التمر المتجول، تدفقت الجرأة في قلوبهم، فلم تمض لحظات حتى تجمع حوله عدد كبير منهم وهم يصيحون ويطلبون التمر مجانا. عندها وضع سالم سلة التمر فوق رأسه وأراد أن يتركهم ويذهب، لكن الأولاد لم يكفوا أيديهم عن السلة، فكان بعضهم يقفز في الهواء محاولا التمسك بالسلة، فيما تمكن آخرون من الإمساك بها وراحوا يأخذون التمر منها. أحدهم يقول: أنا ما أخذت تمرة، وآخر يستحلفه بالله. عندها صاح بهم سالم:
1: اتركوني أيها الأولاد.
0: لم يكن واردا في ذهن سالم أن يقع في هذه الورطة، فنصف سلته أصبح خاليا بينما هو عالق لا يستطيع أن يفلت من بين أيديهم فيخلص نفسه منهم. كان عدد الأولاد يزداد كل لحظة حتى سمع صوتا يقول:
2: ماذا تفعلون بهذا المسكين؟ اذهبوا إلى بيوتكم هيا.
0: ما إن سمع الأولاد صوت ذلك الرجل الذي خرج من داره وهو يرتدي ثوبا أبيض حتى سكن صراخهم. ابتعد الأولاد قليلا وانتظروا أن يعود الرجل إلى داره لينقضوا مرة أخرى على السلة فيفرغوها، ولكن ولدا صغيرا تقدم وراح يتكلم بلسان حلو وهو يطلب التمر قائلا:
3: الجميع قد أكلوا التمر إلا أنا.
0: فيما كان بعضهم يبكي صاح الرجل العجوز بهم وقال:
2: اسمعوا، من لم يأكل التمر فليقف صفا واحدا في ظل الجدار، أما الذين أكلوا فليذهبوا إلى خارج الظل إلى أشعة الشمس هناك.
0: اصطف جميع الأولاد في ظل الجدار، وبعضهم كان يلوك تمرته بفمه، إلا عددا قليلا منهم وقفوا في الشمس. فقال لهم ابن مسعود:
2: اليوم أقام لكم فارسي حفلا عظيما، وأنا أيضا أريد أن أشارككم في فرحتكم، لكني أحب أن أعمل كما كان يعمل رسول الله. بداية فليقف في الأمام من لم يأكل التمر.
0: طلب العجوز من خادمه الذي تبعه أن يأخذ السلة من سالم،

0: انتهى الصف وأخذ الجميع نصيبا من التمر، وبقي في السلة شيء قليل. فقال ابن مسعود لسالم:
1: أما الآن فقد وصلت النوبة إليك حتى تحلي فمك يا بني.
0: ثم التفت ابن مسعود إلى جمع من الرجال كانوا قد احتشدوا حوله ينظرون إلى فعله. قدم إليهم التمر وقال:
1: لا يظنن أحدكم أن هذه الدنانير من بيت المال، بما أنني أتولاه في الكوفة. هذه الدنانير ملكي، لذلك عمدت إلى هذه التجارة مع هذا الشاب، وأرجو أن يرضى بهذه التجارة.

وإثاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: مع هذه الأوطان.
1: خرجنا اليوم استجابة للسيد سلام الله عليه،
0: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهور.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علم

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقوله نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء. سيدي
1: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
0: روحي لك الفداء.
2: روحي لك الفداء.
1: روحي لك الفداء.
2: روحي لك الفداء.
3: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
1: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
4: روحي لك الفداء يا سيدي.
1: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
2: روحي لك الفداء.
5: روحي لك الفداء يا سيدي.
6: يا سيدي.
7: يا سيدي.
8: يا سيدي روحي لك الفداء.
9: يا سيدي روحي ولا أهلي وما

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقفه، وإنما ستخسر.

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
1: ماشي يقينا الأخذة والأدوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي.

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
1: معنوية
2: معنوية
1: مش عقافة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اليوم هي المواقف التي تؤهل الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله،
2: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
3: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
4: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
5: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
6: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواء.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق

0: زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
3: في زمن أصبحت فيه بعض الأدوية تباع كما تباع السلع اليومية، يضيع الفاصل بين العلاج والخطر وبين النصيحة الطبية والإجتهاد العشوائي، وقد تتحول حبة صغيرة تباع على رصيف أو في بقالة أو في محل لا يعرف شيئا عن الطب إلى بداية مرض جديد أو مقاومة قاتلة للمضادات الحيوية أو نزيف لا يشعر به أحد. لماذا انتقلت بعض الأدوية من رفوف الصيدليات إلى رفوف المحلات التجارية؟ من الذي يريد أن يحول الطب إلى تجارة بحتة؟ ومن المسؤول؟ هل هم منتجو وموردو الأدوية؟ أم تجار المواد الغذائية؟ أم الجميع؟ وأين تقف الرقابة؟ ومن يحمي الناس من دواء قد يتحول إلى داء؟ سنكون معكم بإذن الله تعالى، ويكون هذا الموضوع هو محور حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا. سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا، البرنامج الذي يؤمن أن وراء كل ظاهرة حكاية، وراء كل مشكلة أسباب، وراء كل سؤال مسؤولية تنتظر من يجيب عنها. وظاهرتنا اليوم هي انتشار الأدوية في المحلات التجارية. ابدأ من هنا بلغة بيضاء. أعزائنا المستمعين، الأدوية من أعظم إنجازات العلم، وقد أنقذت ملايين الأرواح عبر العقود، غير أن هذا الإنجاز العلمي يفقد قيمته عندما يستخدم في غير موضعه، أو يتناول بغير علم، أو يباع بعيدا عن الضوابط التي تحفظ سلامة الناس. وهذا ما يحصل في بلدنا، وكلنا شفنا ونشوف العديد من الأدوية تعرض في محلات تجارية وبقالات وأكشاك، نشوف الأموال والبنادول، أو نشوف الآمول والبنادول والفولتين والمضاد الحيوي في البقالة جنب البسكويت والشاي، وكأنها عبوات عصير أو علب بسكويت أو أدوات تنظيف. وصلنا لدرجة أن صحتنا صارت لعبة في يد أي واحد يبيع ويشتري ويشتي يربح أكثر وأكثر. المشكلة مستمعين الأعزاء ليست في طرف واحد معين، المشكلة في بعض منتجي وموردي الأدوية، وفي بعض تجار المواد الغذائية بالجملة، وفي بعض تجار التجزئة أصحاب المحلات والبقالات، وأيضا في المواطن. المشكلة باختصار في التاجر الطامع اللي يشتي يربح أكثر، وفي المواطن اللي تدفعه ظروفه المعيشية وارتفاع تكاليف العلاج وبعد المرافق الصحية وضيق ذات اليد إلى البحث عن أقرب طريق يخفف ألمه حتى وإن كان ذلك الطريق محفوف بالمخاطر. كما أن المشكلة أعزائنا المستمعين ليست في مسألة بيع دواء في بقالة فقط، بل هو في منظومة كاملة تبدأ من ضعف الوعي الصحي وتمر بتراخي الرقابة في بعض الأماكن، ولا تنتهي عند ثقافة التداوي بالنصيحة، حيث تتحول تجارب الآخرين إلى وصفات يتناولها الناس، بينما يظل المرض مختلف من إنسان إلى إنسان. إذا أحس الواحد بوجع رأس أو بوجع رأسه صار للدكان وأخذ حبة وخلاص، وإذا حس بحمى وحرارة قال له صاحبه اشرب هذه الحبة المضاد جربها نفعتني، وإذا اشتكى طفل من التهاب في حلقة أعطوا شراب مفتوح من قبل شهرين. وهكذا أصبح الدواء في أذهان كثير من الناس أقرب إلى سلعة استهلاكية لا إلى مادة علاجية تحتاج إلى تشخيص دقيق ووصفة مسؤولة، فليس كل دواء يصلح لكل مريض. وأيضا ليس تشابه الأعراض يعني أو تعني في تشابه العلاج، وليس المسكن اللي أو المسكن عفوا وليس المسكن اللي أخفى الألم أو أخف الألم عالج السبب، المسكن الذي أخف الألم عالج السبب، بل أن بعض المسكنات التي تباع في الدكاكين قد تشكل خطر كبير على مرضى الكبد والكلى، وقد تصيب مريض القصور الكلوي بفشل في الكلى، وقد تشوه الأجنة في بطون أمهاتهم. أما المضاد الحيوي اللي تناوله شخص بلا حاجة فسيترك أثر على صحته، والأخطر من ذلك أن الإفراط في استخدام بعض المضادات الحيوية أو تناولها دون حاجة أو بجرعات غير مكتملة قد تؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة للعلاج، فتصبح العدوى التي كان علاجها بسيط أكثر صعوبة وخطورة في المستقبل. هذا مش كلام فاضي، هذا كلام علم وأيضا كلام واقع نعيشه. الحرب، الحصار، الظروف الصعبة كلها عوامل خلت هذا الباب ينفتح على مصراعي، خلت الناس تدور السهل والرخيص وتنسى أن الغالي والرخيص في الصحة ما يتعوض، وخلت الكثير من الناس يقبلوا أنهم يكونوا ضحايا لجهلهم وطمع التجار. مستمعين الأكارم، في حلقة اليوم لن نكتفي بلوم طرف دون آخر، بل سنستمع ما تقوله الجهة الصحية المختصة ونحدد ما هي مسؤولية التاجر والصيدلي والطبيب والأسرة والإعلام والجهات الرقابية، وكيف يمكن أن نحافظ على حق الإنسان في الحصول على الدواء وفي نفس الوقت يحمي نفسه من سوء استخدامه. مستمعين الأكارم، ابقوا معنا، فبين أيدينا ملف يمس كل بيت وكل أسرة وكل إنسان، ونأمل أن نخرج منه بوعي أكبر ومسؤولية أعمق وخطوة أقرب نحو مجتمع أكثر صحة وسلامة.

0: سنبقى وإياكم مستمعين الأكارم الآن مع فقرة التكرير الإخباري عن الدواء ما بين الصيدلية والبقالة، ظاهرة تهدد صحة المجتمع.
1: الدواء في اليمن يشترى دائما من الصيدلية، ففي عدد من المناطق أصبح المواطن يجد بعض المسكنات وخافضات الحرارة بل وحتى بعض المضادات الحيوية معروضة في محلات تجارية وبقالات، في ظاهرة تثير قلق المختصين لما تحمله من مخاطر صحية. هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم بل تفاقمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة مع ضعف الرقابة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وفي دراسة أجريت عام 2023 للميلاد تبين أن الأدوية الأكثر انتشاراً في هذه المحلات هي المسكنات والمضادات الحيوية والتي تباع دون وصفة طبية أو إشراف صيدلاني. هذا الانتشار العشوائي يفتح الباب واسعاً أمام مخاطر صحية جسيمة، من أبرزها تفشي ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدامها، حيث يؤدي إلى ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للعلاج ويزيد من صعوبة علاج الالتهابات، مما يجعل الأمراض البسيطة خطيرة أو قاتلة. كما أن استعمال المضادات الحيوية دون تشخيص صحيح قد لا يعالج المرض أساساً إذا كان سببه فيروسياً. وفي اليمن نفذت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حملات متكررة للتوعية بترشيد استخدام المضادات الحيوية، ودعت المواطنين إلى عدم شراء الأدوية إلا من الصيدليات المرخصة والتأكد من بيانات التسجيل والتسعيرة الرسمية حفاظا على سلامة المرضى وجودة الدواء. كما شددت الهيئة في تعاميمها على أن بيع وتوزيع المستحضرات الدوائية عبر جهات غير مرخصة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وأن تداول الأدوية يجب أن يظل محصورا بالقنوات النظامية التي تضمن سلامة التخزين والنقل والصرف. وتشير بيانات سابقة للهيئة العليا للأدوية إلى أن المضادات الحيوية والمسكنات كانت من أكثر الأصناف استهلاكا في اليمن، وأن جزءاً كبيراً منها كان يصرف دون وصفة طبية، وهو ما دفع المختصين منذ سنوات إلى التحذير من ترسيخ ثقافة التداوي الذاتي. ويرى أطباء وصيادلة أن انتشار بيع بعض الأدوية خارج الصيدليات لا يرتبط بعامل واحد وإنما بمجموعة من الظروف، من بينها ارتفاع تكاليف العلاج وبعد الخدمات الصحية عن بعض المناطق وضعف الوعي الدوائي واعتياد بعض الأسر على إعادة استخدام وصفات قديمة أو الاعتماد على تجارب الأقارب والجيران. ويؤكد المختصون أن المسكنات رغم سهولة الحصول عليها ليست بريئة دائما، فالإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى مضاعفات على المعدة والكلى والكبد. ويرى خبراء الصحة العامة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب توازنا بين الرقابة والتوعية عبر تشديد الرقابة على تداول الأدوية ودعم الصيدليات النظامية وتكثيف الحملات الإعلامية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية حتى لا يصبح اللجوء إلى شراء الدواء من أماكن غير مخصصة خيارا يفرضه الواقع. ويبقى الدواء نعمة عظيمة عندما يستخدم في موضعه الصحيح، لكنه قد يتحول إلى خطر صامت عندما يباع أو يستعمل بعيدا عن الإشراف الطبي، لتصبح مسؤولية حمايته مسؤولية مشتركة بين الدولة والجهات الرقابية والصيدلي والطبيب والتاجر والمواطن.

0: أيضا أعزائنا المستمعين، بعد أن استعرضنا الأبعاد الخطيرة لهذه الظاهرة في تكريرنا الإخباري، حان الوقت لنتعمق أكثر في الأسباب والحلول. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور يوسف الحاضري الناطق باسم وزارة الصحة لمناقشة هذه القضية من زواياها المختلفة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: مرحبا بك. للتصحيح، لست ناطق وزارة الصحة، مدير عام المركز الوطني للتثقيف الصحي.
0: إذا مدير عام المركز الوطني للتثقيف الصحي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك.
0: بداية سيد الكريم، هل ترصد الهيئة فعلا انتشار بيع بعض الأدوية في المحلات التجارية، وهل هذه الظاهرة أصبحت مقلقة لديكم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للأدوية وبيعها في المحلات التجارية، هذه ظاهرة سيئة وظاهرة غير مقبولة وظاهرة معيبة، سواء للبائع أو للمواطن الذي يتعامل معها، أو حتى للدولة التي لا تعد من هذه الظاهرة، لأن بيع الأدوية يجب أن يباع في المكان المخصص لها. فالدواء هي ليست سلعة بقدر ما هي خدمة علاجية، ليست سلعة مثل الصابون أو مثل البسكويت تبيعه في أي مكان، لا تراعي في ظروف التخزين، لا تراعي في ظروف العلم والمعرفة لما تبيعه مثل وحال الصيدلية. لذلك وجود هذه الأدوية في بعض الصيدليات أو في البقالات تعتبر ظاهرة سيئة وكارثة، يجب على الدولة بشكل أولي وبشكل مباشر بجميع تفرعاتها وليس فقط وزارة الصحة أن يقوموا بدورها في الحد وبمع مثل هذه الظاهرة.
0: نعم سيد الكريم، سؤال ربما نطرحه، هل يحق لأي محل تجاري بيع الأدوية، أم أن القانون اليمني له قول في هذا الجانب، له تجريم يجرم أو يحرم؟ هناك قانون يمني يمنع مثلا أصحاب المحلات أن تبيع الأدوية.
1: نعم، الدرس هو الصيدلة الذي هو فضل الله سبحانه وتعالى، تم إصداره لأول مرة في تاريخ اليمن في نهاية 2024، لأنه لم يكن هناك دقام للصيدلة على الإطلاق خلال العقود الماضية. وفيها بنود تنص على أن مكان الاستيراد الأدوية، من هو الذي يجب أن يستورد، نقل الأدوية، فحص الأدوية، تحويل الأدوية، ومنافذ بيع الأدوية، ولمن تعطى هذه التراخيص. هذا بحد ذاته يجرب أي مكان يباع فيه الأدوية غير الأماكن التي حددت من خلال قانون الدواء والصيدلة، والذي تعتبر الصيدلية هو المنفذ المباشر للبيع الرسمي للمواطن.
0: نعم
1: ولا يمكن أن يكون هناك مكان آخر يمكن أن يباع فيه هذا الدواء.
0: نعم، الجهة الرقابية سيد الكريم يعني المخولة بالتعامل المباشر مع هذه الظاهرة، هل هي الهيئة العليا للأدوية، أم هي وزارة الصحة أنتم، أم وزارة الصناعة والتجارة، أم أن العمل مشترك يجب أن يكون؟
1: شوف يا أخي، الأدوية لها عدة رقابات حتى هذه اللحظة، حتى يتم وضعها في نافذة واحدة. الأدوية منذ تصنيعها من المصانع ورقابة المصانع حتى المصانع التي تتواجد في الخارج، ثم وصولها إلى اليمن، ثم إعطاءها تراخيص الاستيراد، ثم فحصها، ثم رقابتها عند المخازن. لا، حتى هذه اللحظة هذه مسؤولية الهيئة العليا للأدوية.
0: نعم،
1: عند وجود الأدوية في الصيدليات والبيع المباشر، هذه مسؤولية جهتين. الجهة الأولى هي الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة، والجهة الأخرى هي الإدارة المحلية كما هو معروف في إطار السلطات وقانون السلطات المحلية.
0: نعم،
1: ومكاتب الصحة في المديريات أو في المحافظات، هؤلاء الذين يراقبون البيع المباشر للأدوية للمواطن. وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، البحث الجنائي، هؤلاء الشركاء مباشرين للوزارة بتفرعاتها في رقابة الأدوية وفي الحد يعني وفي منع بيع التهاب مهرب أو تاري
0: إيطاليا حسب ذكركم أنها جهة من الجهات الرقابية، وهي التي تتواجد في الحارات بالعقال بالمسؤول الاجتماعي بغيرهم. هل هم أيضا الجهة الأولى في متابعة أو الإبلاغ عن من يبيعون الأدوية في المحلات التجارية وفي البقالات؟
1: المواطن والمجالس المحلية والإدارة المحلية، نعم هؤلاء.
0: المواطن سيد الكريم مع مع مع الظروف التي تحيط به، وكما ذكرنا في بداية الحلقة أنه بيبحث عن الشيء السهل حسب الإمكان.
1: بالعكس أخي العزيز، المواطن يعتبر خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني وخط
0: هذا
1: الدفاع
0: من المفروض
1: من منطلق الوعي، لأنه في الأخير كل هذه العملية وكل التوعية وكل التحركات التي نتحدث عنها من الدولة تصب في صالح المواطن أساساً وتهدف لحماية المواطن. لذلك الكل شركاء، سواء كان حتى لو كان مسؤول في وزارة الصحة أو مسؤول ووجد هذا الشيء هو شريك. يعني أحيانا قد يكون مسؤول في إدارة لا علاقة لها بالدواء، ولكن لو في وزارة الصحة عليه أن يبلغ الجهة المسؤولة في الهيئة العليا الأدوية أو في المجالس المحلية أو في الإدارة العامة للصيدلة لكي يتحركوا ويقوموا بواجبهم. إذن نكون شركاء في هذا الجانب بغض النظر عن مسمياتهم أو أماكنهم.
0: لكن سيد الكريم، هنا في مجال تخصصكم أنتم ما دمتم مسؤولين في الجانب التثقيفي والتوعوي الصحي، المواطن كما ذكرنا قبل قليل وذكرت أنت هو الركيزة الأولى في مكافحة هذه الظاهرة، ولكن كما ذكرنا أن إجبار الوضع والظروف وعدم الوعي الكافي بمخاطر هذه الظاهرة لا يعبأ، يذهب ليشتري من أي مكان، من بكالة، من سوبر ماركت، من أي مكان، أهم شيء أنه يلقى الدواء بسعر مناسب منخفض. أنتم في الجانب التثقيفي ما هو دوركم لمكافحة هذه الظاهرة ولتوعية أيضا المواطن؟
1: أولا لمعرفتهم الأدوية في الصيدليات هي أرخص وأكثر توفيرا وأكثر حفظا وأمانة وسلامة من البقالات، لأن الصيدليات بشكل كبير جدا أولا عليها رقابة مباشرة في التسعيرات من قبل الهيئة العليا للأدوية، عليها رقابة مباشرة في التخزين، عليها رقابة مباشرة في توفير الأدوية السليمة، عليها رقابة بشكل كبير جدا أكثر وأوسع وأشد من الرقابة على البقالات. لذلك هذه المعلومة الأولى التي يجب على المواطن أن يفهمها وأن يستوعبها. فقط ربما المواطن يرى قرب البقالة إلى بيته فقط هي الميزة التي ربما يفضلها، وهذا غير مبرر على الإطلاق وغير مذكور على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان. الإنسان يا أخي العزيز، بعض المواطنين يذهب إلى يعني من شرق صنعاء إلى غرب صنعاء أو من جنوب صنعاء إلى شمال صنعاء لكي يذهب يخزن من عند مقوت معين مرتبط به، فما بالك أنت عندما تكون مرتبط بصحتك عندما يكون الأمر خاص براحة جسدك. لذلك لا يمكن للمواطن أن ينظر إلى موضوع المسافة والقرب على أنه ميزة، بل عليه أن يضع في حسبانه صحته وأن الصيدلية هي المكان الآمن والأسلم والأنسب، أنه حتى الصيدلية هي المكان الذي ربما تستطيع أن تقاضيها فيما إذا باع لك مهرب أو باع لك مزور أو باع لك منتهي أو ما شابه، لأنها تكون دائما تحت الرقابة وهناك عدة أدوات وهناك الكاميرات وهناك أشياء كثيرة تستطيع أن تديد أن يدان هذا أو ذاك في حالة إذا خالف أو كان بعمل مشبوه.
0: سيد الكريم، ذكرت قبل قليل أن هناك قانون بينظم يعني في تجارة الأدوية من تصنيعها لتخزينها إلى ما ذلك. إذا كانت هذه القوانين كما ذكرت أنها موجودة، لماذا ما زالت هذه الظاهرة قائمة؟ هل هي المشكلة في نقص الرقابة أم ضعف الإمكانات أم اتساع الأسواق؟
1: المشكلة هنا في تطبيق القانون بشكل واسع وبشكل كامل وجذري كما هو معروف. متواجد لدينا قوانين كثيرة في كل الجوانب وليس فقط في الدواء، ولكن مشكلتنا في تطبيق القوانين، في تفعيل القوانين، في التحرك في إطار القوانين، خاصة وقانون الدواء الصيدلة.
0: ما السبب سيدي الكريم؟
1: نعم.
0: ما السبب يعني في عدم تطبيق هذه القوانين؟
1: يحتاج
0: إلى من يرجع هذا الأمر؟
1: يحتاج في ذلك تدرج وتوعية حتى على مستوى النيابة، حتى على مستوى القضاء، حتى على مستوى المفتش القضائي الدوائي والمفتش الدوائي، حتى على مستوى كل الجوانب المرتبطة بهذا القانون. نحتاج أولا إلى توزيع القانون وتوعيته وتدريب عليه ونشره حتى يكون هناك فهم واسع ونضج لهذا القانون ولبنود القانون حتى يطبق. لذلك يجب على يعني أن يكون هناك تحرك واسع في موضوع نشر بنود القانون والتوعية في جانب القانون، وحتى ربط كل الجهات منذ السلطات القضائية والتنفيذية خاصة في الداخلية في ذات العلاقة، وأيضا على مستوى المواطن الذي يعرف حقوقه، وكذلك تدريب وتأهيل وتوعية الصيدلي والناس المرتبطين بالجانب الدوائي في موضوع القانون. ثم بعد ذلك عندما يطبق القانون يكون قد أصبح هناك مبرر لتطبيقه بعد أن تم توزيعه وتوعية الناس به.
0: نعم سيد الكريم، هل هناك حملات مثلا قمتم بها سواء وزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية، حملات رقابية، وما أبرز المخالفات إذا كانت وجدتم مخالفات؟
1: بطبيعة الحال هناك إدارة كاملة قائمة تسمى إدارة الرقابة الدوائية، وطالما هي تتحرك في هذا الجانب سواء عند المنافذ وتفتيش على الأدوية الواصلة إذا ما كان هناك أدوية غير مصرح بها، غير مسجلة، غير بهار أو مهربة أو أدوية مزورة، الرقابة من خلال المختبر الرقابي للهيئة العليا الأدوية وفحص الأدوية إذا ما كانت سليمة وتطابق المواصفات والمقاييس وما يسمى في الصيدلة في الجي إم بي. أيضا هناك الرقابة أيضا حتى على مستوى الصيدليات،
0: نعم،
1: والبحث إذا كان هناك أدوية مغشوشة أو أدوية مهربة يتم بيعها ومصادرتها. وهناك يعني طالما أصدرنا في كل وقت ووقت بيانات أو تقارير إخبارية عن إتلاف مئات الأطنان، عشرات الأطنان من الأدوية سواء المهربة أو المنتهية أو المزورة.
0: وفي الرقابة أو متابعة المحلات التجارية يعني والبقالات، هل هناك حملات؟
1: لا يوجد هناك، أقول لك هناك أي ارتباط، لأن هذه
0: لأن الموضوع الآن نحن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أساسي.
1: نعم، البقالات وبيع الأدوية في البقالات كما تحدثنا مسؤولية المجالس المحلية وزارة التجارة والصناعة، يجب عليهم أن يكون هناك ارتباط في هذا الجانب. لذلك للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا يمكن الهيئة العليا للأدوية أن تذهب إلى البقالات وأن تعمل لها مخالفات أو تصادر الأدوية التي لديها، لأن هذا الموضوع لأنه الصلاحية تحد من بس أول مسؤوليتها، بل أن هذه المسؤولية مسؤولية القائمين عليها ربما وزارة التجارة والصناعة وكذلك المجالس المحلية.
0: أليس أن القانون يحدد المنافذ الخاصة للبيع هذه الأدوية ويحرمها على أماكن أخرى ولا سيد الكريم؟
1: نعم.
0: إذن هذا من واجب الرقابة أنه إذا بيعت هذه الأدوية في محلات في منافذ غير منافذها المخصصة لبيعها فيجب عليها أن تصادرها، لأن هذا مخالف للقانون.
1: لا يجب عليها أن تكلم أو ترفع إلى الجهات الاختصاص أن تقوم بدورها، لأنه عندما يذهب مثلا الهيئة إلى البقالة سيمتنع وسيرفض وهو في سيقول له يعني ليس تخصصك ليس عملك.
0: نعم.
1: ولكن يجب عليها مخاطبة الجهات التي هي مسؤولة على هذه المنافذ البيع وهل تقوم بواجبها.
0: وأنا أقصد هكذا يعني أنه تتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة وتتابع ذلك حتى يتم ردع مثل هذه البقالات أو مصادرة الأدوية من لديهم وتسليمها للهيئة.
1: هذا يحتاج تعميم واسع أساسا، لأنك تتكلم الآن على آلاف البقالات التي تقوم بهذا العمل وليس بقالة أو اثنتين. تخيل ربما الآن بعد البرنامج لو تنزل أنت إلى البقالة التي بجانبكم أو ستجد أدوية يعني في كل مكان، ستجد أدوية وخاصة تلك الأدوية المسكنة للآلام التي يستخدمها الإنسان يوميا ظن منه أنها طبيعية، يا يأتي بعض الظهر يأخذ الحبة الماء وهو ذاهب إلى مجال الجات ويأخذ العلبة الشجارة ويأخذ الحبة الدواء، وكأن الموضوع أصبح روتيني يومي.
0: نعم.
1: لا يدرك تماما على أنها تدبر له الكلى وتدبر له المعدة وتدبر له وظائف الجسد، وربما تصل فيه إلى أبراق أخرى فقط إذا قد ارتاح وفي التخزينة من أن ضرسه لا يؤلمه وأن فكه مرتاح، خلاص يعتبر الموضوع أنه أن الموضوع قد استبل عند هذه النقطة.
0: الدكتور العزيز، كثير من الناس يقولون أن الاستخدام هذه المضادات، يعني لو طلبنا أولا منكم ثلاث أولويات عاجلة للحد من هذه الظاهرة، ما الذي يجب أن يحدث؟
1: أولا تأميم من الدولة، هذا واحد. ثانيا رقابة من الأجهزة ذات العلاقة. ثالثا وعي كبير جدا من المواطن، الكل يجب أن يكون شركاء للحد من هذه الظاهرة.
0: المضادات الحيوية أصبحت تستخدم للنزلات البرد والإنفلونزا، هل هذا صحيح طبيا ولماذا؟
1: لا، المضادات الحيوية لا علاقة لها بالبرد والإنفلونزا على الإطلاق. المضادات الحيوية هذه أدوية تستخدم لعلاج أمراض مزمنة، أمراض مرتبطة بالسعال، بالحلق، بالتهابات بكتيرية مباشرة. لكن عندما نتكلم عن نزلات البرد والفيروسية هذه عبارة عن أمراض تحتاج لها إلى ما يقاوم الأعراض، مثل نزلات البرد، مثل العطر، مثل الرشح، مثل العطاس، مثل الأشياء، لأنها تأخذ مدتها من 3 أيام إلى أسبوع حتى تزول لوحدها. لذلك المريض يحتاج إلى تخفيف أعراض هذه الأمراض. المضادات الحيوية لا تعالج إطلاقا هذه الأمراض، لذلك على المريض ألا يستخدمها، وعليه أن يعود إلى الطبيب المعالج لكي يحدد مصدر المرض ويحدد له الأدوية المناسبة.
0: كثير من الناس دكتور العزيز يوسف الحاضري يقول أنا استخدمت هذا المضاد سابقا وشفيت، إذا أستخدمه مرة أخرى، هنا أين تكمن الخطورة؟
1: ما هو المرض الذي استخدمه وشفاه؟ لا يقول لي أن هناك مرض معين، مثلا أعراض كثيرة جدا، مثلا هناك أعراض الإنسان يعيشها نتيجة أمراض معددة، مثلا الحمى، مثلا الآلام الرأس، هذه كلها هي أعراض لعشرات الأمراض، لأمراض كثيرة جدا، ارتفاع الضغط أعراض لعشرات الأمراض، سواء أمراض في الكلى أو أمراض في القلب أو أمراض في الدم. فعندما يأتي الإنسان يستخدم علاج، ذهب إلى الطبيب ووصف له علاج معين،
0: نعم،
1: وتعافى منه بفضل الله سبحانه وتعالى، قد ربما يستخدم هذا العلاج لنفس الأعراض لمرض آخر ناتج عن مرض آخر. هذه كارثة جدا، ربما تؤدي إلى تضخم وإلى مضاعفات أوسع، لأنه الأعراض التي ترتبط بالأمراض هي متعددة، ولا يكون مثلا خلاص إذا جد ألم الرأس مثلا أو الحمى أستخدم هذا العلاج طول الحياة. هناك أسباب معينة للمرض هذا، لهذه الأعراض، على الإنسان أن يعود إلى الطبيب ليفحصه، ليعمل الفحوصات اللازمة، ليعرف مسببات هذه الأمراض، ثم بعد ذلك يتم معالجته في أجل الخلف وبأسهل الطرق.
0: نعم سيد الكريم، المسكنات ليست آمنة كما يعتقد كثير من الناس، ما مخاطر الإفراط في استخدامها أو استخدامها بشكل عشوائي؟
1: المسكنات كارثة، وظن استخدامها يؤدي إلى إدمان أولا، ثانيا يؤدي إلى مشاكل في المعدة، قد توصل إلى القرحة المعدة، ثالثا قد تؤدي إلى مشاكل، وهي من أكبر المشاكل ويعتبر الفشل الكلوي الذي معظم الناس الذين مصابون به لو نأتي إلى تاريخهم.

0: نستخدمها 3 أيام أسبوع 10 أيام حسب الوصف للطبيب. أخذها كاملة لا تشعر بالتحسس، ثم بعد ذلك نرمي الدواء وما زال فيه شريط أو عدة حبوب أو جزء من السائل إذا كان مضاد سائلا في هذا الجانب.
1: في الختام سيد الكريم، وبما أن أثرنا هذه القضية عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام في برنامجها الأسبوعي قضايا، هل لديكم خطط مستقبلية بإذن الله تعالى لعمل حملة توعوية، بما أنكم في مسؤولين في إدارة التثقيف الصحي والتوعوي بالاشتراك مع المجتمع المدني، بالاشتراك أيضا مع الجهات الإعلامية المسموعة والمقروءة، حول مخاطر بيع وشراء الأدوية من البقالات وليس من مصادرها الخاصة؟
0: نعم إن شاء الله، ويعتبر هذا البرنامج معكم مشكورين بداية لهذا الجانب ولهذا التوعية، وإن شاء الله لن يكون لدينا أي عمل إلا عبركم، عبر الإعلام، سواء الإعلام المرئي أو المسبوع أو الإعلام الإلكتروني، وإن شاء الله أنتم شركائنا في هذا الجانب
1: بإذن الله تعالى. إذا أشكركم شكرا جزيلا للدكتور يوسف الحاضري، مدير عام التوعية والتثقيف بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: في أمان الله.

إذا مستمعينا الأكارم، وفي رسالتنا لحلقتنا لهذا اليوم أيها الأحبة، فقد وصلنا إلى فقرة رسالة الحلقة، وهي خلاصة ما ناقشناه اليوم، ونداء لكل فرد ومؤسسة في مجتمعنا. إنها ظاهرة انتشار الأدوية في المحلات التجارية ليست مجرد مشكلة عابرة، بل هي تحدي صحي واجتماعي واقتصادي يمس صميم حياتنا. ليست المشكلة في وجود الدواء، بل في الطريقة التي نتعامل بها معه. فالدواء ثمرة علم طويل وتجارب دقيقة ورقابة صارمة، لكنه يفقد قيمته عندما يتحول إلى سلعة تباع بلا ضابط، أو إلى وصفة يتناقلها الناس فيما بينهم دون علم، في بيعه وشرائه بجهل في سوء تخزينه. إن مسؤولية معالجة هذه الظاهرة لا تقع على جهة واحدة، فالجهات المختصة ممثلة بوزارة الصحة والتجارة والصناعة، وأيضا الداخلية والمجتمع المدني، العقال، الإدارة المحلية، مطالبة بتعزيز الرقابة. وفي الجانب التثقيفي، إدارة التثقيف والتوعية الصحية أيضا في تثقيف المجتمع، ومنع أيضا تناول أدوية خارج القنوات المرخصة.

محاسبة المخالفين ودعم الصيدليات النظامية وتوسيع حملات التوعية. نركز على هذه المعلومة في توسيع حملات التوعية من قبل وزارة الصحة ممثلة بإدارة التثقيف والتوعية الصحية، وأيضا من قبل الهيئة العليا للأدوية، أيضا تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية. ووزارة الصحة أيضا مطالبة بتكثيف التثقيف الصحي وعدم الاكتفاء بوصف العلاج، بل شرح طريقة استخدامه وأهمية الالتزام به. والأطباء والصيادلة هم خط الدفاع الأول، ورسالتهم لا تقتصر على وصف العلاج وصرف الدواء، بل تمتد إلى الإرشاد والتنبيه وتصحيح المفاهيم الخاطئة. أما وسائل الإعلام فهي مطالبة ببناء وعي صحي راسخ يجعل المواطن يدرك أن كل دواء له فوائد، لكنه قد يحمل مخاطر إذا استخدم في غير موضعه، ويبقى المواطن حجر الأساس في هذه المعادلة. تبقى أنت مستمعنا الكريم حجر الأساس في هذه المعادلة، فلا تشتري دواء من مكان غير مخصص لبيعه، ولا تتناول مضادا حيويا إلا عند الحاجة وبإرشاد طبي، ولا تجعل تجربة الآخرين بديلا عن التشخيص، ولا توقف العلاج أو تغير جرعته من تلقاء نفسك. إن مجتمعنا يحسن استخدام الدواء هو مجتمع يحمي صحته ويصون حق أجياله القادمة في أن تجد دواء ناجعا عندما تحتاج إليه. فلنجعل مستمعين الأكارم مواطنين الأعزاء من الوعي عادة، ومن المسؤولية ثقافة، ومن الحفاظ على الصحة أولوية. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قضايا. قضية اليوم كغيرها من القضايا تحتاج منا جميعا إلى وقفة جادة وتفكير عميق وعمل مشترك. فالدواء نعمة عظيمة حين يستخدم بعلم، وقد يصبح خطرا حين يستخدم أو يستعمل بعشوائية. نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم رؤى وحلول تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وصحة. شكرا لكم على حسن استماعكم وتفاعلكم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وقضية أخرى، تقبلوا أطيب

0: عيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكم، والله على ما نقول وكيل.
1: نقول يا سيدنا نحن رهنا اشارتك، فاضرب لنا بحر او جو او برا فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الاعداء امريكا واسرائيل وعملائهم.
2: ونقول خذ منا العهد وما بقينا احياء اننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنيه.

بالأمس تحدثنا عن الآية الأولى في قوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقلنا إن المراد بالحكيم إما أن يكون المراد به المحكوم المصنوع بإحكام، أو الحكيم بمعنى الحاكم المهيمن والفاصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، أو يكون بمعنى ذي الحكمة يعني المملوء بالحكمة المرسل بالحكمة. قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الهمزة ها هنا للتعجب والاستنكار، إذ كيف يكون للناس أن يتعجبوا عندما نرسل إليهم رسولا من جنسهم؟ لو أرسلنا رسولا من غير جنسهم لكان ذلك مدعاة للاستنكار والتعجب، ولأن الرسول إذا لم يكن من جنس المرسل إليهم سيكون ذلك أوحش لقلوبهم ويكون مدعاة للنفرة من سماع، لأنهم إن شاهدوا جنيا فإنهم لم يكونوا قد ألفوا صورة الجن، سواء سيكون ذلك وحشة ونفرة لن يسمعوا منه ويستعيذون بالله منه، وإن كان ملكا والملك أيضا لا يرى، فلو خاطبهم من دون أن يروه لن يستمعوا إليه، وإن خاطبهم وهم يروه لن يكون إلا على هيئة بشر. وقد قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما كانوا يلبسون. فلم يكن بد من أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، فالبشر المرسل إليهم من بني آدم يجب أن يكون الرسول إليهم من جنسهم، لكن هؤلاء البشر تعجبوا بدل أن يسمعوا فحوى كلام الرسول، ماذا جاء به الرسول، ما هو الكلام الذي أتى به الرسول، كان الحري بهم أن يسمعوا كلامه إن كان صوابا عملوا به، وإن كان خطأ تركوا وسفهوا، لكنهم تركوا النظر فيما جاء به وأخذوا يتحدثون عن المرسل عن الرسول نفسه ليقولوا أما وجد الله إلا يتيم ابن أبي طالب ليرسله، يتيم أبي طالب أنه كفله ورعى، أما وجد غير هذا، كما قالوا في موضع آخر وحكى عنهم رب العزة جل وعلا وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفي الآخر. فاستنكروا وتعجبوا من إرسال بشر إليهم، ومن هذا الرجل؟ محمد بن عبد الله. لماذا هذا؟ لماذا لم يكن الرسول أحدا غيره؟ وهكذا حال البشر عندما يتكبرون ويتجبرون. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. فهم ليسوا في وارد يعني التكذيب لك مباشرة، إنما التكذيب في الحقيقة إنما هو تكذيب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله تعالى حكى أنه أرسل كتابا ذي حكمة أو حاكم أو محكوم، وكان على البشر أن يستمعوا لهذا الكلام. هل هذا الكلام في عداد السحر عندما يقول لك الرسول إنما أطلب منكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له وتؤدوا الأمانة وتصدقوا في الحديث وتتواضعوا وتصلوا الأرحام، هل هذا من قبيل السحر في شيء؟ لا ليس من قبيل السحر في شيء، فعدوا مثل هذا الكلام سحرا، فهو مجادلة بالباطل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مجادلة بالباطل لا غير. فلذلك تعجب الله تعالى من تعجبهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ ما كان لهم أن يتعجبوا. قلت لكم في إعراب الآية في اللغة العربية كان يحتاج اسم مرفوع وخبر منصوب، اسم مرفوع تحتاج اسما مرفوعا وخبرا منصوبا، فقوله عجبا هو خبر كان مقدم، واسم كان المصدر المنسبك من الفعل من أن والفعل في قوله أن أوحينا إلى رجل منهم، والتقدير أكان إيحاؤنا لرجل منهم مدعاة للتعجب. أكان إيحاؤنا هذا اسم كان، عجبا يعني مدعاة للعجب، أكان إيحاؤنا لرجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق.

يعني اشياء كثيره. حدث كبير جدا لم يكن الناس يتوقعونه، لكن لطف الله بعباده الناس ما زالوا يذهبون ويجيئون. ولكن يجب على الناس ان يلاحظوا الاحداث هذه ليروا ان الله تعالى يقول وما نرسل بالايات الا ما تخويف. وحال العاقل والمؤمن ان يرى ايات الله فيزداد خوفا، لان الله يقول واياي فاتقون واياي فارهبون اتخشونهم فالله احق. هذا مطلب الهي ان يخشى الناس ربهم، هذا مطلب، لان الانسان اذا ترك وشانه طغى. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، لولا المواعظ ولولا الايات ولولا النذر ولولا التي يرسلها الله تعالى تباعا بين الحين والاخر لطغى الناس وبغى وقتل بعضهم بعضا، ولكن الله يرسل بالايات تخويفا. فانا تحدثت لان المقام مقام، يعني مقام حديث ومقام امانه يجب ان يعطيها الانسان للناس في هذا الجانب. اني سمعت رده فعل عندما تحدثت أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث عنه، ولو قال بعض علماء الحديث إنه ضعيف، لكن الواقع إذا حدث الحدث والفعل فالواقع يصدقه. ولكن لم نقل للناس أن يعتقدوا يقينا ويجزموا يقينا أنه سيحصل كذا وكذا، ولكن جاء في الخبر أنه ستكون هدى في رمضان إذا كانت ليلة النصف من رمضان ليلة جمعة، هكذا جاء في الحديث، ما أتينا بالحديث من قبل أنفسنا. هذا حديث ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم في كتاب الملاحم والفتن لأبي نعيم محمد وغيره. وبالتالي على الناس أن ليلة النصف، إذا كانت ليلة النصف من رمضان ليلة جمعة، سيصادف هذه السنة ليلة النصف من رمضان ليلة جمعة، لأن الجمعة دخل الشهر بالجمعة، سيكون النصف جمعة. ورد في الحديث عنه صلوات الله عليه وآله وسلم قال ستكون إذا كانت ليلة النصف ليلة جمعة ستكون هدة أو صيحة في رمضان. إلى ما الصيحة؟ قال هدة توقظ النائمة وتخرج النساء من خدورهن، فإذا حدثت كانت معمعة في شوال، وتتمايز القبائل في القعدة، وتسير الدماء في الحجة، والمحرم وما أدراك ما المحرم يكون القتل هرجا هرجا، هكذا جاء في الحديث. أنا ذكرت الحديث للناس من باب التذكير لأنه موجود في كتب الحديث، ما قلت للناس إن القيامة ستقوم وأنني أتنبأ وأنني لا لا، هذا ظلم من الذين يتقولون على الناس ما لم يقولوا، هذا بهتان. لذلك أحببت أن أوضح للناس في مثل هذه المحاضرة وفي هذا الدرس، قلت هكذا جاب والمحرم وما أدراك ما المحرم يكون القتل هرجا هرجا، يعني قتل، أو تكون هرجا هرجا يعني قتل ذريع، ما ندري، الله تعالى أعلم ما الذي سيحدث، وهل فعلا سيكون في هذه الجمعة في ليلة النصف من جمعة من رمضان هذا الشيء أم لا، هل هذه السنة أم في سنة مماثلة لها في المستقبل، لأنه قد حدثت سنين مماثلة لهذه السنة ولم يحدث منه شيء. لكن تكون هذا العام 2020 بأحداث مهولة وجسيمة وأخطار كبيرة، هذا مما ينبغي للناس أن يعملوا حسابهم له. إذا احتطنا لم نخسر شيئا، غاية ما نقول أنه يجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نخرج الحقوق وأن نستقيم مع الله وأن نستغفر الله وأن نرد الحقوق إلى أهلها وأن ننصر الحق وأن نخذل الباطل. هل في هذا ما يدعو إلى الاستعجال والاستقرار؟ أكان للناس عجبا أن تحدث الناس بهذا الكلام؟ لا، ليس المقام مقام تعجب ولا استقرار، إنما نقول على الناس أن يأخذوا

التعجب والاستنكار والاستغراء، أم أن الواجب علينا أن نقبله في رأسه لأنه يدعونا إلى الخير وينهانا عن الشر. لكن الحاصل أن حدث العكس، أنهم استنكروا مجبارا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. من المهم جدا، والمتحدث يتحدث عليه، أن بقدر ما يخوف الناس بقدر ما يبشر الناس برحمة الله، يعني لا يقنطهم من رحمة الله ولا يطمعهم به في رحمة الله حتى يركنوا ويتركوا الواجبات والطاعات. عليه أن يكون وسطا بين أن يخوف الناس من عقاب الله وعذابه، وبين أن يطمعهم في رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله، على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وأنذر الناس، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. البشارة هي الكلام الطيب الذي يبشر أو يبشر به الناس فيفرحون، فتظهر علامات السرور في بشرة الوجه، فسميت البشارة بشارة من البشرة، مأخوذة من البشرة. عندما تتلقى الكلام الطيب يستبشر الإنسان، عندما يتلقى الكلام السيء ترى الوشمة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، استاء الوجوه. ونحن نعرف، قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة، سواء خاشعة يعني كالحة لأنها رأت بشارات سيئة بالنسبة لها يوم القيامة. بالنسبة للمؤمن يتلألأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة وجوه يومئذ ناظرة متلألئة، لأن أمامها الأعمال الصالحة تدعو إلى البشارة. قال وبشر الذين آمنوا، هذه بشارة من النبي صلوات الله عليه وسلم في الدنيا، والبشارة تتوالى بالنسبة للمؤمن. قال تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبدل لكلمات الله. فمن بشارة المؤمن أنه يرى قبل موته مقعده في الجنة، أو يرى الرؤية الصالحة التي تبشره بالجنة، أو يرى له من قبيل المؤمنين رؤية صالحة تبشره بالجنة. وهذا من عاجل بشرى المؤمن كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. في قوله وبشر الذين آمنوا هنا لم يذكر الأعمال الصالحة، اعتمادا على ما قد ذكر في الآيات السابقة من السور السابقة من ماذا؟ من الأعمال الصالحة، أنه لا بد أن يجمع الإنسان بين الإيمان وهو الاعتقاد بالله وباليوم الآخر والجنة والنار، وبين الأعمال الصالحة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى لا يقول قال ها هنا لم يذكر الأعمال الصالحة، لا، الأعمال الصالحة سواء ذكرت أو لم تذكر هي مطلوبة بالضرورة، ولا بد أن تصاحب الإيمان، فإيمان بلا عمل غير مقبول، وأعمال صالحة بغير إيمان ولا نية أيضا غير مقبولة. لا بد أن يكون هناك إيمان وعمل صالح. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. لاحظوا أنه ها هنا في هذا المقام أتى بمؤكدات، مؤكدات. المؤكد الأول كما ذكرت لكم في أكثر من محاضرة، أن هذه أن حرف أن لهم، هذا أن يسمى حرف توكيد ونصب واستقبال، أن حرف توكيد ونصب مصدرية أيضا، أن حرف توكيد كأنها قامت مقام تكرير الجملة ثلاث مرات، كأنها كررنا الجملة ثلاث مرات، فالتكرير يؤتى به في مقام التأكيد. فبدل أن يؤكد الجملة ثلاث جمل ويطول الوقت والمساحة اكتفى بقوله أن. ولهم تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر والقصر، تقديم ما حكم التأخير يفيد الحصر والقصر، ولأن التقدير أن قدم صدق لهم، لكن قدم لهم على قدم صدق. لاحظوا أنه نصب قدم على أنه اسم إن مؤخر، ولهم خبر إن مقدم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما هو قدم الصدق؟ قدم الصدق هي سابقة الأعمال الصالحة التي قدموها لأنفسهم. قال تعالى مثلا سنكتب ما قدموا،
يكتب ما قدموا، فما قدموا يسمى قدم، يعني مقدم يسمى ما قدم. وربما فسروا هذا التفسير في الحديث أن يضع قدمه بمعنى بعثه إلى النار، أن القدم هو الذي يوصله الله إلى النار، مقدم يعني رصوة جهنم يقدمهم، كما ذكرهم في سورة مريم سواء عندما يقدم الله كبار القوم كبار مجرميها سواء، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، يقدم كبارات القوم الزعماء القادة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا ما، لأنه يظن بعض الناس أنه إذا أخذ فلان وفلان وفلان هو ناجي، لا أنت عاد الحق، هذا غير رصوة جهنم، هذا مقدم. لاحظوا أن يتقدموا شوية كشاش بعد يدخلوا العودية الكبير بعد يدخلوا أيضا جمع، فهذا لا يظن أنهم ناجون من جهنم، يقول الله لهم لا وإن منكم، الحديث للكفر ليس للمؤمنين، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمعنى قدم الصدق ما يقدم من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تأتي يوم القيامة تبشر الإنسان، تكون شافعة له بين يدي الله سبحانه وتعالى. صلاته إذا كان قد أقامها على النحو المطلوب والصحيح من الوضوء والطهارة ويعني إباحة المكان الذي يصلي فيه، بعض الناس يعمر لك مسجد من حق الناس سواء يصلي فيه، هذا غير مقبول. لو صلى طول ألف سنة، ألف سنة ويصلي في أرض مغصوبة صلاته ما غير مقبولة، أو صلى في ثوب مغصوب، بعض الناس بيأكل حق الوقف ويتجر ويعمر ويشتري السيارات ويشتري ويزوج الجهاد بحق الوقف، والوقف محروم، والوارث قد جعل الآخذ لماله خصما عند بينه وبين الله عند الله سبحانه وتعالى. يأتي يوم القيامة والوجه أسود، والوجه أسود، لا يقدم لا يخرج الأوقاف، أو الزكاة لا يخرج الزكاة، سواه الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عندما يأخذ أموال الناس باليمين الفاجرة ويحلف، كما هو حال بعض الناس، يأتي سالي غمس في جهنم، غمس بدون خروج، غمسة ما بعدها خارج، هي غمسة واحدة نعم دخلها لكن ما بعدها ما. وما هم بخارجين منها وما هم عنها بغائبين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اليمين الفاجرة تدر الديار بلاقع، اليمين الفاجرة إذا استقطع الإنسان حق أخيه باليمين الفاجرة كان حقا على الله أن يحرمه من جهنم، ولا يجد لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضيبا من أراك، شرط المسواك مسواك به. مثل هذا لو حلف الإنسان عليه يمينا فاجرا أنه له وفي الحقيقة أنه ليس له استحق بذلك عذاب الله والعياذ بالله. وقال وبشر المؤمنين الذين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، فالقدم الصدق هذا، أو المراد بالقدم المقعد، سمي قدم لأنه لأن القدم هي محل السير محل الحركة، من باب تسمية المسبب باسم السبب، تسمية المسبب وهو دخول الجنة باسم الأعمال الصالحة باسم السبب التي هي قدم التي تحرك بها، كما نقول للنعمة يدا نطلق على النعمة يدا من باب المجاز، من باب إطلاق المسبب والمراد السبب، أو العكس إطلاق السبب والمراد المسبب، هذا يسمى علم المجاز في اللغة العربية. أو يراد بالقدم ها هنا المقعد، قال تعالى سواء عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولماذا سمي صدق؟ لأن الصدق ها هنا الكلام يوصف بالصدق، يقال كلام صادق وكلام كاذب، وأيضا الأفعال توصف بالصدق وبالكذب، ولذلك قال تعالى رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه. فالإنسان قد يتكلم بالكلام المحمود والحسن لكن عمله غير مطابق لكلامه فيسمى

هذا أعلى مقامات التأكيد. لاحظوا أنه قال هنا بما يقتضيه المقام من التأكيد، فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات، لأنهم في مقام إنكار لله سبحانه وتعالى وأنه رب السماوات والأرض. لكن هناك لفتة نظر، هناك لفتة نظر لهؤلاء القوم المكذبين. قال بعض علماء السلف الصالح، قال لو أن الله تعالى لا يعبد إلا إذا رؤي لما عبده أحد من المخلوقين. لو كان الله لا يعبد إلا إذا شوهد وروي ما عبده أحد، لكن الناس أخذوا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، أخذوا ينظرون إلى الليل كيف كان وكيف كان سلطان الليل.